لخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى. قال ذكر الله تعالى:

حياة FM. أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال: آمين. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر والركعتين بعد المغرب: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. عن أنس رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر: بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أوسع منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ في ليلة 100 آية كتب من القانتين. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: قال أبي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حتى أتى هذا المسجد، مسجد قباء، فصلى فيه كان له عدل عمرة. عن أنس بن مالك قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الضحى 4 وقبل الأولى 4 بني له بيت في الجنة. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: تستمعون إلى حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال

وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم

فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله

جزاؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من

إنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين

الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك

وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.

عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك.

فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.

0: الرحيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة المائدة.
2: تستمعون إلى حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 87.
1: باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. الحديث 952. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر، فأفطر الناس. الحديث 953. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. الحديث 954. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. الحديث 955. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. باب من مات وعليه صوم. الحديث 956. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. الحديث 957. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. باب متى يحل فطر الصائم. الحديث 958. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل: انزل فاجدح لي. فقال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق. باب تعجيل الإفطار. الحديث 959. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. الحديث 960. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. باب صوم الصبيان. الحديث 961. عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. باب الوصال إلى السحر. الحديث 962. عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. باب التنكيل لمن أكثر الوصال. الحديث 963. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. الحديث 964. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال مرتين. قيل: إنك تواصل. قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. الحديث 965. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: من التلاوات القرآنية النادرة نستمع إلى صوت المقرئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اتبع سبيل من أناب.

0: من التلاوات القرآنية النادرة كنا مع صوت المقرئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من القرآن الكريم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين. إخواننا الكرام المستمعين، أخواتنا الكريمات المستمعات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. نحن بفضل الله في رحلة مع سورة البقرة فسطاط القرآن. توقفنا عند الآية 79 بعد 100، وذلك قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إخواننا، هذا القرآن فيه تنظيم كل شيء. من ضمن القوانين التي قننها القرآن موضوع القصاص: القاتل يقتل، رجل برجل، امرأة بامرأة، أيا كان، عبد بعبد، حر بحر، هذا قانون الإله سبحانه. ولكم في القصاص، قصاص معناها المساواة والعدل، حياة، حياة للمجتمع، لأنه من علم أنه سيقتل إن قتل يكف عن القتل، لكن إذا كان حيحبس 10 سنين أو بالدية والصلح ولفلف القضية تتشجع القوى الشريرة على القتل. إذن لابد أن يكون تفعيل لأحكام الله عز وجل حتى تنتهي ظاهرة القتل في المجتمع إطلاقا. ولكم في القصاص حياة، أنت بتقتص من واحد، لكن تكتب بهذا القصاص حياة للمجتمع، للأمة، للوطن، للشعب، للناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أصحاب العقول، يعني هذا العقل الله تعالى خلقه فينا ليفعل، ليعمل به، يؤخذ بتوجيهاته طبعا مع الدين. لعلكم تتقون، وترك تتقون مفتوحة، تتقون الله، نعم، تتقون خراب الأوطان بجرائم القتل إذا فشت، نعم، تتقون الجري، تتقون احتمالات لا تنتهي. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني مسافر مثلا وأحس أنه اقترب الأجل، يعني شاعر أنه مسألة دقائق أو ساعات، فيوصي مسافر غريب: إخواننا، أنا غريب ديار، اكتبوا عني وصيتي، عندي أرض في المكان الفلاني توزع وفق الشرع، الأولاد والبنات كل يأخذ نصيبه، يكتب وصيته بإيده أو يمليها على الموجودين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وقد يكون بين أهله فيوصي في أمور يمكن ما تعرفوهاش. أنا لي أسهم في شركات مثلا، فهذه توزع على الإخوة والأخوات كما وزع الشرع، كما نظم الشرع، وهكذا. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، من له ميراث ممكن توصيله برضا الآخرين، ما في بأس، ما في بأس. أب مريض يحتاج إلى علاج مكلف، لو زدنا من نصيبه برضانا ما في مشكل. بالمعروف حقا على المتقين، يا سلام، لما يكون مجتمع كله صفة التقوى والالتزام بالدين، والله نصبح كأننا في الجنة، أو كأن البشر أصبحوا ملائكة. لا خلافات، لا نزاعات، إلا أقل القليل. فمن بدله بعدما سمعه، اللي هو نص الوصية، يعني بدل الأرض الفلانية يعطوها لفلان، غير وبدل. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. الوالد اللي مات ما عليه إثم، لأنه أعطى التقسيمات على الشرع. جاء واحد بدل لصداقة مع شخص من أولاد الميت، أو له مصلحة، أو عاوز عينه على قصة أرض يشتريها منه، إلى آخره. إن الله سميع عليم، إثمه على الذين يبدلون. ختم الآية: إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا، ظلما، جورا، تغييرا أو إثما، فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يعني أنا غريب مليش علاقة، لكن هذا الوصي أقول له: اتق الله يا أخي، لا تغير ولا تبدل، إحنا إخوة نتناصح، تغضبش مني، أنا ناصح لك وناصح للمجتمع ولأصحاب الوصية. فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذه الآية الكريمة في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: We'll be right back. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد لا

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة المؤمنون، انطلاقا من قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالشيء البديهي أول خطوة نحو السلامة ونحو النجاح والتفوق والنصر أن نتوب. يقول الله عز وجل في سورة النور: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمن. لكن كلمة جميعا تلفت النظر، لا بد من أن تتوب. أتاب الناس أو لم يتوبوا؟ أكنت وسط مجتمع شارد ضال أم لم تكن؟ لا بد من أن تتوب. ولكن الناس إذا تابوا جميعا قطفتم ثمارا يانعة. ما قيمة هاتف عندك وحدك وكل من حولك لا يملك هذا الهاتف؟ إذن لا جدوى منه. أما حينما يكون كل من حولك عندهم هذا الجهاز شعرت بقيمته وكانت اتصالات مثمرة. أيها الإخوة، الأمر بالتوبة واضح في نص هذه الآية: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لعلكم تنجحون، لعلكم تسلمون، لعلكم تسعدون. أما الآية الثانية فيها وعيد: ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. إما أن تكون تائبا وإما أن تكون ظالما. حركة الحياة تقتضي من دون علم ومن دون إيمان ومن دون اتصال بالله أن تأخذ ما ليس لك، هكذا حركة الحياة. فإذا أنت لم تتب ولم تتعرف إلى الله ولم تلتزم منهجه فأنت في الخط الآخر حكما. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أيها الإخوة، لا شك أن كل واحد بل أن كل مذنب يتمنى أن يتب، وقد يتوهم أن هناك عقبات تحول بينه وبين التوبة، يظنون أن هذه العقبات لا حل لها. أيها الإخوة، الشيء الأول، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة النصوح هي التوبة التي لا تنقض بالعودة إلى الذنب. توبوا إلى الله توبة نصوح. بل إن الله سبحانه وتعالى رحمة بنا، كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات، لعلها يعني حقب أو لعلها أزمنة متعارف عليها وقت ورود هذا الحديث. إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر منها ألقاها وإلا كتب واحدة. يعني الإنسان حينما يذنب يمهل لعله يراجع نفسه، فإن أصر على ذنبه كتب عليه هذا الذنب. وهذا معنى قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. كسبت فعل ثلاثي، أما اكتسبت فعل خماسي. إن حينما لا تندم وحينما لا تستغفر وحينما تتباهى بالذنب وحينما تفتخر به وحينما تذكره للناس، عندئذ يسجل عليك ذنب. المشكلة أيها الإخوة مع معظم المسلمين أن معظم المسلمين لا يقعون في الكبائر، القتل والزنا وشرب الخمر، يعني في الأعم الأغلب في بلاد المسلمين هذه كبائر والناس يبتعدون عنها لأنها كبائر. لكن الذي يهلك المسلمين تلك الذنوب التي يحتقرونها، هي صغائر ولكنهم حينما أصروا عليها قلبوها إلى كبائر. حينما أصروا عليها كانت حجاباً بينهم وبين الله،
يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. المشكلة أن المعاصي إذا انتشرت، والإنسان إن لم يكن يقظاً، إن لم يكن متعلماً علماً شرعياً، إن لم يكن له مجلس علم، إن لم يكن له مرجعية يسأل حول أوضاعه، يظن هذه المعاصي التي ألفها الناس وانتشرت وشاعت حتى أصبحت جزءاً من حياتهم، يظنها ليست بمعاصي. إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فلذلك لا تصاحب إلا من يرقى بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله. لا تصاحب من هو أدنى منك ديناً، إنك إن فعلت ذلك رأيت نفسك ولياً. أما إذا صاحبت من هو فوقك إيماناً تشعر أن هناك مسافات ينبغي أن تقطعها كي تصل إلى مستوى. أيها الإخوة الكرام، إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا فذبه عنه. قاعدة: كلما عظم الذنب عندك صغر عند الله، وكلما صغر الذنب عندك عظم عند الله. فالمؤمن علامته أنه يرى ذنبه كالجبل، والمنافق يرى ذنبه كالذبابة. لذلك عليه الصلاة والسلام حذرنا فقال: إياكم ومحقرات الذنوب، دعك من الكبائر، دعك من الكبائر. لازلنا بخير إن شاء الله، لا زال المجتمع الإسلامي يعني بعيداً عن الكبائر في خطه العريض. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يأخذ بها صاحبها تهلكه. وفي رواية أخرى: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، وهذا كلام موجه إلى رواد المساجد لا إلى رواد الملاهي. رواد الملاهي في الكبائر، لكن رواد المساجد في محقرات الذنوب. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. كيف يهلكنه؟ يقول لك: أصلي فلا أشعر بشيء، وأقرأ القرآن فلا أشعر بشيء، وأذكر الله فلا أشعر بشيء. معنى ذلك أن هناك خللاً خطيراً في دينك وفي إيمانك وفي علاقتك بربك. معنى ذلك أن هذه المحقرات حجبتك عن الله عز وجل. أي ذنب يحجب عن الله ولو كان صغيراً؟ يعني مفعول الذنب في الحجاب كمفعول الكبيرة، لكن الكبيرة حجاب مستمر، بينما الصغيرة حجاب مؤقت. لذلك ما من قول يثلج الصدر كقول أحد الصحابة: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر على من اجترأت. والحديث الجامع المانع في هذا الموضوع: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. والمثل الذي كنت أضربه توضيحاً لهذه الحقيقة: أنك تركب مركبة في طريق عريض جداً ومستقيم، وعن يمينه واد سحيق وعن يساره واد سحيق. إذا حرفت المقود درجة واحدة وثبتت هذا الانحراف فالمصير إلى الوادي. أما الكبيرة أن تحرف المقود 90 درجة فجأة، أما الصغيرة درجة واحدة، إن ثبتت فالمصير إلى الوادي. أيها الإخوة الكرام، ذكر أهل العلم أن الصغيرة قد يقترن بها قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف من الله والاستهانة بها
عندئذ تلحق بالكبائر. الصغيرة قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف من الله والاستهانة بها، عندئذ تلحق بالكبائر. دائما القرآن الكريم متوازن، هناك من يأخذ فقرة من آية ولا يتابعه، يقول لك إن الله غفور رحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أتمم الآية وأن عذابي هو العذاب الأليم. يقول لك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أتمم الآية وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تشعرون. معنى ذلك هذه التوبة، باب التوبة مفتوح لمن أراد أن يتوب، لمن آمن وعمل صالحا وأصلح ما سبق منه. شيء آخر، حينما قال الله عز وجل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، معنى ذلك الاستغفار شيء والتوبة شيء آخر، التوبة فيها زيادة على الاستغفار. ألف المسلمون كلما وقعوا بذنب أن يستغفروا، ينبغي أن تعقد العزم على ألا تعود إليه. لذلك العلماء حددوا شروط التوبة. أولاً

العزم على عدم العودة في المستقبل. يعني التوبة تحتاج إلى علم، لا بد من أن تطلب العلم. إن طلبت العلم وعرفت أنك واقع في ذنب كبير، لا بد من أن تشعر بندم شديد. حال التوبة علم وحال. أما العمل، الإقلاع فوراً وإصلاح الماضي والعزم على ألا تعود إلى هذا الذنب. شيء آخر مهم جداً، وإذا بحثنا هذا الشيء دخلنا في صميم العبادة، ينبغي أن يكون ترك الذنب لله لا لشيء آخر. إنسان يعاقر الخمرة، ينصحه الطبيب أن هذه الخمرة تفسد كبده، إذن يتركها. ليست هذه هي التوبة إطلاقا. التوبة أن تدع الذنب خوفا من الله وحده. والذي يدع الذنب خوف كلام الناس أو خوف أن يفتضح ليس تائبا. لا يسمى تائبا من ترك الذنوب لأنها تؤثر على مكانته الاجتماعية وسمعته بين الناس. لا يسمى تائبا من ترك الذنب خوف أن يفصل من عمله. لا يسمى تائبا. لا يسمى تائبا من خاف من الناس. لا يسمى تائبا من حرص على صحته، كان يزني فترك الزنا خوفا من الإيدز، هذا ليس تائب. أيها الإخوة الكرام، بل إن النية في هذا الموضوع لها أثر كبير. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، هذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله حقا فيه، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. لذلك أيها الإخوة، لا يسمى تائبا من عجز عن فعل معصية لأمر خارج عن إرادته. لا يسمى تائبا من عجز عن فعل معصية لأمر خارج عن إرادته. هذا الشرط الأول، أن يكون ترك الذنب لله. الشرط الثاني، أن يستشعر قبح الذنب وضرره. أحد كبار العلماء جزاهم الله خيرا عددوا بعض أضرار الذنوب. قد يحرم المرء بعض الرزق بالمعصية، يحرم الرزق، وقد يحرم العلم، ويشعر بوحشة في القلب وتعسير في الأمور ووهن في البدن، وقد يحرم الطاعة وتمحق البركة من حياته ولا يوفق ويضيق صدره، وهذه الذنوب تولد ذنوبا أخرى ويعتاد الذنوب، ويهون المذنب على الله عز وجل ويهون على الناس ويلعنه الناس أجمعون، ويلبس بالذنب لباس الذل ويطبع على قلبه ويمنع من إجابة الدعاء، والذنب يفسد البر والبحر، والذنب يقلل الغيرة أو يعدمها ويذهب بالحياء، وتزول معه النعم وتنزل النقم، ويملأ قلب المذنب بالرعب ويقع في أسر الشيطان وسوء الخاتمة وعذاب الآخرة. إذن ينبغي أن تدع الذنب لله أولاً، وأن تستشعر قبح هذا الذنب، فإن أنست به واستمرأته وارتحت له فهناك مشكلة كبيرة ينبغي أن تعالج. هناك مشكلة يقع بها بعضهم، أنه يبحث عن معصية ذات اسم أقل، هذه دعك من هذه الكبيرة، يفعل صغيرة
ما دام يبحث عن

المعاصي التي لها آثام أقل فهو في حيز المعصية. يا أيها الإخوة الكرام، أهم شيء في هذا أن تكون لك بيئة طيبة، أن يكون لك رفقاء صالحون، أن يكون لك مجتمع طاهر. أما إذا عشت مع أهل الدنيا، مع أهل المعاصي والفجور، لا بد من أن تعاود الذنب 2000 بعد 2000. الشرط الثالث أيها الإخوة أن تبادر إلى التوبة من دون تأخير، فإن تأخير التوبة في حد ذاته ذنب. والله عز وجل يقول: ثم يتوبون من قريب، يعني بعد الذنب مباشرة. كلما طال الأمد بين الوقوع بالذنب وبين التوبة أصبح بينك وبين التوبة حجباً سميكة. الشيء الرابع، وهو تائب وهو ينعم بالتوبة وهو غارق في سعادة التوبة، يجب أن يقلقه أن يعود إلى هذا الذنب مرة ثانية. يجب أن يخشى على توبته من النقض. الشيء الخامس من شروط التوبة أن يستدرك ما فات من حق الله تعالى إن كان ممكناً. يعني إذا كان ميسوراً، إن كان ميسوراً وعليه زكاة سنة سابقة فليؤدي ما عليه من حق الله إن أمكنه ذلك. أما أخطر شيء في شروط التوبة أن تفارق موضع المعصية، أن تفارق بيئة المعصية، أن تفارق رفقاء المعصية، أن تفارق جو المعصية، أن تفارق مكان المعصية، لأن وجودك في هذا المكان ومع هؤلاء وفي هذه الأجواء وفي تلك البيئة يدفعك إلى أن تقع بذنبك مرة أخرى. والله أعرف رجلاً لم يدع معصية إلا اقترفها ثم تاب توبة نصوحة، لأنه اشتاق إلى رفقائه قبل التوبة وعاد إليهم نقض توبته. الشيء السابع أيها الإخوة أن تفارق من أعانك على المعصية. هذا من جنود إبليس. لا بد من حمية اجتماعية، لا بد من أن تبدل رفقاءك من رفقاء سوء إلى رفقاء صالحين، لأن الله عز وجل يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقي. في شرط ثامن في التوبة أن تتلف كل المحرمات الموجودة عندك في البيت. شيء محرم، شريط، كتاب، آل الطرب، الأشياء التي يمكن أن تحن إليها بعد حين في ساعة غفلة، ينبغي أن تزيلها من بيتك. هذا أيضاً من شروط التوبة. الشرط التاسع أيها الإخوة أن تختار الرفقاء الصالحين، البيئة الطيبة، أن تؤوي إلى مساجد الله، أن تؤوي إلى بيوت الله، أن تكون مع المؤمنين. وهذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وبمعنى من معاني هذه الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من تتبع إذن؟ قال: واتبع سبيل من أناب إلي. الشيء العاشر من شروط التوبة النصوح أن يعمد الإنسان إلى الوقت الذي أمضاه في المعصية أن يمضي مثله في الطاعة. كان يرتاد الملاهي، ينبغي أن تؤوي إلى بيوت الله. كان يفعل السيئات، ينبغي أن تفعل الصالحات. وأهم شرط في هذا أن تكون التوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها، فمن تاب إلى الله قبل أن يغرغر قبل الله منه، ومن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، رواه مسلم. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: فوالله فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى،

0: آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على صفوة الله من خلقه، وخيرة الله من عباده، خاتم أنبياء الله ورسله، سيدنا محمد. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن ساداتنا الكواكب الدرية المنيرة والنجوم المضيئة، أصحابه البررة، وجزهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. يا أخوة، انتهينا ولله الحمد من سورة الأنعام، ورأينا أن هذه السورة جاءت بما يثبت العقيدة في النفوس، ويحمل المسلم دائما على أن يكون لله وحده. وما أجمل ما ختمت به السورة الكريمة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، كل شيء في لله وكل شيء يصدر مني لله، الحياة أحياها من أجل الله، والموت أرجو أن يكرمني الله به تبارك وتعالى ويوفقني لما فيه خير الحق ولما فيه رضوان الله تبارك وتعالى. وهذه سورة الأعراف، وهي أطول سورة مكية، وقد نزلت قبل سورة الأنعام كما قلت لكم من قبل، إلا أن سورة الأعراف ذكر فيها كثير من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولعل هذا الذي جعلها تزداد في أولها حرفا على ما في سورتي البقرة وآل عمران الزهراوين، حيث بدأت بألف لام ميم صاد. وسنرى أن سورة الأعراف تحدثت عن العقيدة كذلك، لكن من حيث التاريخ، جذور التاريخ الأولى، تحدثت عن خلق آدم صلى الله عليه وسلم، ثم عن كثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وسنرى ذلك إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بدأت الصورة الكريمة بهذه الحروف المقطعة. ابتدأت بأربعة أحرف، وقد مر معنا في الزهراوين البقرة وآل عمران ابتداؤهما بألف لام ميم، وتحدثت هناك عن أقوال العلماء في هذه الأحرف المقطعة، وأجمل هنا ما قلته هناك. هناك رأيان: الرأي الأول أن هذه الحروف مما استأثر الله بعلمه فلا يعلم تأويلها إلا الله، وهذا الرأي اعترض عليه بأن هذا القرآن عربي، وأن الله تبارك وتعالى لا يذكر شيئا في كتابه إلا من أجل أن يعلمه عباده ويعلمه الناس، ولو كانت هذه الحروف غير معلومة المعنى لاعترض العرب في جاهليتهم عليها وقالوا إن محمدا يأتينا بكلام لا نعرفه ولا نعلمه. أما الرأي الثاني فهو أن هذه الحروف معلومة، وهؤلاء اختلفوا، فبعضهم قال هي أسماء للصور، وبعضهم قال إن كل حرف منها يدل على صفة أو اسم من أسماء الله وصفاته. والقول عند ذوي التحقيق من العلماء أن هذه الحروف في أوائل الصور جاءت على سبيل التحدي والتنبيه والإيقاظ، فالعرب لم يعتادوا أن يسمعوا مثل هذه الأحرف على سبيل التعداد، جاءت لتقول لهؤلاء الذين لم يعترفوا بنبوة النبي عليه وآله الصلاة والسلام إن هذا القرآن الذي جاء به هذا النبي ليس غريبا عنكم، فهو مكون من الحروف التي تتحدثونها وتنطقون بها وتكتبونها، ها هي ألف لام ميم صاد وهكذا. وهذا الرأي هو الذي ارتضاه المحققون من العلماء، وهو الذي ارتضيه لكم أيها الإخوة والأخوات. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، أي هذا كتاب أنزل إليك، والذي نزله هو الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. الحرج يا أخوة هو الضيق، وقيل هو الشك، وهما متلازمان، فمن كان عنده شك كان عنده ضيق وهكذا. وهذه جملة عظيمة يا أخوة ينبغي أن نتدبرها حق التدبر. هذا القرآن أنزل إليك أيها النبي فلا يكن في صدرك حرج منه، لا يضق به صدرك ولا تكن في شك منه. إن كثيرين من الناس يجدون حرجا حينما يظهرون إسلامهم، وهناك أناس يجدون حرجا حينما يجلسون مع السكارى، كيف لا يشربون ولا يجاملون، وهناك أناس يجدون حرجا حينما يجلسون مع غير المسلمين، يجدون حرجا من أن يظهروا إسلامهم وأن يصارحوا به. لا يا أخوة، إن المسلم الحق هو الذي يعتز بإسلامه في كل زمان وفي كل مكان، فلا يكن في صدره حرج من هذا الكتاب، لأن المسلم عزيز، ولأن المسلم قوي، ولأن هذا الكتاب هو كتاب الله حقا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فلا يكن في صدرك حرج منه. لماذا؟ لتنذر به وذكرى للمؤمنين. هذا الكتاب أنزلناه إليك لتنذر به الناس،
والإنذار يا أخوة يتكون من ثلاثة عناصر: الإعلام أولا، والتخويف ثانيا، والمهلة ثالثا. إذن هذا هو الإنذار: الإعلام، التخويف، الإنذار، يعني الإمهال. فإذا كان هناك إعلام وتخويف ليس فيهما إمهال فلا يسمى إنذارا، كأن تقول لأحد أنا سأعاقبك الآن، هذا لا يسمى إنذارا. الإنذار أن تقول له اعطني حقي وإلا فإنني سأقدمك للمحاكم. هذا هو الإنذار. إذن إعلام وتخويف وإمهال لتنذر به، هذا أولا، وذكرى للمؤمنين، لأن المؤمنين هم الذين تنفعهم الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثم يقول الله تبارك وتعالى للناس جميعا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا هذا الكتاب الذي فيه الخير كله، فيه تعاليم الهدى، ولا تتبعوا من دونه أولياء، لا تتبعوا من دونه أصناما، ولا تتبعوا من دونه مبادئ، ولا تتبعوا من دونه أشخاصا يضلونكم عن الحق. وهذا خطاب ليس للعرب في جاهليتهم فحسب، وإنما هو للناس جميعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فيا أيها المسلم لا ترضى عن هذا الكتاب ببديل، إنه كتاب ربك، إنه الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. لماذا لا تتذكرون أبدا؟ لماذا لا يكون تذكركم إلا قليلا؟ تذكروا يا أخوة، القضية لا تحتاج إلى كبير فكر، وإنما تحتاج إلى تذكر فحسب. ثم يقيم الله تبارك وتعالى الأدلة على وجوب اتباع هذا القرآن قبل أن يأتي العذاب وقبل أن تأتي العقوبة. وكم من قرية أهلكناها، والقرية يا أخوة هي مجمع الناس، أي المكان الذي يكون فيه أناس كثيرون، وقد تكون مدينة. فالفرق بين مادتي القرية والمدينة أن القرية مادتها الجمع، وأن المدينة مادتها الدوام. فكل مكان تجمع الناس فيه يسمى قرية، فإذا كان الناس فيه دائمين فهو مدينة. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، ولكن قد يقال كيف يجيئها بأسنا بعد الإهلاك، لأن البأس هو العذاب. كيف يقول الله أهلكناها فجاءها بأسنا؟ يا أخوة معنى قوله سبحانه وتعالى أهلكناها أي أردنا هلاكها. وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فإن غسل الوجوه والأيدي قبل القيام إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. ومثل قوله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والاستعاذة تكون قبل قراءة القرآن، والمعنى إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. وها هنا كذلك: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا أي عذابنا، كم من قرية أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، بياتا في الليل وهم قائلون في النهار من القيلولة يا أخوة. وإنما خص هذان الوقتان الليل والقيلولة لأن الناس يكونون فيهما في غفلة. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، أي ما كان دعاءهم حين مجيء العذاب إلا قولهم إنا كنا ظالمين. ولكن ماذا ينفعهم هذا القول؟ لا ينفعهم أبدا. وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا من بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى مساكن إلى ما أترفتم فيه
ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. يقول الله: فلنسألن الذين أرسل إليهم. هذا قسم يا أخوة، يقول الله وعزتي: لأسألن هؤلاء الذين أرسلت إليهم الرسل، ولأسألن هؤلاء الذين أرسلتهم المرسلين. والله تبارك وتعالى يعلم كل شيء، لكن هذا السؤال من أجل أن يقيم الحجة على هؤلاء المعاندين المكذبين. ثم يقول الله: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، أي لننبئنهم بما كان منهم، لننبئن المرسلين والمرسل إليهم. وهذا السؤال يا أخوة من أجل التقريع، وسنتحدث فيما بعد إن شاء الله عن يوم القيامة، سواء الآيات التي ذكرت أن فيه سؤالا، أو الآيات التي ذكرت أنه لا يسأل أحد فيومئذ

0: ذنبه إنس ولا جان. يوم القيامة متعدد المراحل. ثم يقول ربنا: والوزن يومئذ الحق، الميزان. والوزن يا أخوة للعلماء فيه تأويلان، بعضهم يقول إن هناك وزنا أي ميزانا حقيقيا، وبعضهم يقول إنه أمر معنوي، وإنما يريد الله تبارك وتعالى أن يبين لعباده عدله وأنه لا يظلم أحدا. ومن هنا كان يوم القيامة له مراحل متعددة. فيوم يقوم الناس لرب العالمين يأخذ بعضهم كتابه بيمينه وآخرون بشماله أو من وراء ظهره، وكان هذا كافيا، لكن عدل الله تبارك وتعالى عدل عظيم. يأتي بعد هذه الكتب الحساب، ثم يأتي الميزان، ثم يأتي الصراط، حتى لا تكون لأحد حجة. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فهم المفلحون الفائزون، ومن خفت موازينه فهؤلاء الذين خسروا أنفسهم. لماذا؟ لا لأن الله تبارك وتعالى أراد ظلمهم، ولكن هم الظالمون بما كانوا بآياتنا يظلمون، بما كانوا يكذبون بآياتنا فهم الظالمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وهذا المعنى يا أخوة ذكره الله تبارك وتعالى في أكثر من صورة، في صورة المؤمنون والقارعة كما سنعلم ذلك إن شاء الله، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن ساداتنا أصحابه جميعا، وجزاهم عن دينه وعباده خيرا. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عبد

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الأولين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الحديد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي سورتي القلم والحاقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الحج.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الحج.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة النجم وسورة القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة النجم وسورة القمر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صهيب مخللاتي. ما تيسر من سورة الطلاق وسورة التحريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صهيب مخللاتي. ما تيسر من سورة الطلاق وسورة التحريم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين، إخواننا الكرام المستمعين، أخواتنا الكريمات المستمعات، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله والبركات. نحن بفضل الله في رحلة مع سورة البقرة فسطاط القرآن. توقفنا عند الآية 79 بعد 100، وذلك قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إخواننا، هذا القرآن فيه تنظيم كل شيء من ضمن القوانين التي قننها القرآن. موضوع القصاص، القاتل يقتل، رجل برجل، امرأة بامرأة، أيا كان، عبد بعبد، حر بحر، هذا قانون الإله سبحانه. ولكم في القصاص، قصاص معناها المساواة والعدل، حياة، حياة للمجتمع، لأنه من علم أنه سيقتل إن قتل يكف عن القتل، لكن إذا كان حيحبس 10 سنين أو بالدية والصلح ولفلف القضية تتشجع القوى الشريرة على القتل. إذن لابد أن يكون تفعيل لأحكام الله عز وجل حتى تنتهي ظاهرة القتل في المجتمع إطلاقا. ولكم في القصاص حياة، أنت بتقتص من واحد، لكن تكتب بهذا القصاص حياة للمجتمع، للأمة، للوطن، للشعب، للناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أصحاب العقول، يعني هذا العقل الله تعالى خلقه فينا ليفعل، ليعمل به، يؤخذ بتوجيهاته طبعا مع الدين. لعلكم تتقون، وترك تتقون مفتوحة، تتقون الله، نعم، تتقون خراب الأوطان بجرائم القتل إذا فشت، نعم، تتقون الجري، تتقون احتمالات لا تنتهي. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني مسافر مثلا وأحس أنه اقترب الأجل، يعني شاعر أنه مسألة دقائق أو ساعات، فيوصي مسافر غريب: إخواننا، أنا غريب ديار، اكتبوا عني وصيتي، عندي أرض في المكان الفلاني توزع وفق الشرع، الأولاد والبنات كل يأخذ نصيبه، يكتب وصيته بإيده أو يمليها على الموجودين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وقد يكون بين أهله فيوصي في أمور يمكن ما تعرفوهاش. أنا لي أسهم في شركات مثلا، فهذه توزع على الإخوة والأخوات كما وزع الشرع، كما نظم الشرع، وهكذا. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، من له ميراث ممكن توصيله برضا الآخرين، ما في بأس. أب مريض يحتاج إلى علاج مكلف، لو زدنا من نصيبه برضانا ما في مشكل. بالمعروف حقا على المتقين، يا سلام، لما يكون مجتمع كله صفة التقوى والالتزام بالدين، والله نصبح كأننا في الجنة، أو كأن البشر أصبحوا ملائكة. لا خلافات، لا نزاعات، إلا أقل القليل. فمن بدله بعدما سمعه، اللي هو نص الوصية، يعني بدل الأرض الفلانية يعطوها لفلان، غير وبدل. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. الوالد اللي مات ما عليه إثم، لأنه أعطى التقسيمات على الشرع. جاء واحد بدل لصداقة مع شخص من أولاد الميت، أو لمصلحة، أو عاوز عينه على قطعة أرض يشتريها منه، إلى آخره. إن الله سميع عليم، إثمه على الذين يبدلونه. وختم الآية: إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا، ظلما، جورا، تغييرا أو إثما، فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يعني أنا غريب مانيش علاقة، لكن هذا الوصي أقول له: اتق الله يا أخي، لا تغير ولا تبدل، إحنا إخوة نتناصح، تغضبش مني، أنا ناصح لك وناصح للمجتمع ولأصحاب الوصية، فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذه الآية الكريمة في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. تفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار، اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعة
4: ماجيك، واستمتع بصورتها.
3: الصورة طبيعة.
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
5: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون، اسرح بالكل ما تحل عيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
6: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: أف أم 20 عاما وفرعها في السماء.
1: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
2: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألم جابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: اسم له تاريخ.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
4: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com. 0777-34-74-24.
5: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.
1: حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في هذه الحلقة الجديدة من حكايات الضاد. في عصر ملوك الطوائف في الأندلس أخذ عقد الممالك ينفرط لتسقط واحدة واحدة، وكان من بين هؤلاء الملوك ملك كانت الدنيا تفتح له أبوابها والريح تجري بركابه، ملك سجدت له القوافي في إشبيلية. ثم التفت الزمان التفاتة غدر فإذا بالعرش يصبح أغلالا من حديد في زنزانة ضيقة في صحراء أغمات، وذاك بعد بسط المرابطين سيطرتهم على الأندلس بعد أن عاث ملوك الطوائف فسادا في البلاد. في صبيحة يوم عيد الفطر والناس في بهجة وزينة، كان المعتمد بن عباد يقبع في قيده يسترجع شريط الذكريات حيث كان يأتي العيد، ولكنه انفصل عن لحظات ماضيه حين انفتح باب السجن ودخلت عليه بناته أميرات الأمس كسيرات اليوم. دخلن عليه خاشعات منكسرات الأبصار تملأ الحسرة عيونهن، إذ لم يكن يرتدين الحرير ولا الديباج، بل أطماراً بالية تستر أجساداً أضناها الجوع، وأيادي ناعمة صارت تغزل للناس. نظر المعتمد إلى أقدامهن فتقطع قلبه، تلك الأقدام التي لم تكن تطأ إلا المسك والكافور يراها اليوم تطأ في الطين حافية بخطى مثقلة. وجوههن التي كانت كالأقمار غدت شاحبة لا يبللها إلا دمع الحسرات الذي ينهمر مع كل زفير. جادت قريحته إثر ذلك فقال: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسنيم خاشعة، أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية، كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، لخد إلا تشكل جدب ظاهره، وليس إلا مع الأنفاس ممطورا، أفطرت في العيد لا عادت إساءته، فكان فطرك للأكباد تفطيرا. وقف المعتمد في زاوية السجن يرسل بصره وراء القضبان، تاركا لنا وللتاريخ صرخة باقية ما بقي الزمان، صرخة تحذر كل من سكر بخمرة الجاه. وأغرته أضواء السلطان فقال: قد كان دهرك إن تأمره مؤتمرا، فردك الدهر منهيا ومأمورا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مغرورا. لقد انطوت صفحتا الملك والملك، وبقيت القصيدة شاهدة على أن الدهر لا يدوم لأحد، وأن العز الحقيقي ليس في التيجان بل في كرامة الإنسان.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دجور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

أهلا وسهلا بكم مستمعين إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث مع نظيره القطري جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. الاحتلال الإسرائيلي يوجه إنذارا لسكان 20 بلدة وقرية في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن إسرائيل تسعى إلى إفشال التفاهم المحتمل مع الولايات المتحدة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث الوزيران سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما بحثا جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأعربا عن ارتياحهما البالغ للتقدم الذي أحرزته المفاوضات وإعلان الوساطة الباكستانية عن التوصل للنص النهائي لاتفاق السلام والتطلع إلى توقيع الجانبين الأمريكي والإيراني على الاتفاق قريبا. أقدم أحد الأشخاص على إطلاق النار على شخص آخر في محافظة معان، وقام بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية وفق مديرية الأمن العام. وقال الناطق باسم المديرية في بيان إن أحد الأشخاص أقدم على إطلاق النار على شخص آخر في محافظة معان إثر خلاف سابق، حيث أسعف المصاب إلى المشفى فيما قام مطلق النار بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية والسلاح الناري المستخدم، واعترف بارتكاب الجريمة، وستتم إحالة القضية إلى القضاء. تبدأ مستشفيات البشير اعتبارا من الأحد بتطبيق آلية جديدة لإعادة ترتيب مواعيد العيادات الخارجية الصباحية، بما يسهم في تحسين رحلة المريض داخل المستشفى وتوزيع أعداد المراجعين على فترات الدوام المختلفة، وذلك ضمن خطة تنفذها وزارة الصحة لتحسين جودة الخدمات الصحية، وفقا للناطق باسم وزارة الصحة سعد العامور. وأوضح أن تسجيل المرضى سيبدأ اعتبارا من الساعة 7 صباحا بدلا من 8 لإتاحة المجال أمام المراجعين لإنجاز إجراءات التسجيل مبكرا، مع إعطاء الأولوية لكبار السن والمرضى الموقوفين أمنيا. وأضاف أن الفترة من الساعة 8 صباحا وحتى 10 صباحا ستخصص للمرضى الجدد الذين يراجعون العيادات لأول مرة، فيما ستكون الفترة من الساعة 10 صباحا وحتى 12 ظهرا مخصصة للمرضى المراجعين لمتابعة العلاج والخطط العلاجية. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب 4 فلسطينيين، أحدهم بحالة خطيرة خلال هجوم للمستوطنين على أهالي قرية دير أبو مشعل شمال غربي رام الله، وذلك بعد وقت قصير من نجاحهم في تفكيك بؤرة استيطانية. وقال رئيس مجلس قروي دير أبو مشعل جميل موسى إن مستوطنين هاجموا بالعصا والسكاكين والآلات الحادة مجموعة من الفلسطينيين في منطقة تلة القرانع جنوب القرية، مما أدى لإصابة 4 منهم هم بجروح، ووصف حالة أحدهم بالخطيرة. هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة مدينة بيت لحم، وأفادت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بيت لحم عبر مدينة بيت جالة، وتمركزت في مناطق باب الزقاق وشارع القدس الخليل ومفرق الراضي والدوار الروسي دون أن يبلغ عن دهم لمنازل أو اعتقالات. وفي لبنان وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان 20 بلدة وقرية في جنوب لبنان، طلبهم فيه بإخلاء منازلهم فورا والتوجه إلى مناطق تقع شمال نهر الزهراني. أضاف أن قواته ستعمل بقوة ضد ما وصفه بأنشطة حزب الله، محذرا من أن وجود المدنيين بالقرب من عناصر الحزب ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياتهم للخطر. هذا وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان أمام استحقاق مصيري بين الإجماع على دولة تحتكر السلاح ويسودها القانون أو يظل رهنا بمنطق الميليشيات. وأضاف نحن في لحظة لا تحتمل الطرف الطائفي ولا التجاذب المناطقي، مؤكدا أن الوحدة الوطنية ضرورة وجودية
تبنى بالمصارحة وتعزز بالعدالة وتتجذر بالإنصاف. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إسرائيل تسعى إلى إفشال التفاهم المحتمل مع الولايات المتحدة والذي يشهد راهنا وضع اللمسات الأخيرة، وصرح في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي: علي أن أقول بصراحة إن لهذا الاتفاق أعداء، وفي مقدمتهم إسرائيل التي تبحث ذرائع لإفشاله. هذا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الهيئات الإيرانية المعنية بصنع القرار تجتمع لمناقشة مذكرة التفاهم، وأضاف بقائي أنه لا يمكنه تأكيد أي من التفاصيل المنشورة في وسائل الإعلام، مبينا أنه لا يمكنه التعليق على موعد توقيع مذكرة التفاهم ومكانه قبل التوصل إلى قرار في إيران. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها أسقطت اليوم مسيرات إيرانية كانت تستهدف سفنا تجارية في مضيق هرمز، رغم الأجواء التفاؤلية التي أبداها الجانبان قبل ساعات قليلة بشأن التوصل إلى اتفاق سلام. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن إيران أطلقت طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه في محاولة لضرب سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، مشيرة إلى أن المضيق لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم صيفيا معتدل في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية. وإلى هنا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: اف ام 20 عاما وفرعها في السماء. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قاعدة مهمة أيضا ضمن القواعد السابقة، ممكن اللي ما بيعرفها عن جد يأثر على مستقبله بإيده. القاعدة بكلمتين: احفظ الود مع مؤسستك، أو بالعامية احفظ خط الرجعة. كل شركة بتشتغل فيها مش مجرد محطة وبتنتهي، هي استثمار طويل المدى بسمعتك المهنية. ليش هاي القاعدة ممكن عن جد تكون مصيرية بمستقبلك المهني؟ لأنه السوق صغير، المدير اللي تركته اليوم ممكن تلاقيه مديرك بكرة، أو شريكك بمشروع، أو الشخص اللي بتتصل في شركة جديدة لتسأل عنك. التوصية بتشتغل اليوم بصمت في عالم التوظيف، فأكثر فرص العمل النوعية بتيجي عبر الشبكة الشخصية والعلاقات، مش من الإعلانات والمقابلات الوظيفية المباشرة، ولا بتيجي أصلاً من توصية من شركة أنت حرقت جسورك معها وطلعت منها بمشاكل. كتير ناس رجعوا لشركاتهم القديمة بمناصب أعلى لأنهم تركوها بكل احترام، وفعلاً حفظوا خط الرجعة معاهم وحفظوا الود بينهم وبين شركاتهم، وغيرهم انغلق عليهم الباب للأبد. في 4 أخطاء بتأثر عليك وبتحرق خط رجعتك فعلياً لهاي الشركة يوم الأيام، وبتأثر حتى على سمعتك المهنية لو بدك تروح شركات أخرى. النقطة الأولى إنك تترك شركة فجأة بدون إشعار، ولا إنك تسلم مهامك. النقطة الثانية إنك تنتقد بشكل علني، تصير تحكي عن مديرك بعد ما تركت الشركة، أو عن شركتك بسوء على لينكدإن، أو بمقابلات الوظيفية، أو أي جلسات عامة. النقطة الثالثة إنك تأخذ شغلات مش لإلك، ملفات، عملاء، أسرار. هذا طبعاً مش ذكاء، هذا بنسميه حرق سمعة. إنك تقطع التواصل التام مع زملائك في العمل السابقين، لو حتى كانوا بدهم يسألوك عن عمل أنت كنت بتشتغل فيه بهاي الشركة، فما بترد عليهم ولا أكنهم كانوا موجودين. الموظف العادي بيطلع من الشركة زعلان، بيحرق كل الجسور اللي بينه وبين شركته، وبفكر خلص خلصت من الشركة للأبد. الموظف المثالي بيطلع بمستوى احترام أعلى من اللي دخل فيه، وبيحفظ الود بينه وبين شركته، وبيفهم إن كل علاقة في هاي الشركة هي استثمار، مش مجرد فترة وعدت. 5 قواعد عملية طبقهم بتحفظ فيهم فعلاً خط الرجعة لشركتك، وبتكون شخص مهني. إذا بدك تقدم استقالتك، قدمها مكتوبة وبفترة إشعار كاملة. سلم كل مهامك بترتيب، ووثق كل إشي. أشكر مديرك وفريقك علناً قبل ما تترك الشغل. ما تنتقد الشركة بعد ما تتركها، لا بمقابلة وظيفية ولا على السوشيال ميديا. ضلك على تواصل دوري معهم ولو بتهنئة بمناسبات. الخلاصة، اللي بيحفظ الود بيحفظ فرصه القادمة. كل شركة اشتغلت فيها هي مرجع إلك للأبد، لا تتركها بطريقة بتخليك تخجل تذكر اسمها بالسيرة الذاتية تاعتك. بتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وسمعتك بسوق العمل أغلى من أي زعل مؤقت.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداءً موثوقاً وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374 74 24.

0: الفارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

غضان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين. إخواننا الكرام المستمعين، أخواتنا الكريمات المستمعات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. نحن بفضل الله في رحلة مع سورة البقرة فسطاط القرآن. توقفنا عند الآية 79 بعد 100، وذلك قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إخواننا، هذا القرآن فيه تنظيم كل شيء. من ضمن القوانين التي قننها القرآن موضوع القصاص: القاتل يقتل، رجل برجل، امرأة بامرأة، أيا كان، عبد بعبد، حر بحر، هذا قانون الإله سبحانه. ولكم في القصاص، قصاص معناها المساواة والعدل، حياة، حياة للمجتمع، لأنه من علم أنه سيقتل إن قتل يكف عن القتل، لكن إذا كان حيحبس 10 سنين أو بالدية والصلح ولفلف القضية تتشجع القوى الشريرة على القتل. إذن لابد أن يكون تفعيل لأحكام الله عز وجل حتى تنتهي ظاهرة القتل في المجتمع إطلاقا. ولكم في القصاص حياة، أنت بتقتص من واحد، لكن تكتب بهذا القصاص حياة للمجتمع، للأمة، للوطن، للشعب، للناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أصحاب العقول، يعني هذا العقل الله تعالى خلقه فينا ليفعل، ليعمل به، يؤخذ بتوجيهاته طبعا مع الدين، لعلكم تتقون. وترك تتقون مفتوحة، تتقون الله، نعم، تتقون خراب الأوطان بجرائم القتل إذا فشت، نعم، تتقون الجريمة، تتقون احتمالات لا تنتهي. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني مسافر مثلا وأحس أنه اقترب الأجل، يعني شاعر أنه مسألة دقائق أو ساعات، فيوصي مسافر غريب: إخواننا، أنا غريب ديار، اكتبوا عني وصيتي، عندي أرض في المكان الفلاني توزع وفق الشرع، الأولاد والبنات كل يأخذ نصيبه، يكتب وصيته بإيده أو يمليها على الموجودين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وقد يكون بين أهله، فيوصي في أمور يمكن ما تعرفوهاش. أنا لي أسهم في شركات مثلا، فهذه توزع على الإخوة والأخوات كما وزع الشرع، كما نظم الشرع، وهكذا. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، من له ميراث ممكن توصيله برضا الآخرين، ما في بأس، ما في بأس. أب مريض يحتاج إلى علاج مكلف، لو زدنا من نصيبه برضانا ما في مشكل. بالمعروف حقا على المتقين، يا سلام، لما يكون مجتمع كله صفة التقوى والالتزام بالدين، والله نصبح كأننا في الجنة، أو كأن البشر أصبحوا ملائكة. لا خلافات، لا نزاعات، إلا أقل القليل. فمن بدله بعدما سمعه، اللي هو نص الوصية، يعني بدل الأرض الفلان يعطوها لفلان، غير وبدل. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. الوالد اللي مات ما عليه إثم، لأنه أعطى التقسيمات على الشرع. جاء واحد بدل لصداقة مع شخص من أولاد الميت، أو له مصلحة، أو عاوز عينه على قصة أرض يشتريها منه، إلى آخره. إن الله سميع عليم، إثمه على الذين يبدلون. ختم الآية: إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا، ظلما، جورا، تغييرا أو إثما، فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يعني أنا غريب مانيش علاقة، لكن هذا الوصي أقول له: اتق الله يا أخي، لا تغير ولا تبدل، إحنا إخوة نتناصح، تغضبش مني، أنا ناصح لك وناصح للمجتمع ولأصحاب الوصية. فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذه الآية الكريمة في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: التفسير
0: تكسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفعوري.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصلاة.

له تاريخ. في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتبعها سيرة الأمة كلها. نحن الآن في الفترة التي تلت بيعة العقبة الثانية التي أطلقت المجال للمسلمين ليهاجروا إلى يثرب المدينة الجديدة والعاصمة الجديدة للمسلمين التي ستصبح بعد ذلك العاصمة الأولى للمسلمين وأول دولة فعليا يقيمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول إمام لهذه الأمة وإمام الناس جميعا. بعد أن بايع أهل المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة وبدأت الفكرة خلاص قد اختمرت، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فعليا بالهجرة. على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الهجرة سابقا للصحابة، يعني في حديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في البخاري موجود، عن السيدة عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين لابتين. اللابتين اللي هم الحرتين اللي هي المنطقة السوداء الصخور البركانية، هذه الحرة فعليا تحيط بالمدينة. طبعا هناك رواية أخرى إيش بتقول، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها للصحابة إني أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل فكنت أظنها هجر. يعني واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الرؤى في رؤياه صلى الله عليه وسلم أري في المنام الدار التي سيهاجر إليها المسلمون، وبالتالي فكرة الهجرة كانت موجودة ومعروفة حتى على فكرة من اليوم الأول. تذكروا أول يوم لما نزل عليه الوحي إيش قال له ورقة بن نوفل، قال له ليتني أكون جذعا حين يخرجك قومك. فهو عارف أنه النبي صلى الله عليه وسلم عارف أنه سيخرج، لأنه ورقة قال له هذا الكلام من أول يوم، فبالتالي الآن بعد 13 سنة هو يعرف ذلك. طبعا هجر اللي مذكورة في هذه الرواية فكنت أظنها هجر هي الأحساء اللي هي شرق السعودية اليوم، قريبة على البحرين، تقريبا قريبة على حدود السعودية الشرقية مع البحرين. هذه المنطقة هجر تشبه المدينة على فكرة، فيها اليوم معروفة بأنه فيها أكبر مزرعة نخيل في العالم، وبالتالي هي تشبه المدينة، حتى سكانها سبحان الله في طبيعتهم وفي يمكن حتى في شكلهم يشبهون أهل المدينة. المبدأ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يبدأوا التجهيز ويهاجروا، وبدأ الصحابة يهاجرون سرا. طبعا للعلم الهجرة كانت قد بدأت قبل بيعة العقبة، يعني هناك البعض هاجروا مباشرة لحالهم، مثلا أبو سلمة اللي هو زوج الأول لسيدة أم سلمة أم المؤمنين. طبعا أبو سلمة له قصة محزنة في الهجرة، لما أراد أن يهاجر قبل بيعة العقبة أراد أن يهاجر إلى يثرب المدينة الجديدة، لأنه سمع أن الإسلام تقبله هؤلاء الناس فأراد أن يهاجر. فإجوا أهل زوجته أم سلمة قالوا له أنت بدك تهاجر وين يمسهل، هذه بنتنا بدك تخليها عنا، فانتزعوها منه. فجاء أهله وقالوا أنت بتأخذوا بنتكم، هذا سلمة ابننا وبالتالي بده هو يهاجر وهي بدها تضل عندكم، هذا الولد إلنا. فتنازعوا الطفل الصغير فخلعوا كتفه، يعني كتفه انخلع، يعني مش قطع لا خلع، وأخذوا الولد. ففرق بين أبي سلمة وأم سلمة وسلمة، هاجر أبو سلمة وبقيت أم سلمة في قومها، وبقي سلمة عند قوم أبي سنة كاملة وهي تبكي عليه، كانت تخرج بالأبطح وتبكي وتبكي حتى حزنوا لأجلها وقالوا يعني خلاص تتركون هذه المسكينة تهاجر. فهاجرت وذهبت إلى أهل زوجها وأخذت ابنها سلمة ثم هاجرت إلى المدينة. وتذكر الرواية حتى إنها هاجرت وحدها راكبة على جمل لحالها ولا معها حدا، فلقيها فعليا رجل من المشركين. طبعا هذا الرجل مين هو؟ هذا الرجل عثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة كان رجلا مشركا لكن عنده هذه الحمية وعنده هذه النخوة، فقال لها إلى أين يا أمة الله وين يمسهل، قالت له إلى يثرب، فقال لها اركبي خلص أنا ببقى معك. فسار بها لا يكلمها طوال الطريق أسبوعين حتى وصل عند قباء، فأرسل يعني فأشار إليها وقال زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله، فذهب وعاد إلى مكة. من القصص المعروفة في الهجرة، طبعا الهجرة كانت مشروع خطير كانوا يهاجرون سرا، من القصص المعروفة أن واحدا من الصحابة فقط هاجر جهرا. طبعا هذه القصة بعض المؤرخين يختلفون عليها، بيقولوا لك لا لم تصح إلى آخره، لكن أنا أرجح صحتها، وهي هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر على فكرة ما هاجرش لوحده، لما إجا يهاجر تواعد مع الرجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عياش بن أبي ربيعة اللي هو أخو أبو جهل عمرو بن هشام طبعا لكن من أمه، وهشام ابن العاص بن وائل. الثلاثة هذولا تواعدوا في منطقة التناضب من شجر بني غفار وقالوا سنلتقي هناك. عمر بن الخطاب أنا لا أستبعد عنه أنه فعلا هاجر جهرا. ليه؟ لأنه إلها عدة محاسن وعدة إيجابيات، يعني أولها مثلا أنه يغطي على عياش وعلى هشام وعلى من يريد أن يهاجر سرا، فبالتالي هذه نقطة أولى مهمة جدا. النقطة الثانية المهمة أن عمر بن الخطاب كان معروفا أصلا من اليوم الأول أنه واحد بحب مكايدة المشركين. يوم ما أسلم عمر بن الخطاب في السنة الخامسة للبعثة خرج بنفسه إلى المشركين وراح عليهم واحد واحد، راح على أبو جهل وقال له أما علمت أني قد أسلمت، وراح لهذا أما علمت أني قد أسلمت، أما علمت أني قد أسلمت. وبالتالي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من أنصار مكايدة هؤلاء المشركين بأي شكل يغضبهم ويسخطهم. فتقول الرواية إنه ركب ناقته ثم جاء وأناخها عند الكعبة وحمل قوسه وحمل السيف وحملها العصا وكل أغراضه جاهزة، ثم صلى بين الناس وسلم يمينا ويسارا والناس مجتمعون ينظرون إليه، عليه ثياب السفر ويجهز نفسه للسفر، فنظر فيهم وقال شاهت الوجوه لا يرغم الله إلا هذه المعاطس. طبعا هذه يعني ببهدل فيهم بين قوسين يعني بسب عليهم، يعني هذا لمن لم يفهمها بالعربية الفصيحة. فقال لهم اعلموا أني مهاجر، فمن أراد أن تثكله أمه أو يتم ولده أو يرمل امرأته فليلحق بي خلف هذا الوعد. فما حد تجرأ أبدا أن يلحق بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان هذا يعني نقطة مهمة جدا في هجرته رضي الله عنه. طبعا هاجر الثلاثة ومعهم مجموعة من الناس التقوا بالطريق، ولما وصلوا إلى المدينة أبو جهل شق عليه الأمر فذهب إلى المدينة وحاول أن يستدرج عياش أخوه من أمه، فاستدرجه وأخذه أعاده إلى مكة المكرمة وبقي محبوسا حتى تمكن من الإفلات بعد ذلك. قريش انتبهت إنه المسلمين قاعدين يعني تقل أعدادهم في مكة المكرمة، وبالتالي فهموا أن المسلمين يهاجرون إلى يثرب، يعني هم فاهمين إنه هناك فعلا قصة وهناك شيء كبير حدث في يثرب، هناك تغيير، فعرفوا أن الأمر إن لم يتم تداركه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصيا سيهاجر. وهذا الأمر بالنسبة لقريش كانت كارثة، يعني هذه إن حدثت ستكون بالنسبة لقريش كارثة. ليه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم إن خرج من بين أيديهم إلى المدينة اللي هي كان اسمها يثرب، إذا خرج من بين أيديهم سيصبح دولة، وإذا أصبح دولة سيصبحون هم في خطر، وستصبح تجارتهم إلى الشام، هاي النقطة المهمة، في خطر، لأنه لازم تمر تجارتهم من ناحية الشمال. فتخيلوا لما يلقوا في طريقهم عدوا لدودا، يعني في طريق بعد أن عذبوا المسلمين طوال 13 عاما، يعني هذا العمل الشنيع الذي قاموا به ومواجهة هذه الدعوة طوال هذه السنوات، فبالتالي ما رح يتوقعوا أن المسلمين رح يفرشون لهم الأرض ورد وياسمين ويقولون لهم يلا الله معكم. فبالتالي تجمعت قريش على فكرة خطيرة جدا، وهي منع من استطاعوا من المسلمين من الهجرة. فلما قلت أعداد المسلمين خلال شهرين من بداية البيعة، بيعة العقبة حدثت في أيام التشريق في ذي الحجة، والهجرة بدأت مباشرة بعدها، وخلال هذين الشهرين محرم حتى بداية صفر كان أغلب المسلمين قد أخرجوا أو خرجوا فعليا إلى مكة المكرمة، ولم يبق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيت أبي بكر وغيرهم، وعلي بن أبي طالب موجود في مكة. فلذلك اجتمعت قريش على قرار خطير، وهو منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهجرة بأي شكل من الأشكال، إيش ما كانت الوسيلة. ولهذا السبب دعت قريش إلى اجتماع خطير في دار الندوة ليجتمعوا ويقرروا ماذا سيفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف سيمنعون النبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة. طبعا قبلها بفترة بسيطة كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يفكر بالهجرة يعني، فبالتالي ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أنا أريد أن أستأذنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: رويدك يا أبو بكر، لعل الله أن يجعل لك صاحبا. أبو بكر الصديق يا جماعة شوفوا علاقة هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، بيفهمها على الطاير، مش محتاج حتى إنه النبي صلى الله عليه وسلم يحكي له أنا المقصود، ففهم ما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلا انتظر واشترى راحلتين وأعطاهما رجلا من المشركين حتى يعلفهما ويجهز نفسه لليوم العظيم الذي سيغير الدنيا كلها، يوم الهجرة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير الخارجية أيمن الصفادي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، بحث خلاله سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. الأردن وكوريا الجنوبية يبحثان سبل تعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي وتطوير العلاقات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين. استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين جراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين قرب مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أن لبنان يقف أمام استحقاق مصيري يتمثل في الاختيار بين بناء دولة سيدة تحتكر السلاح أو البقاء رهينة منطق الميليشيات. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر سكان 20 بلدة وقرية جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فورا والتوجه إلى مناطق تقع شمال نهر الزهراني. الولايات المتحدة الأمريكية تعلن إسقاط مسيرات إيرانية رغم أجواء التفاؤل باتفاق مرتقب. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن إسرائيل تسعى إلى إفشال التفاهم المحتمل مع الولايات المتحدة والذي يشهد راهنا وضع اللمسات الأخيرة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال اقتشاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بالناس الطيبة اللي بتتابعنا في هذا الوقت. أهلا وسهلا بمستمعين ومشاهدين إذاعة وتلفزيون حياة. في كل مرة نلتقي معكم في برنامجنا التربوي الأسري، برنامج أولادنا بخير، معي أنا الدكتورة دلال قطشات، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. أهلا وسهلا فيكم في مثلث العلاقات الأسرية، أزواج آباء وأبناء. أما الأزواج فالزوج يحتاج إلى الاهتمام والتقدير، وأما الزوجة فتحتاج إلى الحب والاحتضان، أما الأولاد فيحتاجوا إلى خلطة التربية، التكرار والحوار. أهلا وسهلا فيكم. الله بالناس الطيبة اللي بتتابعنا على الطرقات في داخل الأزمات، مع أنه اليوم وأنا جاي كان الجو رايق، ويعني السيارات كتير عدد الأزمة فيها خفيف. أهلا وسهلا فيكم في برنامج تلفزيون حياة للي بتابعنا لايف على الهواء بالصوت والصورة. أهلا وسهلا فيكم كذلك على إذاعتنا الحبيبة من الشمال، من إربد والرمثة حتى نصل إلى الجنوب إلى العقبة. دائما حياة اف ام تثرينا ببرامج غنية، وأنا من الناس اللي من 15 سنة بحضرها وبتابعها، وأول ما أشغل السيارة هيك بتلاقي حياة اف ام طلع صوتها، وكذلك أكيد بالمطبخ لأني أنا من الناس اللي دائما في راديو في المطبخ. وبرنامجنا أولادنا بخير إحنا كتير بحاجة إله. أنا اليوم بحكي لكم من قلب الحدث، من كتر ما بسمع بالاستشارات، إحنا اليوم بحاجة نذكركم أن نكون دائما في قلوبنا أولادنا بخير، من باب بشروا ولا تنفروا. ولكن حقيقة الأولاد عليهم كتير هجمة قوية، سواء كان بالدين من باب الإلحاد والمجموعات، من باب اللعب والدفع اللي بيدفعوه على الإنترنت. التقيت مع أمهات الفيز مع أولادهم خامس وسادس بيدفعوا بدل ألعاب إلكترونية وغيرها وجمعات معية. الهجمة كبيرة لأنه عقولهم صارت كتير مغيبة عنا، لذلك نحتاج أن نعود إلى بيوتنا، وهاي مسؤوليتنا لكل من تزوج وأراد السترة ثم أراد فتح بيت. اعلموا أن هؤلاء أولاد أمان في عناقنا. الزواج مش بس بيت وأسرة وزوج وزوجة، كون حملنا أمانات أولادنا فيجب أن نجعل لهم الروح والقلب وكل ما نملك. تعبانين منهم؟ والله تعبانين، وأنا أول واحدة لأن أنا بالنهاية أم وزوجة، ولكن نبقى نؤاجر مع الله عز وجل حتى تعمر بيوتنا بما يرضي الله. ودائما العبارة المشهورة عني تقول: نحن كآباء وأزواج علينا السعي وعلى الله النتائج. يا مرحبا فيكم في برنامجكم الذي يأتي من بيوتنا، والحلقة الماضية كانت عن الملل الزوجي. ليه بلا قابل شباب صغار وصبايا صغار بيكونوا متزوجين إلهم سنة وسنتين لكنهم مالين، عايفين حالهم. الزوج بيطلع على القهوة يلعب مع أصحابه، والزوجة على تليفونها. ليه ما عادت بيوتنا دافية زي زمان؟ الملهيات حوالينا كتير. أما بالنسبة للي صاروا بالأربعين وتعدوا عمر معين برضو وصلوا لمرحلة من الملل. هاي كان محتوى الحلقة الماضية. أما اليوم حلقتنا فهي كوننا تحدثنا عن الملل، يا ترى كيف تعود الانتعاش لحياتنا الزوجية، أو كيف نعيد الانتعاش لحياتنا الزوجية؟ إيش ممكن نعمل عشان نقدم للزوجة كزوج أشياء تسعدها؟ وكذلك أنت يا زوجة شو الأشياء اللي لازم تتجاوزي عنها وتعمليها مقابل أن يعود البيت في جزء من الفرح؟ حلقتنا اليوم تتمت الحلقة الماضية كيف نعيد الانتعاش للحياة الزوجية. شاركونا وإحنا منستنى مشاركاتكم على أرقام التلفزيون والإذاعة. نتمنى أنكم تشاركونا وتسمعونا، سواء كان من تجاربكم الخاصة أو من اقتراحاتكم إذا كنتوا عزابية لسه ما دخلتوا القفص الذهبي. 06-516-50-20 06-516-40-20 06-516-20-60 و06-516-20-20. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة مع كيف نعيد الانتعاش إلى الحياة الزوجية.

0: أهلا وسهلا فيكم لكل من يسمعنا ويرانا. وأنا نفسي أسأل سؤال كتير مهم يخطر في بالي، لماذا فقدنا السكن في البيوت؟ أحد الأشياء اللي راح تعيد أن تنعش العلاقة الزوجية هي أن نعيد السكن إلى البيوت. يا ترى ما الذي منع السكن في هذه الأيام من البيوت؟ برضو هاي من الأشياء اللي بدنا نحكي عنها. وخلال حديثنا بدنا برضو نسأل عن النقد ما بين الزوجين. بتعرفوا من كتر ما بستسقي مواضيع لحلقاتنا بتخيل إنه لو يفتحوا لي المجال لعشر سنوات كمان لن ينتهي المواضيع اللي بدنا نحكي عنها. بتعرفوا ليه؟ الاستشارات اللي بتجيني وبسمعها من بين الزوجين بتفتح لي آفاق إنه ما أسمعه أوصل لكم إياه، عشان يا جماعة لا تقعوا في هذا الفخ، وإن وقعتم فيه هذا هو الحل. واحد اتنين ثلاثة، بدي أحكي لكم عبارة: أكلنا بعض ثم أكلنا مع بعض، أكلنا بعض ثم أكلنا مع بعض. هذا يا سيدي العزيز دب الطوشي ما بين زوجين، وصلت ما بينهم صواتهم تعالت وحالتهم حالة، وإنتي وإنت وإنت وإنتي، فإذ بالأولاد كل واحد يروح على غرفته. أنا شو بدنا بهذا الصراع؟ نص ساعة كانوا الزوجين، الزوج محضرة العشاء لزوجها واثنين بياكلوا على نفس المائدة. نط ابنهم اللي عمره 15 سنة: انتوا غريبين، أكلتوا بعض وبتوكلوا مع بعض؟ وهنا أريد أن أجيب: الخلافات في الزوجية لابد عنها، إحنا ما منقدر نمنعها، ذكر عقل وأنثى، واختلاف البيئات سيولد هذا الاختلاف، سنختلف، ولكن مع الزمن كلما أسسنا علاقة صحيحة قائمة على أسس صحيحة، كلما اختلفنا ولكننا عدنا أن نأكل مع بعض ونعيش مع بعض. وهذا أساس العبارة: اختلفنا فافتضحنا فاصطلحنا، أو اختلفنا فافتضحنا فافترقنا. فنيالي البيوت اللي اليوم ممكن صوت الأزواج يعلى ويختلفوا، ولكن بعد نص ساعة يرجعوا وكأن شيئا لم يكن. فالاختلاف وارد، ولكن الأولى أن يكون مكان الصلح بعد فترة لا تتجاوز أكثر من ساعة زمن. مرة تانية موضوع حلقتنا اليوم: كيف نعيد الحياة إلى الحياة الزوجية، كيف ننعش حياتنا الزوجية. كتير اليوم على الطرقات ناس بتسمعنا كبار في السن، ممكن يفيدونا في هاي المعلومة. ممكن تيجي تحكي لي: والله يا بدي أحكي لك، والله يا عمي، والله يا عمي دلال بدي أحكي لك إشي، أنا بعد خبرة 25 سنة إذا كنت واحد اتنين ثلاثة رح ترجع العلاقة كويسة، إذا كان كذا كذا رح ترجع، وهكذا من تجاربنا الخاصة زائد من قراءاتنا. فكيف ننعش العلاقة الزوجية أكيد لازم نحكي عنها، ولكن أنا بدي أحكي من أول باب من أبواب إنعاش العلاقة الزوجية: أدوا أموركم بالكتمان. بلاها السوشيال ميديا من أول، إذا أردت أن تنعش علاقتك الزوجية مع زوجتك وتحفظها وتحفظي علاقتك مع زوجك، خبي الأشياء الحلوة اللي بتصير. دبت مشكلة ما بين زوجين استمرت لمدة أشهر، وللأسف راحت على دار أهلها، وكان بينهم خلافات كتيرة، وصارت الأمور تتصاعد، ثم حدا دخل بينهم حسن العلاقة، حاول يرجع العلاقة على ودها، فبدأ الرجل يتودد للزوجة. بتصير إنه بروح على شغلها، بيطلع على الدرج ومعه بوكيه ورد هاليد، بيحمله وبيعطيه للزوجة. أمام مين؟ الموظفين والموظفات، هم ما بيعرفوا عنها إنها إلها زعلانة أشهر في بيت أهلها. أول عبارة بتحكيها صاحبيتها: نيالك، وصار زميلتها: أوف على إيش، والمكتب اللي بجنبها: لو إني مكانها. فعادوا إلى نقطة الصفر، خلاف منه خلاف منها، وكنا شيء لم يكن، واليوم إحنا للآن في هاي الخلافات. ليه؟ لا تظهروا يا جماعة الود اللي ما بين الزوجين، مش دائما لازم نظهر هذا الإشي، حاولوا إخفوها، لأنه اليوم إحنا في زمن النفوس مريضة والناس إلها الظاهر، فما تخلي العيون تدخل عليك وبالتالي تجدول: يا ربي أنا شو عملت. أرجو أن يحفظ رب العباد بيوتكم وأن تكون بيوتكم سكن، أسأل الله تعالى. مساء الخير يا راتب، يا أهلا وسهلا فيك.
1: يا مساء الفل والياسمين وورد الجوري والنرجس لكل المستمعين والمستمعات.
0: والله الله يبارك فيك يا حي الله بالناس الطيبة.
1: الله يرضى عليك يا رب. أختي دلال يعني من الواقعية أن يتقبل الطرفين بالكلية، يعني أنا أتقبل زوجتي بكليتها.
0: نعم.
1: وهي حزنانة وهي زعلانة وهي معصبة وهي يعني فرحانة وهي كئيبة أو مكتئبة أو إلى آخره، بدي أحتضن هذه المواقف، هذا أولا. ثانيا من الواقعية إنه كما الإيمان يعني يزداد وينقص ويفطر الإنسان، يعني ببرد الإنسان إيمانه في لحظات، أكيد العلاقة الزوجية بتبرد.
0: الله يجبر خاطرك.
1: بصيبها نوع من أنواع الفطور.
0: يا بي الله يجبر خاطرك. صحيح.
1: وهذا شيء طبيعي وليس صحيح. فيه خوف.
0: نعم.
1: الخوف وين؟ أن نركن إلى هذا الموضوع.
0: يا سلام.
1: الشطارة الإبداع في التجديد العلاقة.
0: نعم.
1: يعني أنا لو طلعت أنا وزوجتي والله أطلع الدكان، تعالي اطلعي معي خلونا نشتري شوية أغراض، بغير نفسيتها. لو أطلع نطلع السطح نشرب لنا كاسة شاي.
0: يا سلام عليك.
1: حتى ما حد يقول والله راتب الباز بده يوديها على رحلة على أوروبا، لا أنا على قدي. ممكن أطلع زيارة، أقول لك أروح على دكاني، أروح على أقدر أنا وياها على مخيم الحسين ولا على المزه ولا على اي مكان
0: ترجع العلاقه احلى
1: بين المحلات، بغير نفسيتها.
0: صحيح.
1: لانه انا دوري كزوج يعني انه احتضن زوجتي.
0: نعم.
1: بجميع مشاعرها.
0: الله يكرمك يا راتب،
1: عشان اكون سبب لاسعادها.
0: نعم. يعني ننعش العلاقه، واحد نعرف انه احنا نتقبل الشريك لانه كل واحد عنده سيئات وحسنات، واثنين.
1: نعم.
0: العلاقة الشيء الطبيعي يتمر في العلاقة الزوجية بالفطور.
1: وآخر شيء إذا بتسمحيني دكتورة.
0: اتفضل.
1: إنه ممكن أقدم لها وردة، أقدم لها حبة طوبة بتحبها.
0: صحيح.
1: أجيب لها مثلا شغلة بسيطة.
0: نعم.
1: بربع دينار تبسطها.
0: الله عليك.
1: فأنا بغير من بجدد بشيء بسيط.
0: صحيح.
1: لكن مفعوله قوي.
0: دائما بحكي الله يكرمك راتب وشكرا لمشاركتك. الله يكرمك. دائما بحكي احنا دائما بنحكي لكم، لكن بنضل احنا على منبر مننظر، لكن لما يكون الكلام صادر منكم انتو يا الله شو بيكون اقرب للنفس. صح يا هيام، اهلا وسهلا يا هيام، سلام عليكم.
2: يسعد. وعليكم السلام، يعطيك العافيه.
0: يا اهلا يا هيام، كيف حالك؟
2: يسعد مساكي.
0: الله يكرمك.
2: الحمد لله. وشكرا على المواضيع الاسريه اللي تطرحيها الصراحه، لانه مرات يعني نصيحه ممكن حد يسمعها يستفيد، فيكون لك الاجر.
0: والله والكلمه طيبه صدقه، انا هذا شعاري في الحياه.
2: صحيح.
0: صحيح. هي
2: الله يسعدك. اقول لك انه والله في شغلات كثر، اقول لك شغلات تنغص البال سواء من الزوج او من الزوجه. خلينا نكون منصفين، احنا ما نقول انه في حياه ورديه جميله على طول.
0: صحيح.
2: او نقول انه في زوج كامل على طول او في زوجه مثلا كامله، ما نقول هاي الشغله. وبتعرفي اقول لك شغله، لما نحط هاي القاعده قدام عينينا بنفكر انه حياه الناس الزينه والما شاء الله عليها واحنا حياتنا الناقصه.
0: ابي الله يجبر خاطرك.
2: لانه اقول لك شغله، يعني الانسان لازم يؤمن انه ربنا يعني جعلنا مختلفين لدي علي. اقول لك شغله، انا واختي مش زي بعض حياتنا. صح.
0: صح
2: ولا لا؟
0: صح طبعا.
2: لكن اقول لك شغله، في عالزوج، الزوج شوفي سبحان الله، مش بقول لك السفينة بدها قبطان، والحياة الزوجية قبطانها الزوج، صح ولا لا؟
0: نعم. صحيح.
2: ماشي. الأسرة عماد البيت، صح ولا لا؟
0: صحيح.
2: وهي اللي بتبني وهي اللي بتهدم في الأولاد وفي تربيتهم.
0: نعم.
2: لكن صدقين الجزء الأساسي في الزوجة ونفسيتها هو الزوج. عفوا منك بدي اقول لك شغله، مثلا يعني انا ممرضه، فمثلا ما يجي مثلا واحد مثلا يكسر في مجاتيف مرته. المفروض الزوج ينصح، يعني اقول لك شغله، حتى لو شو ما كان عندها عيوب، لا قدام الناس يعلمها.
0: نعم.
2: غلط.
0: نعم.
2: كسر الخواطر، يعني امبارح اجانا مراجع عفوا منك والله العظيم كسر خاطرها.
0: لا اله الا الله. لا اله الا الله.
2: كسر خاطر، يعني شوفي لما الشخص يكسر خاطر او مثلا يقلل من قيمه مرته، صدقيني هون بتنهدم كامل. اي اسره اللي بدك اياها تبنيها، عفوا منك، اي اسره بدك اياها تبنيها ونفسيتها متحطمه.
0: يا الله شو بيعز علي هذا الكلام. يا الله
2: ست دلال، احنا ستات نفسيا صدقيني بنمشي، مش بالاكل ولا بالشرب، نفسيا يعني قولي، يعني زي ما قلتي من اول النهار كلمه طيبه صدقيني بتضل معها طول النهار. صحيح. لكن كسري من مجاذيفها أو كسري مثلا من جميتها صدقيني بتضلها عطول معها. طب ليش إحنا هيك؟
0: صحيح.
2: فالأساس هو الرجل برضو كمثل الست. يعني كلمة يعطيك العافية، أنت بتتعب وبتشقى برا البيت صحيح وبتأمل لقمة العيش لعيالك، لكني صدقيني في الدلال أنا بشتغل برا البيت وجوا البيت. هل تعلمي إني وظيفة جوا البيت إني بحسها أصعب من برا البيت؟
0: مزبوط طبعا،
2: لأنه تربية البيت.
0: طبعا طبعا أكيد طبعا.
2: التربية في الدلال، التربية كلها على عاتق الأم، صح ولا لا؟
0: صحيح.
2: البيت إدارته كله هذا على الزوجة، هاي مش أعباء. يعني أنت ست بيت وبرضه يعني قائدة بيت.
0: طبعاً يعني أنا طبخة وجاية
2: علينا إحنا. الوظائف اللي علينا إحنا مش بتهد
0: طبعاً
2: الواحد. طيب إحنا ليش من إحنا ما نكون منصفين؟ أنت كرجل أو أنت كأمرأة، أنت شوف الخلل وين وعالجوه، صدقيني ما بصير ملل. بقول لك شغلة، بدي أقول لك شغلة عني أنا، أقول لك شغلة عني أنا، بتهاوش مع جوزي يقول ربع ساعة منتهاوش. لكن أيوة. لا برجع أنا أقول لك شغلة، أنا إذا ما تهاوشتش معاك الربع ساعة بحس شي ناقصني، لكن بنفس الوقت برجع بعمل لي فريش لحياتي كاملة.
0: برافو عليكي، برافو عليكي يا هيام.
2: نعم حتى
0: برافو عليكي. بدي أحكي لك شغلة، بتعرفي قديش الناس بحاجة إنها تسمع من إنسان واقع على أرض الواقع هذا الكلام؟ تعرفي قديش
2: كثير
0: بالضبط. نعم. يعني انت هذا التليفون يمكن ما كلفك دقيقه، ما كلفك شيء، اليوم المكالمات مجانيه، لكن ما تعلمي كم صبيه هلا بتبكي لما سمعتك يمكن عدلتي مزاجها. ما تتخيلوا قديش فعلا مشاركاتكم كثيرين.
2: اسمحي لي اقول لك شغله، من خلال الخبر يعني شغلنا وعملنا، احنا لما يجي عندنا يعني مرضى الكسر بنحسهم نفسيا تعبانين.
0: صحيح.
2: ما في عندهم الام عضويه،
0: صدق
2: النفسيه هي التعبانه، صدقيني اساس كسر، وخصوصا في البيت. يعني المراه فعلا المراه اساس البيت.
0: نعم.
2: لكن لما تكون نفسيتها حلوه صدقيني البيت جنه.
0: والله يا هيام يعني الله يكرمك، والله انك زودتينا بالخير، الله يجبر خاطرك
2: وبارك
0: في بيتك. شكرا يا هيام، شكرا. طيب بدي اعلق على هيام تعليق كتير مهم يا جماعه، ذكرت كلمه انه المزاج. فليكن في معلومكم مزاج البيت على المراه وسعاده البيت على الرجل، مزاج البيت على المراه وسعاده البيت على الرجل.

الأولاد بغرفهم مزاجها مش مزبوط، الطبخة بتطلع مش زاكية، معناها دائما بتكررها وزاكية، لكن للأسف مزاج البيت بتخربط لما تكون الزوجة والأم مخربطة. بالمقابل خلي مزاجها حلو، رايقة، مبسوطة، تنقل هذا المزاج على كل البيت. ولكن من يصنع السعادة؟ الرجل، يعني هو متراضي هو وياها وهي مزاجها كويس، تلقائيا يلا نطلع، يلا نسهر، يلا نروح ندار جيتكم، يلا كذا، مين اللي دفع بنزين وتكلف التكلفة وقال يلا وأعطى الأمر؟ الرجل، فهو بيده السعادة. فالمرأة يا رجل من تصنع لك مزاج بيتك كله، ولكن أنت الوقود تبعها، وفي نفس الوقت هاي السعادة لا تكتمل إلا بوجودك، فكون أنت المزود للسعادة في البيت. كيف ننعش العلاقة الزوجية بعدما وصلنا إلى الملل؟ المرة الماضية كتير سمعت تعليقات على فكرة إنه دكتورة عن جد أنت من عقلك بتحكي إنه كثرة حضور الريلات للرجال بتخليه ينفر من مرته؟ طبعاً يصبح لديه عقل مقارنة، هذا مو معنى أنه المرأة في جزئية ممكن تقارن، بس ما بتقارن بالشكل، المرأة ما خلقت من هاي العجينة. ممكن تقارن بأنه بيسعدها، بيوديها، بيعطيها هدايا، لكن ما بتقارن بنفس الشكل، فبالتالي بتكون تزن عليه، خلينا نطلع، خلينا نعمل زي فلانة، خلينا نسافر، خلينا نمشي، خلينا كذا. ولكن الرجل لما بينفر ينفر من المرأة، لأنه عقله بيكون كمل صورة زي القطع اللي بتتجاور من بعض. كثرة المشاهدة وعدم غض البصر تصل فينا إلى مرحلة يصبح الرجل غير راضي عما يملكه. ودائما بيسألوني دكتورة إذا أردت أن تسألين أن تجيبي عن السعادة الزوجية ما سرها؟ بحكي لهم سر السعادة الزوجية الرضا. في المرة الماضية في أولادنا بخير عشان يضلوا بخير حكينا كيف نطرد الملل وما أسبابه، واليوم إحنا كيف نعيد الإنعاش للحياة الزوجية. إن شاء الله راجعين لكم ولكن بعد الفاصل، استنوا.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.

كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: والتي تضمن لك أداء موثوق وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
1: النشام يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار، اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
2: الصورة ماجيك واستمتع بصورتها.
1: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
2: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون، اسرح بالكل متع لعيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
1: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: خيارات التدخين كتيرة، كلها بتهدد صحتك، لا تختار هالطريق. حملت مؤسسة الحسين للسرطان في اليوم العالمي لمكافحة التبغ، اتصل بعيادة الإقلاع عن التدخين في مركز الحسين للسرطان على الرقم 077-8-444-517 أو عيادات الإقلاع عن التدخين المجانية التابعة لوزارة الصحة على الخط الساخن 06-500-45-46.
0: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

0: طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمال

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: أهلا وسهلا فيكم ورجعنا لكم مع حلقتنا أولادنا بخير. أهلا وسهلا يا أبو ثائر.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا حي الله بالناس الطيبة.
1: حياك الله دكتورة، وجزاك الله خير على الموضوع الحلو هذا، يعني إن شاء الله ربنا يزيد الأجر على الموضوع.
0: أن نصلح البيوت يا رب.
1: أي نعم نعم. موضوع حلو كثير ويعني يحتاج إلى يعني حديث طويل جدا، بس أنا بدي أختصر حتى أفسح المجال لغيري.
0: نعم تفضل.
1: أولا الانتعاش، أنا بقول في انتعاش ثاني هو انتعاش الحب بين الزوجين.
0: نعم صحيح.
1: لأنه نعم. أكيد يكون في حب بيناتهم، بس الحب يعني يفتر مرات، يفتر زي هيك، فنعمل انتعاش على هذا الحب.
0: نعم.
1: لأنه إذا أنا بدي أعيش مع واحد ما بحبوش يعني مش راح أطيقه أصلاً، مش راح نتوصل، يعني مش راح نوصل في الطريق. يعني نشوف عوامل الحب، وكل واحد يعني له مفتاح.
0: نعم.
1: بعد الحب
0: نعم.
1: هو المفتاح، كل واحد المفتاح، يعني الزوجة برضه تكون ذكية تعرف مفتاح زوجها.
0: نعم.
1: والزوج
0: نعم.
1: كمان نفس الشيء يعرف مفتاح زوجته.
0: صحيح.
1: بعدين بدنا في نقطة مهمة جدا لازم الكل يعرفها، إنه ما في إنسان كامل.
0: يا سلام عليك.
1: أبدا ما في.
0: نعم.
1: كمال لله.
0: نعم.
1: ولازم نحط مخيلتنا حد، يعني لما حد بده يعني يتزوج كمان إنه لازم يكون يجد في معارضة، لازم يجد في إشي يعني.
0: نعم.
1: يعني هذا ما بيجي على مزاجه، بده إيش يتحمله. خلاص حط بالي أنا بدي أتحمل مثلاً يعني مثله معينة.
0: نعم.
1: فإذا يعني إذا هيك الأمور إن شاء الله تكون
0: تعود
1: إن شاء الله
0: الأمور
1: صحيحة.
0: نعم.
1: وأنا بديش أحد أحكي على يعني إنه الدين.
0: نعم.
1: هذا يحل كل مشاكلنا.
0: والله.
1: وأنا بنصح الشباب اللي بيزوجوا يعني اختار ذات الدين.
0: نعم.
1: بس الدين اللي تكون دين عن فهم، مش يعني دين هيك.
0: سلام عليك.
1: يعني عبادات شعارية مثلا، بس حفظ القرآن وصيام وكذا هيك بدون فهم.
0: الله يجب
1: لا
0: خاطر.
1: يعني برضو يعني هي ملاطفة الزوج وشو عمل، هذا أهم من أجل العبادات.
0: الله يجبر خاطرك يا أبو ثائر.
1: أيوة.
0: الله
1: يجبر خاطرك. أنا بديش أطول كثير يعني حتى أفتح مجال لغيري.
0: الله يعمر بيتك. كلامك صحيح 100%. الله يعمر بيتك.
1: الله يجزاك الخير.
0: والله وسلمنا على أم ثائر.
1: الله يسلمك.
0: إن شاء الله.
1: ما شاء الله. بدينا مستأنس مبسوطة مني يعني أبدا، مبسوطين مع بعض. الحمد لله.
0: ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. لا تحكي. الله أكبر تبارك الرحمن. إن شاء الله. شكرا لك يا أبو ثائر.
1: شكرا. حياك الله.
0: الله يكرمك. أمي محمد السلام عليكم.
2: الله يعطيك العافية دكتورة.
0: يا أهلا يا أمي محمد، كيف حالك؟
2: الله يسعدك مساكي.
0: أنا بخير.
2: مشتاقين لك.
0: الله يجبر خاطرك حبيبتي والله. حيا الله.
2: صفاء محمد.
0: مين؟
2: صفاء. صفاء.
0: صفوا. يا أهلا يا أهلا.
2: الله يحييك.
0: هلا يا جماعة اسمعوا الكلام برضو الطيب اللي في مكانه، يلا اسمعوا. تفضل يا ست صفاء.
2: قولي. نتعلم منك.
0: أبي ما أخلاكي.
2: الله يكرمك. هلا إحنا أول إشي نبعد عن الانتقاد السلبي.
0: نعم.
2: يعني ما نضل قاعدين لبعض عن نقرة خلص. في شغلات بتمشيها مشيها، تغاضى عنها سواء
0: نعم.
2: الزوج أو الزوجة، طبعا كلام للطرفين ومنهم أنا يعني كمان.
0: نعم.
2: بحكي لنفسي أول إشي خلص ما نضل ندقع كل شغلة سواء داخلية أو خارجية، يعني داخل البيت أو خارج
0: نعم.
2: البيت.
0: نعم صحيح.
2: حب السيطرة مش أنا، إحنا هلا إحنا زوجين والله شراكة هاي مش إنه أنا. يعني نبعد شوي عن كلمة الأنا، هاي الأنانية هاي اللي في الشخص ممكن أنها تكون. كمان أمام صلى محمد الاحتواء، نحكي من بعض نفهم طبيعة بعض فعليا زي ما أنت تفضلت دائما إنه إحنا نفهم طبيعة الآخر. ممكن كمان إنه في فرصة إجت لطرف منهم بالعكس أكون داعم لهذا الإشي.
0: صحيح.
2: وأبعد يعني بعد التام عن الروتين فعلا.
0: شاء الله عليك.
2: القاتل.
0: نعم.
2: هو اللي
0: صحيح.
2: كل أصلا كل هاي المشاكل
0: من الروتين. الله عليك.
2: الله
0: صحيح
2: يعني.
0: صحيح.
2: كمان الألفاظ الحلوة، حتى لو ممكن إن الواحد ممكن فعليا لما يكون ساعة الغضب بيطلع ألفاظ، بس والله
0: نعم
2: مرات
0: نعم.
2: ما بتكون من قلبه صدقا، ما بتكون من قلبه.
0: صحيح.
2: وسرعان ما إنه سبحان الله هاي الأشياء تروح، لأنه في الأساس الله رب العالمين ربنا خلقنا، يعني حتى لو ما فيها الحب اللي إحنا بنحكي فيه، في إشي اسمه مودة رب العالمين حطها فينا.
0: صحيح.
2: وفي
0: صحيح.
2: سبحان الله. بس بدي أسأل سؤال دكتورة من فضلك.
0: احكي لي.
2: لأن أنا كنت واعدة زوجي إني أسأل وإن شاء الله يكون يسمعني.
0: يلا.
2: هلا مش أمرات إحنا العائلة بنكون قاعدين مع بعض الأزواج والأبناء.
0: نعم.
2: هلا الأم مثلا لما تحكي لابنها أو بنتها قومي اعملي شغلة وتكررها مرتين وثلاث أو عشرة، بالآخر بتصير تصرخ قومي سوي الشغلة أو قوم سوي الشغلة هاي.
0: نعم.
2: بس بدي احكي لها ليش بتصرخي؟ طب ما مستر للساعه بحكي ام هلا ما صرخت.
0: اسمعي صفاء، أضم صوتي إلى صوتك، يا رب يكون جوزي بيسمعني، لأنه مامي بيكون على موبايلهم أو بحضروا مباراة بأبرد ما عندهم، وإنت بتحكي لها شيلي الأكل شيلي الصحن أو جيبي كذا، وهي ولا عند بالها، أو مثلا ابنك
2: جواب لهذا السؤال.
0: فأول عبارة أنا بس أرفع شوي نبرة صوتي بصير يحكي لي ليش بتصرخي، بكون أقول ما هو غايب عن المشهد له 4 دقائق، وعند لما طلع صوتي اتذكر. فأنا أدعو كل الرجال يا صفاء، يا أمي محمد، لكل من يسمعنا من الرجال، قبل ما الزوجة تبدأ يعلى نبرة صوتها دخل نفسك كأب واحكي كلمة واحدة، لأنه كلمة منك بتجيب خبر الأولاد. فوالله دعوة مني كمان يا أم محمد.
2: الله يكرمك،
0: الله يسعدك وبارك فيك. تسلم يا أم محمد، تسلم،
2: الله
0: يجبر خاطرك. تمام تمام. طيب أم حسام، السلام عليكم يا أم حسام.
3: وعليكم السلام، كيف حالك يا أختي، شو أخبارك؟
0: الله يكرمك وبارك فيك، حي الله، حي الله يا أم حسام
3: حبيبتي، الله يسعدك. أنا بالنسبة عشان زيادة الحكوة 30 دينار لكل موظفين، طب شو معنى القطاع الخاص ما إله زيادة وإحنا راتبنا 200 دينار؟
0: نعم تمام.
3: يعني أنت عارف كل شيء غالي،
0: صحيح،
3: يعني 200 دينار لا بيت لا إيجار ولا هن ما بعملوا إشي بالنسبة للوقت.
0: مزبوط، الله يفتح عليك ويسر أمرك ويرضى عنك ويبارك فيك يا أم حسام. يعني يمكن أنا مش موضوعي هاد وما بعرف فيه صراحة، وأنا مش موظفة حكومة. ربي يسر أموركم ويفتح عليكم في زيادة 30. ترى أنا غايب دايما، غايب طاشة. نفسي ما تعرفوا، في معلومة دايما بعيب علي زوجي فيها، دايما دلال أنت غايبة عن الأحداث. أنا مش غايبة عن الأحداث كلها، ولكن أغيب نفسي عن كثير من الأحداث. أنا من الأشخاص اللي ما بتابع كتير أخبار، أنا من الأشخاص اللي مش كتير تناري أتابع الأحداث التي تحدث، لأنه بتطلع موجة منعصب منحكي منها، بعدين اللي بيصير بيصير ومنحلك أعصابنا على إشي فاضي. فيمكن أنا من الناس، أو يمكن هيك المرأة، لازم، أنا برأيي المرأة مش كتير تدخل في الأمور هاي السياسية والاقتصادية وإلى غيرها، عشان يضل كل طاقتها محصورة في بيتها. قد يكون كلامي صح وقد يكون خطأ، ولكن الله يجبر خاطرك يا أم حسام وخاطر الجميع. بدي أحكي لكم عن فكرة السكن. لم تعد بيوتنا سكن، لماذا فقدنا السكن؟ وين السكون والهدوء في أنفسنا؟ لماذا لم تعد بيوتنا مكان الراحة تبعتنا؟ لأننا فقدنا السكن في الليل والزوجة والبيت. في الزوجة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ما عادت الزوجة بعنادها وصوتها وصراخها، وما عاد الرجل من كتر ما بيطلع برا البيت وما بيعرف عن البيت إشي، ما عاد يجد السكن في البيت باتجاه الزوجة، فالخلل من الطرفين. فنسينا الآية القرآنية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ففقدنا السكن في الزوجة وفقدنا السكن في البيت، لقول الله عز وجل والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. بنتغدى بالمطاعم وبنطلع بالسيارات وبنقعد فترات طويلة برا وبنشعر إنه البيت خنقة، فأصبحت كل أمورنا برا بيتنا، لذلك نسينا أن السكن في البيت. والشيء الثالث، زدنا السهرات والليالي الطوال وما عدنا ننام بدري، فراح علينا النهار والأمتنا الأمة مبارك فيها في بكورها، وصرنا نضيع حالنا في الليل، فنسينا أن الله قال وجعل لكم ليلة لتسكنوا فيه، فنسينا السكن ليلا وأولادنا كذلك، ونسينا أن الزوجة سكن، ونسينا أن بيوتنا هي مكان السكن. فإن عدنا إلى هاي الثلاثة، أنا بضمن لكم لقوله تعالى في هذه الآيات أن تعود السكينة إلى أنفسنا. حفظ الله بيوتنا وبيوتكم. كيف ننعش العلاقة الزوجية حتى تعود إلى مجاريها ونطرد الملل؟ 1. يجب أن يعلم أن الرجل لا يمكن عقله يشبه عقل المرأة، وكذلك المرأة لا يمكن عقلها يشبه عقل الرجل. لذلك دائما عشان ننعش هذا الإشي نبحث ماذا يسعدك رجل وماذا يسعدني كامرأة. وتذكروا لعبة 7-8، لما أحط رقم 7 بالعربي من جهتي حتكون من جهتك رقم 8. أنا بحلف وبحكي والله 7، وإنت بتحلف وبتحكي والله 8. أنت صادق وأنا صادقة، ولكن بمجرد ما غيرنا الأماكن رح أكتشف صح والله كلامك صح 8، وإنت رح تحكي لي والله كلامك صح هو 7. إذن إن أردت أن تسعدني كامرأة ابحث كيف أسعد، وإن أردت أن تسعدي كرجل ابحثي كيف يسعد. هي رقم 1. رقم 2، يجب أن تعلموا أن الحياة الزوجية ما فيها استقرار دائم، لازم تمر فيها المشاكل، لازم يمر فيها الفتور. إذا الرسول علمنا صباحا ومساء أن نقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، إذا كانت العلاقة مع ربنا تتقلب ما بالكم بالناس الطبيعيين. ولكن مرات كتير هاي الخلافات لما نرجع نحب بعض بتقويها وبتهنيها من جديد. رقم 3، يجب أن نقول كلمات الحب لبعض، ما نبخل على هذا الإشي. فالرجل يحب أنه يسمع منك يا امرأة، يا من بعدتي عن زوجك، كلمات التقدير والحب. وأنت يا رجل يا الله شو بتحب أنك تمدحها وتمدح شكلها وتطلع عليها بنظرة حب. هاي برضو من الأشياء التي تعيد العلاقة. رقم 3 أو 4، اكسر الروتين اللي بالبيت. روتين البيت كتير قاتل، لازم نكسره حتى لو كان بأشياء صغيرة زي ما حكى أبو راتب. وفي النهاية رك إنعاش الحياة الزوجية على كل منهما بقمتها وذروتها. رجل عد إلى بيتك، اجلس مع أولادك ولا تتحجج بالرزق، فالأولاد والبيت رزق، لا تخلي المال سبب في ضياعهم. وكذلك أنت يا امرأة لا تضيع الزوج والبيت بالصراخ والصوت العالي، لأنه فعليا أكثر ما ينفر هذا الشيء هو من الرجل، ينفر منك الصوت العالي والصراخ والعناد. كونوا على ثقة، أعلى سر للسعادة الزوجية ما بعد الرضا. عد يا رجل إلى بيتك واجعل وقت لأولادك وزوجتك، وأنت يا زوجة عودي إلى أنوثتك، إلى لباقتك ولياقتك التي تعودنا عليها دائما وأبدا كأنثى تعيش في داخل البيت.

0: سيبقى سنبقى وسنبقى نجذف أن يبقى أولادنا بخير حتى نكسب منكم دعوة في ظهر الغيب. الله يا رب يحفظ بيوتكم ويحفظ بيوتنا، لأن إحنا كمان الهجمة علينا، إحنا كمان من ضمن المجتمع وعايشين في نفس الوضع، ولكن سنبقى في هذه الإذاعة الحبيبة نبث هاي البرامج حتى نسمع كلمة طيبة ونسمعكم إياها، لعل الله عز وجل أن تبقى ويبقى لها أثر لا نعلم إلى أين يصل. ودائما شعاري ما زال الخير فينا، ما زال الأردن بخير وأهل الخير نشامة. ربي يكرمكم يرضى عنكم، نراكم في الأسبوع القادم إن شاء الله بحلقة جديدة من أولادنا بخير. السلام عليكم.
1: أولادنا بخير.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: تحت رعاية معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، نتشرف بدعوتكم لزيارة أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن، جاي ميكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية، الآلات والعدد واللوازم الصناعية، الكهرباء والأتمتة والإنارة والطاقة المتجددة، تكنولوجيا المياه وأنظمة إطفاء الحريق والتدفئة والتكييف. وجهتكم للقاء أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم. قاعة المعارض الدولية مكة مول عمان، من 15 إلى 18 من حزيران 2026، يوميا من الساعة 4 إلى 10 مساء. المتميزون يلتقون كل عام في جايمكس.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير الخارجية أيمن الصفدي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، بحث خلاله سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. الأردن وكوريا الجنوبية يبحثان سبل تعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي وتطوير العلاقات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين. استشهاد فلسطيني وإصابة 2 آخرين جراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين قرب مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة. إصابة شاب من ذوي الإعاقة برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة دوما جنوب نابلس. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يطلب من حزب الله إنقاذ البلاد وتغليب مصلحتها على مصلحة إيران، وأن يكون على مسار واحد مع الحكومة لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان بعدما وجه جيشها إنذارا لإخلاء السكان أو إخلاء 20 بلدة بينها مدينة النبطية. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة المؤمنون، انطلاقا من قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالشيء البديهي أول خطوة نحو السلامة ونحو النجاح والتفوق والنصر أن نتوب. يقول الله عز وجل في سورة النور وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمن، لكن كلمة جميعا تلفت النظر، لا بد من أن تتوب. أتاب الناس أو لم يتوبوا؟ أكنت وسط مجتمع شارد ضال أم لم تكن؟ لا بد من أن تتوب. ولكن الناس إذا تابوا جميعا قطفتم ثمارا يانعة. ما قيمة هاتف عندك وحدك وكل من حولك لا يملك هذا الهاتف؟ إذن لا جدوى منه. أما حينما يكون كل من حولك عندهم هذا الجهاز شعرت بقيمته وكانت اتصالات مثمرة. أيها الإخوة، الأمر بالتوبة واضح في نص هذه الآية وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لعلكم تنجحون، لعلكم تسلمون، لعلكم تسعدون. أما الآية الثانية فيها وعيد، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. إما أن تكون تائبا وإما أن تكون ظالما. حركة الحياة تقتضي من دون علم ومن دون إيمان ومن دون اتصال بالله أن تأخذ ما ليس لك، هكذا حركة الحياة. فإذا أنت لم تتب ولم تتعرف إلى الله ولم تلتزم منهجه فأنت في الخط الآخر حكما، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أيها الإخوة، لا شك أن كل واحد بل أن كل مذنب يتمنى أن يتب، وقد يتوهم أن هناك عقبات تحول بينه وبين التوبة، يظنون أن هذه العقبات لا حل لها. أيها الإخوة، الشيء الأول، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة النصوح هي التوبة التي لا تنقض بالعودة إلى الذنب. توبوا إلى الله توبة نصوح، بل إن الله سبحانه وتعالى رحمة بنا كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات، لعلها يعني حقب أو لعلها أزمنة متعارف عليها وقت ورود هذا الحديث. إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر منها ألقاها وإلا كتب واحدة. يعني الإنسان حينما يذنب يمهل لعله يراجع نفسه، فإن أصر على ذنبه كتب عليه هذا الذنب. وهذا معنى قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. كسبت فعل ثلاثي، أما اكتسبت فعل خماسي. إن حينما لا تندم وحينما لا تستغفر وحينما تتباهى بالذنب وحينما تفتخر به وحينما تذكره للناس عندئذ يسجل عليك ذنب. المشكلة أيها الإخوة مع معظم المسلمين أن معظم المسلمين لا يقعون في الكبائر، القتل والزنا وشرب الخمر، يعني في الأعم الأغلب في بلاد المسلمين هذه كبائر والناس يبتعدون عنها لأنها كبائر. لكن الذي يهلك المسلمين تلك الذنوب التي يحتقرونها، هي صغائر ولكنهم حينما أصروا عليها قلبوها إلى كبائر، حينما أصروا عليها كانت حجاباً بينهم وبين الله.
يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. المشكلة أن المعاصي إذا انتشرت، والإنسان إن لم يكن يقظاً، إن لم يكن متعلماً علماً شرعياً، إن لم يكن له مجلس علم، إن لم يكن له مرجعية يسأل حول أوضاعه، يظن هذه المعاصي التي ألفها الناس وانتشرت وشاعت حتى أصبحت جزءاً من حياتهم، يظنها ليست بمعاصي. إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فلذلك لا تصاحب إلا من يرقى بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله. لا تصاحب من هو أدنى منك ديناً، إنك إن فعلت ذلك رأيت نفسك ولياً. أما إذا صاحبت من هو فوقك إيماناً تشعر أن هناك مسافات ينبغي أن تقطعها كي تصل إلى مستوى. أيها الإخوة الكرام، إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا فذبه عنه. قاعدة: كلما عظم الذنب عندك صغر عند الله، وكلما صغر الذنب عندك عظم عند الله. فالمؤمن علامته أنه يرى ذنبه كالجبل، والمنافق يرى ذنبه كالذبابة. لذلك عليه الصلاة والسلام حذرنا فقال: إياكم ومحقرات الذنوب، دعك من الكبائر، دعك من الكبائر. لازلنا بخير إن شاء الله، لا زال المجتمع الإسلامي يعني بعيداً عن الكبائر في خطه العريض. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يأخذ بها صاحبها تهلكه. وفي رواية أخرى: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، وهذا كلام موجه إلى رواد المساجد لا إلى رواد الملاهي. رواد الملاهي في الكبائر، لكن رواد المساجد في محقرات الذنوب. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. كيف يهلكنه؟ يقول لك: أصلي فلا أشعر بشيء، وأقرأ القرآن فلا أشعر بشيء، وأذكر الله فلا أشعر بشيء. معنى ذلك أن هناك خللاً خطيراً في دينك وفي إيمانك وفي علاقتك بربك. معنى ذلك أن هذه المحقرات حجبتك عن الله عز وجل. أي ذنب يحجب عن الله ولو كان صغيراً؟ يعني مفعول الذنب في الحجاب كمفعول الكبيرة، لكن الكبيرة حجاب مستمر، بينما الصغيرة حجاب مؤقت. لذلك ما من قول يثلج الصدر كقول أحد الصحابة: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر على من اجترأت. والحديث الجامع المانع في هذا الموضوع: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. والمثل الذي كنت أضربه توضيحاً لهذه الحقيقة أنك تركب مركبة في طريق عريض جداً ومستقيم، وعن يمينه واد سحيق وعن يساره واد سحيق. إذا حرفت المقود درجة واحدة وثبتت هذا الانحراف فالمصير إلى الوادي. أما الكبيرة أن تحرف المقود 90 درجة فجأة، أما الصغيرة درجة واحدة إن ثبتت فالمصير إلى الوادي. أيها الإخوة الكرام، ذكر أهل العلم أن الصغيرة قد يقترن بها قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف من الله والاستهانة بها
عندئذ تلحق بالكبائر. الصغيرة قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف من الله والاستهانة بها، عندئذ تلحق بالكبائر. دائما القرآن الكريم متوازن، هناك من يأخذ فقرة من آية ولا يتابعه، يقول لك إن الله غفور رحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أتمم الآية وأن عذابي هو العذاب الأليم. يقول لك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أتمم الآية وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تشعرون. معنى ذلك هذه التوبة، باب التوبة مفتوح لمن أراد أن يتوب، لمن آمن وعمل صالحا وأصلح ما سبق منه. شيء آخر، حينما قال الله عز وجل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، معنى ذلك الاستغفار شيء والتوبة شيء آخر. التوبة فيها زيادة على الاستغفار، ألف المسلمون كلما وقعوا بذنب أن يستغفروا. ينبغي أن تعقد العزم على ألا تعود إليه. لذلك العلماء حددوا شروط التوبة: أولا الإقلاع عن الذنب فورا، والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة في المستقبل. يعني التوبة تحتاج إلى علم، لا بد من أن تطلب العلم. إن طلبت العلم وعرفت أنك واقع في ذنب كبير لا بد من أن تشعر بندم شديد. حال التوبة علم وحال. أما العمل، الإقلاع فورا وإصلاح الماضي والعزم على ألا تعود إلى هذا الذنب. شيء آخر مهم جدا، وإذا بحثنا هذا الشيء دخلنا في صميم العبادة، ينبغي أن يكون ترك الذنب لله لا لشيء آخر. إنسان يعاقر الخمرة، ينصحه الطبيب أن هذه الخمرة تفسد كبده، إذن يتركها. ليست هذه هي التوبة إطلاقا. التوبة أن تدع الذنب خوفا من الله وحده. والذي يدع الذنب خوف كلام الناس أو خوف أن يفتضح ليس تائبا. لا يسمى تائبا من ترك الذنوب لأنها تؤثر على مكانته الاجتماعية وسمعته بين الناس. لا يسمى تائبا من ترك الذنب خوف أن يفصل من عمله. لا يسمى تائبا. لا يسمى تائبا من خاف من الناس. لا يسمى تائبا من حرص على صحته، كان يزني فترك الزنا خوفا من الإذى، هذا ليس تائب. أيها الإخوة الكرام، بل إن النية في هذا الموضوع لها أثر كبير. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، هذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله حقا فيه، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. لذلك أيها الإخوة، لا يسمى تائبا من عجز عن فعل معصية لأمر خارج عن إرادته. لا يسمى تائبا من عجز عن فعل معصية لأمر خارج عن إرادته. هذا الشرط الأول، أن يكون ترك الذنب لله. الشرط الثاني، أن يستشعر قبح الذنب وضرره. أحد كبار العلماء جزاهم الله خيرا عددوا
بعض أضرار الذنوب. قد يحرم المرء بعض الرزق بالمعصية، يحرم الرزق، وقد يحرم العلم، ويشعر بوحشة في القلب وتعسير في الأمور ووهن في البدن، وقد يحرم الطاعة وتمحق البركة من حياته ولا يوفق ويضيق صدره. وهذه الذنوب تولد ذنوباً أخرى، ويعتاد الذنوب، ويهون المذنب على الله عز وجل، ويهون على الناس، ويلعنه الناس أجمعون، ويلبس بالذنب لباس الذل، ويطبع على قلبه، ويمنع من إجابة الدعاء، والذنب يفسد البر والبحر، والذنب يقلل الغيرة أو يعدمها، ويذهب بالحياء، وتزول معه النعم، وتنزل النقم، ويملأ قلب المذنب بالرعب، ويقع في أسر الشيطان وسوء الخاتمة وعذاب الآخرة. إذن ينبغي أن تدع الذنب لله أولاً، وأن تستشعر قبح هذا الذنب، فإن أنست به واستمرأته وارتحت له فهناك مشكلة كبيرة ينبغي أن تعالج. هناك مشكلة يقع بها بعضهم، أنه يبحث عن معصية ذات اسم أقل، هذه دعك من هذه الكبيرة، يفعل صغيرة. ما دام يبحث عن المعاصي التي لها آثام أقل فهو في حيز المعصية. يا أيها الإخوة الكرام، أهم شيء في هذا أن تكون لك بيئة طيبة، أن يكون لك رفقاء صالحون، أن يكون لك مجتمع طاهر. أما إذا عشت مع أهل الدنيا، مع أهل المعاصي والفجور، لا بد من أن تعاود الذنب 2000 بعد 2000. الشرط الثالث أيها الإخوة أن تبادر إلى التوبة من دون تأخير، فإن تأخير التوبة في حد ذاته ذنب، والله عز وجل يقول ثم يتوبون من قريب، يعني بعد الذنب مباشرة. كلما طال الأمد بين الوقوع بالذنب وبين التوبة أصبح بينك وبين التوبة حجباً سميكة. الشيء الرابع، وهو تائب وهو ينعم بالتوبة وهو غارق في سعادة التوبة، يجب أن يقلقه أن يعود إلى هذا الذنب مرة ثانية، يجب أن يخشى على توبته من النقض. الشيء الخامس من شروط التوبة أن يستدرك ما فات من حق الله تعالى إن كان ممكناً، يعني إذا كان ميسوراً، إن كان ميسوراً وعليه زكاة سنة سابقة فليؤدي ما عليه من حق الله إن أمكنه ذلك. أما أخطر شيء في شروط التوبة أن تفارق موضع المعصية، أن تفارق بيئة المعصية، أن تفارق رفقاء المعصية، أن تفارق جو المعصية، أن تفارق مكان المعصية، لأن وجودك في هذا المكان ومع هؤلاء وفي هذه الأجواء وفي تلك البيئة يدفعك إلى أن تقع بذنبك مرة أخرى. والله أعرف رجلا لم يدع معصية إلا اقترفها ثم تاب توبة نصوحة، لأنه اشتاق إلى رفقائه قبل التوبة وعاد إليهم نقض توبته. الشيء السابع أيها الإخوة أن تفارق من أعانك على المعصية، هذا من جنود إبليس. لا بد من حمية اجتماعية، لا بد من أن تبدل رفقاءك من رفقاء سوء إلى رفقاء صالحين، لأن الله عز وجل يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقي. في شرط ثامن في التوبة أن تتلف كل المحرمات الموجودة عندك في البيت. شيء محرم، شريط، كتاب، آل الطرب، الأشياء التي يمكن أن تحن إليها بعد حين في ساعة غفلة ينبغي أن تزيلها من بيتك، هذا أيضا من شروط التوبة. الشرط التاسع أيها الإخوة أن تختار الرفقاء الصالحين، البيئة الطيبة، أن تؤوي إلى مساجد الله، أن تؤوي إلى بيوت الله، أن تكون مع المؤمنين. وهذا معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وبمعنى من معاني هذه الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من تتبع إذن؟ قال: واتبع سبيل من أناب إلي. الشيء العاشر من شروط التوبة النصوح أن يعمد الإنسان إلى الوقت الذي أمضاه في المعصية أن يمضي مثله في الطاعة. كان يرتاد الملاهي، ينبغي أن تؤوي إلى بيوت الله. كان يفعل السيئات، ينبغي أن تفعل الصالحات. وأهم شرط في هذا أن تكون التوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغرب.

0: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن، هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
1: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.
2: حياة FM 20 عاما وفرعها في السنة.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: كلمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 87.
1: باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. الحديث 952. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر، فأفطر الناس. الحديث 953. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. الحديث 954. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. الحديث 955. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. باب من مات وعليه صوم. الحديث 956. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. الحديث 957. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. باب متى يحل فطر الصائم. الحديث 958. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل: انزل فاجدح لي. فقال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق. باب تعجيل الإفطار. الحديث 959. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. الحديث 960. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. باب صوم الصبيان. الحديث 961. عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. باب الوصال إلى السحر. الحديث 962. عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. باب التنكيل لمن أكثر الوصال. الحديث 963 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. الحديث 964 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال مرتين. قيل: إنك تواصل؟ قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. الحديث 965 عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. رئيس غرفة تجارة عمان العين خليل الحاج توفيق يبحث مع سفيرة جمهورية التشيك لدى المملكة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. شركات التخليص تؤكد تنظيم واستكمال إجراءات 395 ألف بيان جمركي في 5 أشهر. ارتفاع سعر بيع جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم إلى 86 ديناراً و60 قرش مقابل 82 ديناراً و30 قرش للشراء. إصابة شاب من ذوي الإعاقة برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة دوما جنوب نابلس. حزب الله اللبناني يقول إنه استهدف آلية عسكرية للجيش الإسرائيلي في أطراف بلدة زوتر الشرقية بمسيرة أبابيل الانقضاضية. رئيس وزراء لبنان نواف سلام يقول إن على حزب الله أن يعلن دعمه للمفاوضات في واشنطن. موقع أكسيوس ينقل عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخبر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن الصفقة مع إيران رائعة وحان الوقت لإنهاء الحرب. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم كيف نقرأ القرآن، وقد وصلنا معكم إلى الصفحة رقم 266 من المصحف الشريف. نحن معكم في الجزء 14 من كتاب الله تعالى في سورة الحجر. سأتلي بعون الله هذه الصفحة الكريمة رقم 266، ثم نسعد بالاستماع إلى تلاواتكم باتصالكم على أرقام البرنامج 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020. استمعوا لينا يا الكرام الهاتف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في اربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع انحاء العالم. الموقع الالكتروني حياة.fm. فضل الكرام فتح المصاحف على الصفحة رقم 266. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل.

للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح

0: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين. صدق الله العظيم. إذا دعوني الكرام مع القراء والقارئات. الأخ محمد تفضل سيدي.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء على من

0: تتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون.
1: أحسن الله عليك أخي محمد، تلاوة ممتازة، شكرا لك. أخت فرح تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضلي.
2: وتحمل أثقالك إلى بلد لم تكن بالغيه.
1: طيب بس نبعد على الهواء يا فرح حتى ما يكون عندنا فوضى في الصوت إذا سمحتي. يلا وتحمل أثقالكم إذا سمحتي.
2: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكن والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة.
1: أنت في منطقة يا فرح فيها هوا كأنه بالشارع إشي؟
2: لا أنا في السيارة.
1: آه طيب ما مشكلة، بس زبطينا الوضع يلا.
2: ويخلق ما لا تعلم وعلى الله قصد وعلى الله

هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسكنون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار

0: لقوم يعقلون وما درأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: طيب بارك الله فيك يا فرح. ممتاز. الأخت آية تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. تفضلي.
0: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.
1: ما شاء الله عليك. ممتاز يا آية. شكرا لك. شكرا. أبا عوني تفضل. سيدي تفضل يا أبا عوني.
3: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم.
1: نشدد القاف. تشاقون فيهم.
3: قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
1: الله يكرمك يا أبا عوني، تلاوة حسنة، شكرا لك. أخت أسماء تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، حياك الله، تفضلي ستي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لو شاء الله،
1: لا لا لا كما مرة،
2: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذين يختلفون،
1: لا لا لا لا، ليبين لهم الذي كما مرة،
2: ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا على ربهم يتوكلون.
1: طيب بارك الله فيك يا سيدتي، شكرا أخت أسماء. أخي محمد تفضل.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين.
1: جيب الإخفاء، فما هم بمعجزين.
4: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن
1: لا في إخفاء تخوف فإن أطلغني
4: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله.
1: فشواه، هي همزة، يتفيأ ظلاله.
4: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال
1: كمان مرة عيد من عند يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال إذا سمحت
4: يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون.
1: أحسنت يا محمد شكرا لك. الأخت هيا تفضلي.
5: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وسهلا.
5: إن شاء الله غيبا إن شاء الله.
1: غيبا ممتاز.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وهم
1: النار شو حركة النار
5: أنهم النار
1: أيوة
5: وأنهم

0: لهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: أحسنت بارك الله فيك شكرا لك. أبو حسام تفضل سيدي. أبو حسام
2: أيوة السلام
1: تفضل
2: عليكم.
1: يا أبو حسام يا أمير تفضل يا حبيبي تفضل.
2: الله حييك كيف حالكم.
1: حياكم الله يا سيدي أهلا وسهلا بكم.
2: الله حييك رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا فاسلكي سبل
1: لا لا بدنا نظبط فاسلكي سبل سبل سين وباء مضمومات اذا سمحت.
2: فاسلكي سبل ربك ذللا
1: صح.
2: يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون. تفضل.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. حياك الله تفضلي يا أم حسام. أهلا وسهلا.
3: الله يسلمك. يعطيك العافية.
1: تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم

0: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.
1: أحسنتما بارك الله فيكم شكرا لكم. أخي جمال تفضل.
2: الله من الشيطان الرجيم ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.

أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل

0: الله يكرمك، ما شاء الله عليك أخي جمال، صوت حسن وأحكام لطيفة، بارك الله فيك. إذا سنكون مع المزيد بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.
1: كيف نقرأ القرآن؟

0: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
3: النشام يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
4: الصورة طبيعة
5: ماجيكها واستمتع بصورتها.
4: الصورة طبيعة.
3: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
6: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
3: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5B مول.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
2: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: كيف نقرأ القرآن؟
1: عدنا لكم مستمعي حاتفهم لبرنامجكم كيف نقرأ القرآن مع قرآن وقارئات، بدا مع الأخت القارئة فاطمة. تفضلي أخت فاطمة.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضلي.
2: حكالي صفحة 76. أي صفحة؟
1: 276. احنا في سورة النحل، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. 276.
2: يلا ان شاء الله.
1: تفضل يا ستي.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جنود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. فإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا
1: لا نفسه وألقوا
2: إلى الله يومئذ السلام.
1: السلام. نعم.
2: وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: الله يفتح عليك، بارك الله فيك يا سيدتي أم فاطمة. أم سليمان تفضلي.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين كفروا وصدوا عن
1: بس نرقق الدال وصدوا.
3: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: يعظكم بين الضم
3: يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن
1: لا مفتوحة ولا يبينن
3: لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون.
1: ما شاء الله ممتاز يا أم سليمان، شكرا لك. أم محمد تفضلي.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
4: الله يعافيك العافية.
1: الله يعافيك، تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه
1: لا مفتوحة يا سيد ما تستعجل فلنحيينه
3: حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين
1: لا بدون تنوين وهدى وبشرى للمسلمين
3: وهدى وبشرى للمسلمين
1: بارك الله فيك يا سيدتي ما شاء الله تلاوة ممتازة الله يرضى عليك طبعا إفادات كثيرة وإكرام أرجو الانتباه إلى بس اللامات انتبهوا لها اللام ليست على درجة واحد في لامات مكسورة في لامات ساكنة اللامات اللي هنا كانت معنا لامات مفتوحة إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم لام القسم هاي طيب ولام التوكيد كذلك هنا كذلك في آية اللي هي فلنحيين هذه اللام لا يمكن تكون سائل المهم أن نحركها بحركتها فإنها مهمة مرت بنا بعض الكلمات المهمة يكون ننتبه لها في سورة الحجر كان فاصدع بما تؤمر لو وصلنا بما تؤمر وأعرض يعني هذا مما تخفى على بعض الناس ممكن يسكنها وهذا غير صحيح ولما نقرأ واخفض جناحك ما في عنا إدغام الضاد في الجيم إن الضاد نخرج من مخرجها والجيم من مخرجها بعض الأفعال اللي أفعال أمر فاتقون فارهبون في حالة الوصل ننتبه إلى حركتها هي مكسورة فاتقوني فارهبوني انتبهوا لها لأن هذا فعل مضارع مبني على حذف النون ولكن هذه نون الوقاية كذلك بدنا ننتبه إلى الفارق بين الفعلين فألقوا وألقوا هي الواردة معنا في مقرنا لكن ألقوا ذا كفعل أمر إحنا فألقوا اللي عندنا فعل ماضي وألقوا فعل ماضي ألقوا فألقوا أفعال أمر ليست هنا بدنا ننتبه إليها في كلمة وإيتاء فيها مدان المد الأول هو الهمز اللي بعدها يا وإيتاء هذا مد بدل وهو مد طبيعي أما الهمز اللي موجودة تحت الياء قبل ألف هذا مد متصل إذا الأول مد بنسميه مد بدل ملحق بالطبيعي حركتين والمد الثاني مد واجب متصل يقرأ بقدر 4 أو 5 حركات بدنا ننتبه إليها كذلك بدنا ننتبه إلى وهدى وبشرى هدى في تنوين لكن بشرى ما عليها تنوين بدنا ننتبه إليها فإنها مهمة يكرم مر بنا فعل قد يخفى على بعض الناس الحمد لله اللي قرأ معنا قرأ كان مجيدا في الأداء قال أينما يوجهه لا يأتي بخير طب كيف تأتى الإدغام كيف الإدغام طب ما في عندها لكن ما عليها شيء ما المقصود هل أينما الآن من الجوازم تجزم الفعل المضارع الآن لما جزمت الفعل المضارع جزمته بإسكان الهاء الهاء اللي بعد الجيم، ولكن هذه الهاء اللي بعد الجيم اللي هي ساكنة بعدها، فلما يلتقى المثلان والأول ساكن فالإدغام، كما قال الشاطبي: وما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إدغامه متمثلا. نقول أينما يوجهه لا يأتي بخير. ننتقل من الجيم المشددة إلى الهاء المشددة، انتبهوا له. يتفيأ، طبعا ما فيه بعد واو، الهمزة على واو وتنطق خمزة، يتفيأ ظلاله. بدنا ننتبه، الوقف الابتداء مهم والمعاني. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، الأصل نكمل المقطع. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، جملة لا يبعث الله من يموت هذا من كلامهم، من افترائهم. إذن خطأ منا إذا قرأنا وأقسموا بالله جهد أيمانهم ووقفنا بعدين نبدأ بكلمة لا يبعث الله من يموت، كلام غير صحيح، سيبعث الله من يموت. إذن هذا قولهم الذي أقسموا فيه قسما كاذبا بالله تعالى. علم الوقف الابتداء يتابعنا الكرام بمختلف التفاصيل حتى نقول نكون قد تلونا بشكل سليم، حققنا الحرف بعيد عن الحرف، الحركة بعيد عن الحركة، يعني ما في أخطاء لا في الحركات ولا في الحروف، حتى نفهم المعنى المراد. هنا إذا بتذكروا تكلمنا في الغين والخاء أكثر من مرة، مستوى الغين والخاء المكسورات في أدنى مراتب التفخيم، هذا نجده في قول مثلا بالغيه، بالغيه، أو في كلمة والنخيل. أحد من قرأ معنا من الكرام قال والنخيل، علاها شوي، لا هذه التعلي هنا غير مناسبة، نقول بالغيه، نقول والنخيل ومن غير ولكن مثلا خ خلقها، هنا فيها تفخيم. إذا لاحظوا مثلا كلمة خلقها كيف التناوب، الخاء مفخمة، اللام مرققة، القاف مفخمة، الهاء والألف مرققات. وإذا كنا بدا حركة سريعة وفم متريض، ما معنى الفم المتريض؟ أي مدرب، كما يقول الجزري: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. نقول خلقها، ولا مانع لو تأنى شوي الواحد عند نطق بعض الكلمات اللي فيها صعوبة، كما قرأت إحدى الأخوات كنت تأني شوي شوي حتى نتقن. شوف مثلا فألقوا السلمة، هي الأصل مثلا فألقوا مثلا حبالهم، الواو ساكنة، لكن في هذا المقطع فألقوا الواو ساكنة والتقت بساكن بعدها هو المدغم، فألقوا السلمة، فاضطررنا إلى تحريك الواو الساكنة بحركة عارضة، وأنسب حركة للواو هي الضمة، فصارت فألقوا السلمة وهكذا. إذا المهارات ليست سهلة لكن ننتبه إليها فإنها مهمة. حتى مهارتي الكرام يعني أن يكون الحرف المرقق بين مفخمين، نحتاج في مثل والقامرة والقامرة، وهكذا لو تدربنا على الأفعال والأسماء التي يتجاور فيها المفخم مع المرقق فبذلك نستفيد. انتبهوا كثيرا إلى ما عندكم ينفد بالدال، معناها ينتهي ويتلاشى، بخلاف نفذ، هذاك معنى اخترق، هذا غير موجود، هذاك موجود يا معشر الجن والإنس إن استطعت أن تنفذوا، يعني أن تخترقوا. فمن هذا الباب التنوين الفتح إن وقفنا عليه أبدلناه ألفا، مثل كثيرا، سميعة، بصيرة. تنوين الضم إن وقفنا عليه حذفناه، مثل بشر صير بشر، مثل سواء بصير سواء، وهكذا. فيعني علم التجويد علم دقيق للغاية، علم مهاري، علم يعتني بالحرف ويعتني بالحركة ويعتني بالسكون، حتى السكون له قيمته. يعني مثلا اللام الأمر ساكن. على كل حال أعيدوا الاستماع للتلاوات الطيبة حتى تستفيدوا. شكر لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: ندعوكم لزيارة المعرض السنوي لتخفيض فاتورة الكهرباء سونيكس 2026، معرض ومنتدى الشرق الأدنى لتقنيات الطاقة الشمسية والمتجددة. وجهتكم لحلول ترشيد وتخزين الطاقة باستخدام أحدث تكنولوجيا الألواح الكهروضوئية وأجهزة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بالتزامن مع أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن جاي ميكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية. بانتظاركم أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم في قاعات المعارض الدولية مكة مول عمان من 15 إلى 18 من حزيران، يوميا من 4:00 إلى 10:00 مساء. سونيكس لطاقة بلا حدود.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

أهلاً وسهلاً بكم مستمعين إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. الأردن وكوريا الجنوبية يبحثان سبل تعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي وتطوير العلاقات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين. ارتفاع حصيلات الشهداء في قطاع غزة إلى 72,993 شهيداً منذ بدء العدوان. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان بعد إنذار لعشرين بلدة بالإخلاء. ورئيس وزراء لبنان نواف سلام يقول إن على حزب الله أن يعلن دعمه للمفاوضات في واشنطن. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، ومن التقديم صفية أبو طعيمة.

بحث رئيس جمعية المصدرين الأردنيين العين أحمد الخضري خلال اجتماع عقد في العاصمة الكورية الجنوبية سيول مع رئيس مجلس إدارة جمعية المستوردين الكوريين يونغ يانغ سبل تعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي بين الأردن وكوريا الجنوبية وتطوير العلاقات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين. حسب بيان جمعية المصدرين اليوم، أكد الخضري أن السوق الكورية الجنوبية يعد من الأسواق الواعدة أمام المنتجات الأردنية، لافتا إلى أن المشاركة الأردنية في معرض سيول الدولي للأغذية والضيافة أظهرت وجود فرص حقيقية لدخول المنتجات الوطنية إلى هذا السوق، خاصة في ظل الحضور الدولي الواسع للمعرض ومشاركة شركات من مختلف دول العالم، مما يعكس انفتاح السوق الكوري على المنتجات المستوردة ذات الجودة العالية. بحث رئيس غرفة تجارة عمان العين خليل الحاج توفيق مع سفيرة جمهورية التشيك لدى المملكة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الأردن والتشيك وتوسيع مجالات التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين. وحسب بيان الغرفة، أكد الحاج توفيق خلال اللقاء أهمية البناء على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص الأردني والتشيكي في مختلف القطاعات الاقتصادية. كشفت نقابة شركات التخليص ونقل البضائع أن الشركات العاملة بالقطاع بمختلف المراكز الجمركية والحدودية للمملكة نظمت 395 ألف بيان جمركي واستكملت إجراءاتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عقولة إن حركة انسياب البضائع إلى المملكة من جميع المراكز الجمركية وموانئ العقبة تسير بشكل طبيعي وسط تسهيلات وتعاون من مختلف الأجهزة المعنية مع شركات التخليص ونقل البضائع لتسريع الإجراءات. وفي قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران اليوم جراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين قرب مدخل مخيم البريج وسط القطاع. هذا وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,993 شهيداً و173,230 إصابة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر من العام 2023. وأفادت المصادر بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدين وإحدى عشر إصابة. وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عدة مناطق شرق رام الله. أوضحت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت سلواد والطيبة والمزرعة الشرقية وأجابت شوارع دون مداهمات للمنازل أو اعتقالات. وفي لبنان، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم أن لبنان يقف أمام استحقاق مصيري يتمثل في الاختيار بين بناء دولة سيدة تحتكر السلاح وتفرض سيادة القانون وتحمي جميع مواطنيها أو البقاء رهينة منطق الميليشيات وثقافة الإلغاء. وقال عون إن الذاكرة الوطنية يجب أن تكون جامعة لكل اللبنانيين وأن تحمل مختلف الجراح والألام بهدف منع تكرارها بناء مستقبل قائم على الاستقرار والعدالة. هذا وطلب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من حزب الله إنقاذ البلاد وتغليب مصلحتها على مصلحة إيران وأن يكون على مسار واحد مع الحكومة لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. وقال سلام لرويترز على حزب الله أن يكون أسرع منا أو ليكن على السرعة نفسها وليعلن دعمه للمفاوضات التي نجريها في واشنطن، ومن المقرر أن تستأنف هذه المفاوضات بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية في 22 حزيران الحالي.
هذا وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات على جنوب لبنان بعدما وجه جيشها إنذارا لإخلاء سكان 20 بلدة من بينها النبطية. ومع هذا الخبر نصل مستمعين إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دجور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتبعها سيرة الأمة كلها. نحن الآن في الفترة التي تلت بيعة العقبة الثانية التي أطلقت المجال للمسلمين ليهاجروا إلى يثرب المدينة الجديدة والعاصمة الجديدة للمسلمين التي ستصبح بعد ذلك العاصمة الأولى للمسلمين وأول دولة فعليا يقيمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول إمام لهذه الأمة وإمام الناس جميعا. بعد أن بايع أهل المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة وبدأت الفكرة خلاص قد اختمرت، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فعليا بالهجرة. على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الهجرة سابقا للصحابة، يعني في حديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في البخاري موجود، عن السيدة عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين لابتين. اللابتين اللي هم الحرتين اللي هي المنطقة السوداء الصخور البركانية، هذه الحرة فعليا تحيط بالمدينة. طبعا هناك رواية أخرى إيش بتقول، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها للصحابة إني أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل فكنت أظنها هجر. يعني واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الرؤى في رؤياه صلى الله عليه وسلم أري في المنام الدار التي سيهاجر إليها المسلمون، وبالتالي فكرة الهجرة كانت موجودة ومعروفة حتى على فكرة من اليوم الأول. تذكروا أول يوم لما نزل عليه الوحي إيش قال له ورقة بن نوفل، قال له ليتني أكون جذعا حين يخرجك قومك. فهو عارف أنه النبي صلى الله عليه وسلم عارف أنه سيخرج لأنه ورقة قال له هذا الكلام من أول يوم، فبالتالي الآن بعد 13 سنة هو يعرف ذلك. طبعا هجر اللي مذكورة في هذه الرواية فكنت أظنها هجر هي الأحساء اللي هي شرق السعودية اليوم، قريبة على البحرين، تقريبا قريبة على حدود السعودية الشرقية مع البحرين. هذه المنطقة هجر تشبه المدينة على فكرة، فيها اليوم معروفة بأنه فيها أكبر مزرعة نخيل في العالم، وبالتالي هي تشبه المدينة حتى سكانها سبحان الله في طبيعتهم وفي يمكن حتى في شكلهم يشبهون أهل المدينة. المبدأ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يبدأوا التجهيز ويهاجروا، وبدأ الصحابة يهاجرون سرا. طبعا للعلم الهجرة كانت قد بدأت قبل بيعة العقبة، يعني هناك البعض هاجروا مباشرة لحالهم، مثلا أبو سلمة اللي هو زوج الأول لسيدة أم سلمة أم المؤمنين. طبعا أبو سلمة له قصة محزنة في الهجرة، لما أراد أن يهاجر قبل بيعة العقبة أراد أن يهاجر إلى يثرب المدينة الجديدة لأنه سمع أنه الإسلام تقبله هؤلاء الناس، فأراد أن يهاجر. فإجوا أهل زوجته أم سلمة قالوا له أنت بدك تهاجر وين يمسهل، هذه بنتنا بدك تخليها عندنا، فانتزعوها منه. فجاء أهله وقالوا أنتوا بتأخذوا بنتكم، هذا سلمة ابننا وبالتالي بده هو يهاجر وهي بدها تضل عندكم، هذا الولد إلنا. فتنازعوا الطفل الصغير فخلعوا كتفه، يعني كتفه انخلع يعني مش قطع لا خلع، وأخذوا الولد. ففرق بين أبي سلمة وأم سلمة وسلمة، هاجر أبو سلمة وبقيت أم سلمة في قومها، وبقي سلمة عند قوم أبي سنة كاملة وهي تبكي عليه، كانت تخرج بالأبطح وتبكي وتبكي حتى حزنوا لأجلها وقالوا يعني خلاص تتركون هذه المسكينة تهاجر. فهاجرت وذهبت إلى أهل زوجها وأخذت ابنها سلمة ثم هاجرت إلى المدينة. وتذكر الرواية حتى إنها هاجرت وحدها راكبة على جمل لحالها ولا معها حدا، فلقيها فعليا رجل من المشركين. طبعا هذا الرجل مين هو؟ هذا الرجل عثمان ابن طلحة. عثمان بن طلحة كان رجلا مشركا لكن عنده هذه الحمية وعنده هذه النخوة، فقال لها إلى أين يا أمة الله وين يمسهل، قالت له إلى يثرب، فقال لها اركبي خلص أنا ببقى معك. فسار بها لا يكلمها طوال الطريق أسبوعين حتى وصل عند قباء فأرسل يعني فأشار إليها وقال زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله، فذهب وعاد إلى مكة. من القصص المعروفة في الهجرة، طبعا الهجرة كانت مشروع خطير كانوا يهاجرون سرا، من القصص المعروفة أن واحدا من الصحابة فقط هاجر
جهرا. طبعا هذه القصة بعض المؤرخين يختلفون عليها، بيقولوا لك لا لم تصح إلى آخره، لكن أنا أرجح صحتها، وهي هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر على فكرة ما هاجرش لوحده، لما إجا يهاجر تواعد مع الرجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عياش بن أبي ربيعة اللي هو أخو أبو جهل عمرو بن هشام طبعا لكن من أمه، وهشام ابن العاص بن وائل. الثلاثة هذولا تواعدوا في منطقة التناضب من شجر بني غفار، وقالوا سنلتقي هناك. عمر بن الخطاب أنا لا أستبعد عنه أنه فعلا هاجر جهرا. ليه؟ لأنه إلها عدة محاسن وعدة إيجابيات، يعني أولها مثلا أنه يغطي على عياش وعلى هشام وعلى من يريد أن يهاجر سرا، فبالتالي هذه نقطة أولى مهمة جدا. النقطة الثانية المهمة أن عمر بن الخطاب كان معروفا أصلا من اليوم الأول أنه واحد بحب مكايدة المشركين. يوم ما أسلم عمر بن الخطاب في السنة الخامسة للبعثة خرج بنفسه إلى المشركين وراح عليهم واحد واحد، راح على أبو جهل وقال له أما علمت أني قد أسلمت، وراح لهذا أما علمت أني قد أسلمت، أما علمت أني قد أسلمت. وبالتالي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من أنصار مكايدة هؤلاء المشركين بأي شكل يغضبهم ويسخطهم. فتقول الرواية إنه ركب ناقته ثم جاء وأناخها عند الكعبة وحمل قوسه وحمل السيف وحملها العصا وكل أغراضه جاهزة، ثم صلى بين الناس وسلم يمينا ويسارا، والناس مجتمعون ينظرون إليه عليه ثياب السفر ويجهز نفسه للسفر، فنظر فيهم وقال شاهت الوجوه لا يرغم الله إلا هذه المعاطس. طبعا هذه يعني ببهدل فيهم بين قوسين، يعني بسب عليهم، يعني هذا لمن لم يفهمها بالعربية الفصيحة. فقال لهم اعلموا أني مهاجر، فمن أراد أن تثكله أمه أو ييتم ولده أو يرمل امرأته فليلحق بي خلف هذا الوعدي. فما حد تجرأ أبدا أن يلحق بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان هذا يعني نقطة مهمة جدا في هجرته رضي الله عنه. طبعا هاجر الثلاثة ومعهم مجموعة من الناس التقوا بالطريق، ولما وصلوا إلى المدينة

0: ذلك. قريش انتبهت انه المسلمين قاعدين يعني تقل اعدادهم في مكة المكرمة، وبالتالي فهموا ان المسلمين يهاجرون الى يثرب. يعني هم فاهمين ان هناك فعلا قصة وهناك شيء كبير حدث في يثرب، هناك تغيير، فعرفوا ان الامر ان لم يتم تداركه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصيا سيهاجر. وهذا الامر بالنسبة لقريش كانت كارثة، يعني هذه إن حدثت ستكون بالنسبة لقريش كارثة. ليه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم إن خرج من بين أيديهم إلى المدينة اللي هي كان اسمها يثرب، إذا خرج من بين أيديهم سيصبح دولة، وإذا أصبح دولة سيصبحون هم في خطر، وستصبح تجارتهم إلى الشام، هاي النقطة المهمة، في خطر، لأنه لازم تمر تجارتهم من ناحية الشمال. فتخيلوا لما يلقوا في طريقهم عدوا لدودا، يعني في طريق بعد أن عذبوا المسلمين طوال 13 عاما، يعني هذا العمل الشنيع الذي قاموا به ومواجهة هذه الدعوة طوال هذه السنوات، فبالتالي ما رح يتوقعوا أن المسلمين رح يفرشون لهم الأرض ورد وياسمين ويقولون لهم يلا الله معكم. فبالتالي تجمعت قريش على فكرة خطيرة جدا، وهي منع من استطاعوا من المسلمين من الهجرة. فلما قلت أعداد المسلمين خلال شهرين من بداية البيعة، بيعة العقبة حدثت في أيام التشريق في ذي الحجة، والهجرة بدأت مباشرة بعدها، وخلال هذين الشهرين محرم حتى بداية صفر كان أغلب المسلمين قد أخرجوا أو خرجوا فعليا إلى مكة المكرمة، ولم يبقى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيت أبي بكر وغيرهم، وعلي بن أبي طالب موجود في مكة. فلذلك اجتمعت قريش على قرار خطير، وهو منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهجرة بأي شكل من الأشكال، إيش ما كانت الوسيلة. ولهذا السبب دعت قريش إلى اجتماع خطير في دار الندوة ليجتمعوا ويقرروا ماذا سيفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف سيمنعون النبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة. طبعا قبلها بفترة بسيطة كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يفكر بالهجرة، يعني فبالتالي ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أنا أريد أن أستأذنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رويدك يا أبا بكر، لعل الله أن يجعل لك صاحبا. أبو بكر الصديق يا جماعة شوفوا علاقة هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، بيفهمها على الطاير، مش محتاج حتى إنه النبي صلى الله عليه وسلم يحكي له أنا المقصود، ففهم ما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلا انتظر واشترى راحلتين وأعطاهما رجلا من المشركين حتى يعلفهما ويجهز نفسه لليوم العظيم الذي سيغير الدنيا كلها، يوم الهجرة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

0: اسم له تاريخ.
1: خيارات التدخين كتيرة كلها بتهدد صحتك، لا تختار هالطريق. حملة مؤسسة الحسين للسرطان في اليوم العالمي لمكافحة التبغ، اتصل بعيادة الإقلاع عن التدخين في مركز الحسين للسرطان على الرقم 077-8-444-517 أو عيادات الإقلاع عن التدخين المجانية التابعة لوزارة الصحة على الخط الساخن 06-500-45-46.
2: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقر الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين، جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساءً عبر أثير إذاعة حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في هذه الحلقة الجديدة من حكايات الضاد. في عصر ملوك الطوائف في الأندلس أخذ عقد الممالك ينفرط لتسقط واحدة واحدة، وكان من بين هؤلاء الملوك ملك كانت الدنيا تفتح له أبوابها والريح تجري بركابه، ملك سجدت له القوافي في إشبيلية. ثم التفت الزمان التفاتة غدر فإذا بالعرش يصبح أغلالا من حديد في زنزانة ضيقة في صحراء أغمات، وذاك بعد بسط المرابطين سيطرتهم على الأندلس بعد أن عاث ملوك الطوائف فسادا في البلاد. في صبيحة يوم عيد الفطر والناس في بهجة وزينة، كان المعتمد بن عباد يقبع في قيده يسترجع شريط الذكريات حيث كان يأتي العيد، ولكنه انفصل عن لحظات ماضيه حين انفتح باب السجن ودخلت عليه بناته أميرات الأمس كسيرات اليوم. دخلن عليه خاشعات منكسرات الأبصار تملأ الحسرة عيونهن، إذ لم يكن يرتدين الحرير ولا الديباج، بل أطماراً بالية تستر أجساداً أضناها الجوع، وأيادي ناعمة صارت تغزل للناس. نظر المعتمد إلى أقدامهن فتقطع قلبه، تلك الأقدام التي لم تكن تطأ إلا المسك والكافور يراها اليوم تطأ في الطين حافية بخطى مثقلة. وجوههن التي كانت كالأقمار غدت شاحبة لا يبللها إلا دمع الحسرات الذي ينهمر مع كل زفير. جادت قريحته إثر ذلك فقال: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسنيم خاشعة، أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية، كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، لخد إلا تشكى الجدب ظاهره، وليس إلا مع الأنفاس ممطورا، أفطرت في العيد لا عادت إساءته، فكان فطرك للأكباد تفطيرا. وقف المعتمد في زاوية السجن يرسل بصره وراء القضبان تاركا لنا وللتاريخ صرخة باقية ما بقي الزمان، صرخة تحذر كل من سكر بخمرة الجاه. وأغرته أضواء السلطان فقال: قد كان دهرك إن تأمره مؤتمرا، فردك الدهر منهيا ومأمورا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مغرورا. لقد انطوت صفحتا الملك والملك، وبقيت القصيدة شاهدة على أن الدهر لا يدوم لأحد، وأن العز الحقيقي ليس في التيجان بل في كرامة الإنسان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: في طاعة الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: فلنحيا بالقرآن. فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور.

0: سليمان الدقور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في من يتابعنا على أثير إذاعة حياة FM، وأيضا من يشاهدنا على تلفزيون حياة. نرحب بكم في هذه الساعة المباركة التي نأتيكم فيها على الهواء مباشرة إن شاء الله تعالى من الساعة الثالثة حتى الرابعة، نقف فيها دائما معكم مع الحياة مع القرآن الكريم. كيف نحيا مع القرآن الكريم؟ ما هي القيم الاجتماعية والسلوكية والأخلاقية التي نريد أن نرسخها في حياتنا، في واقع نفوسنا، في أسرنا، في بيوتنا، في مجتمعاتنا؟ هذا ما نحرص عليه إن شاء الله تعالى من خلال حياتنا مع القرآن الكريم. مرة أخرى أرحب بكم مشاهدينا ومتابعينا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نمضي معكم هذه الساعة بهذه الصحبة الإيمانية وهذه الصحبة القرآنية التي نسعد فيها دائما أن تشاركونا بأفكاركم ومواقفكم وقصصكم وتدبراتكم في السورة التي نختارها والسورة التي نحيا معها. وسريعا نقول موضوع السورة قبل أن أقدم بمقدمة عامة حول ما نريد أن نتكلم عنه. سورتنا اليوم التي سنقف معها هي سورة الحجر. إذن سورتنا اليوم هي سورة الحجر. من يحفظها، من يقرأها، من يرددها، من يتدبرها، من يتأمل فيها، يا ترى ما هي أكثر آية تلفت انتباهكم في هذه السورة الكريمة؟ ما هي أهم السلوكيات والقيم والمعاني التي يمكن أن نعيشها وأن نحيا من خلالها مع هذه السورة؟ لا شك أن التأمل والنظر بهذا الشكل يوقفنا مع حقيقة التدبر، يوقفنا مع حقيقة أن نتأمل في الآيات القرآنية، يوقفنا مع حقيقة أن نعيش مع هذه السور القرآنية حياة وعيشة عملية تطبيقية، ليس مجرد أننا نقرأها لنحصل منها الأجر والثواب، وإن كان هذا الشيء مطلوبا. كما نقول دائما، نحن لا نريد أن تكون قراءتنا للقرآن قراءة في إقامة حدود ألفاظه وتطبيقات أحكامه، بقدر ما أننا نريد أن ننفذ من وراء ذلك إلى القيم والمعاني التي يريدها ربنا منا سبحانه وتعالى في هذه السور الكريمة. وسؤالنا اليوم، يا ترى عن أي شيء تتكلم سورة الحجر؟ ما هي القيم التي يمكن أن نعيشها في حياتنا وواقعنا من خلال هذه السورة، سورة الحجر؟ وبالمناسبة، لماذا سميت هذه السورة باسم الحجر؟ وما هي القصة التي تتناولها؟ وما معنى أو ما العلاقة بين ما تكلمت فيه السورة في موضوعات عدة مع هذا الاسم؟ ويمكن يلفت انتباه كثير من اللي بيتابعونا وبتدبروا في هذه السورة الآن وبتأملوا فيها، إنه هذه السورة فيها آية لافتة للانتباه فريدة في القرآن، وهي قول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحط دائرة حول كلمة لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حط دائرة حول كلمة حافظون حتى نعرف ونستشعر لماذا جاءت هذه الآية في هذه السورة، وما أهم المعاني التي تكلمت عنها هذه السورة الكريمة، ولماذا سميت باسم الحجر. هذه كلها دلالات ومعاني إن شاء الله تعالى نعيشها نحن وإياكم في هذه الساعة المباركة الآن معكم على الهواء من الثالثة حتى الرابعة، والحلقة إن شاء الله تعالى تعاد أيضا في حدود الساعة التاسعة مساء لمن يستمع إليها في ذلك الوقت، تكون إعادة إن شاء الله تعالى. ومنرحب باتصالاتكم وتواصلكم معنا في هذه السورة حتى نعيش نحن وإياكم في هذه الساعة في المساحة اللي دائما بنكرر وبنقول نحن بنتركها لإلكم، أنتم تتفاعلوا من خلالها ونتفكر نحن وإياكم بصوت مرتفع ونوجه المعاني اللي بتصلوا إليها إن شاء الله تعالى. أرقام هواتفنا للتواصل على 06-516-2020 و516-4020 و516-5020 و516-2060، هذه أرقام الهواتف. وأيضا إذا كان في تفاعلات على الصفحة أو مشاركات ممكن نأخذها إن شاء الله تعالى نتواصل معكم من خلالها، أيضا بيسعدنا هذا الشيء بإذن الله تعالى. سورة الحجر، هو أكيد في بال كثير منا لما نتكلم عن الحجر بيخطر في باله قصة صالح عليه السلام، اللي هم قوم ثمود، والقرآن تكلم عنهم أنهم أصحاب الحجر وأنهم قوم ثمود وهم قوم صالح. شوفوا، ترى كل نبي من الأنبياء عليهم السلام أجمعين، له من اسمه كما يقولون نصيب في أحداث قصته. وصالح عليه السلام هذا الاسم فيه معنى الصلاح والإصلاح، لعلكم الآن بدأتوا تتشكل لديكم ملامح هذه السورة الكريمة، يعني في إشارة إلى مسألة الصلاح والإصلاح. وبالمناسبة يعني كلمة صالح وردت في القرآن الكريم 9 مرات، وهذا بذكرنا في أصل القصة التي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. كأنه بده يقول لك في رسالة، ترى كل حركة إفساد بدها على الأقل حركة إصلاح واحدة، هذا على الأقل إذا لم تكن القضية أضعاف مضاعفة. اليوم نحن في مجتمعاتنا، في أسرنا، في بيوتنا، في حياتنا، في شخصياتنا، بحاجة لإصلاح ولا مش بحاجة لإصلاح؟ بحاجة نعرف نحن وين أخطأنا ونقيم أخطأنا ونقوم بالمقابل في تقويم وتصحيح هذه الأخطاء. ما هو ما بينفع نظلنا نحن نكابر ونعاند، ما بينفع إنه نظلنا نحن نعيش حياة إنكار إنه أنا هيك. ما هو في كثير من الناس بيقول لك يا أخي أنا هيك شخصيتي، ما في شيء اسمه هيك شخصيتك، لا أنا هيك ربنا خلقني، ما في شيء اسمه هيك ربنا خلقك. إذا كانت المسألة متعلقة بأخلاقك، سلوكك، تعاملك، أفكارك، تصوراتك، أعمالك اللي بتقوم فيها. ما احنا كنا تكلمنا في حلقات سابقة كيف إنه سورة الرعد تكلمت عن أهمية التغيير وضرورة التغيير، وبعديها سورة إبراهيم تكلمت عن شكل التغيير، صح؟ اليوم سورة الحجر مشان تقول لك إنه ما بينفع اليوم تضلك أنت واقف محلك، بدك تتغير، يعني بدك تتحرك، لازم معناها تعرف وين الأشياء اللي تقيمها في حياتك وتشوف إنها خطأ وتقوم بتصحيحها وإصلاحها، وين الأشياء الصحيحة الكويسة إنك أنت تحرص عليها. ولذلك هذه السورة كأن أرادت أن تعطينا قيمة كبرى جدا، تقول لك انتبه أيها المسلم، اليوم في ظل كل المتغيرات اللي بتصير، أكبر قيمة حريصين نحن عليها ولازم نظل محافظين عليها هي قيمة الإصلاح، إنه تكون الأشياء مزبطة. خلينا نحكيها بالعامية، يعني بديش حد يفهمنا اليوم إحنا نتكلم عن الإصلاح كأننا نتكلم عن المشروع الحضاري الذي ينبغي أن تنبري له جهود العلماء والمختصين والمؤسسات الكبرى. لا يا عمي، المسألة بسيطة جدا، أنا وياك الكلام اللي بتسمعوا مني أخوي وأختي اليوم اللي بتسمعوه منا، أنا وياكم معنيين فيه. أنا معني إني أنا أصلح نفسي وأزبط شخصيتي، أنا معني إني أزبط بيتي وأسرتي، أنا معني إني أزبط أخلاقي وأعمالي وسلوكي وأفكاري. المسألة بهالبساطة، يعني ليه أظلني أنا طول حياتي وأنا في صراع دائم، هيك طبيعتي، هيك شخصيتي، أنا انفعالي، أنا عصبي، أنا حساس، أنا ردة فعلي سريعة، أنا مش قادر أفهم، أنا بسيء الظن. ترى أشياء كثيرة في حياتنا بنقدر نزبطها. اليوم نحن جايين نقول إنه سورة الحجر اللي بتتكلم عن الحفظ واللي حنشوف المسارات اللي فيها بتخبرنا كيف انت بتستطيع ايها الانسان انك انت تزبط حياتك. خلي شعارنا اليوم بين قوسين كيف نزبط حياتنا، يعني بمفهوم اوسع كيف نصلح حياتنا، وما بنتكلم عن شيء يعني يتصل باصلاح الامم والحضارات والدنيا خربانة، لا لا، انا بتكلم انا وياك في رسالة بسيطة جدا، في اعمال بسيطة جدا. يمكن انا وياك جيران، كيف منختلف وليش منختلف أصلا ومنزعل وعلى إيش منزعل، وبتسوى الحياة إني أنا يعني أسيء لك أو إنك أنت تسيء لي، أو إني أنا أتفهم وجهة نظرك أصلا أو إنك تتفهم وجهة نظري؟ مش معنيين بهذا الشيء. يمكن اللي بسمعني اليوم زوج وزوجة، على إيش نحن منختلف؟ طب يعني مش بإمكاننا إنه نحن نصلح فيما بيننا والصلح خير؟ وربنا لما تكلم معنا في سورة الأنفال قال أصلحوا ذات بينكم، يعني مش فقط إصلاح، لا لا لا، أهم شيء ممكن نحن نعمله إن نصلح ذات بيننا، يعني أكيد في روابط وفي علاقات فيما بيننا لازم نصلحها ولازم ننظمها ولازم نرتبها ولازم نزبطها ولازم نهندسها حتى تطلع جيدة. فيمكن بسمعني زي ما قلنا جيران، يمكن بسمعوني إخوة متخاصمين مع بعضهم، على إيش طيب وليه؟ ومش كان بإمكاننا نحل خصامنا ومشاكلنا؟ يمكن أزواج، على إيش متخاصمين؟ يمكن أبناء وآباء وفيما بينهم متخاصمين، على إيش نحن متخاصمين؟ طب مش منقدر نزبط حياتنا ومنقدر نصلح حياتنا؟ طب كيف بدنا نحقق هذا الشيء؟ وكيف سورة الحجر بتعطينا هذا الموضوع؟ وكيف ربطت النية بسورة إبراهيم، عفوا بقصة صالح عليه السلام؟ كيف بتحقق النية حتى في آخر ما تكلمت عنه السورة لما رب العالمين قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون؟ شوف كيف السورة ليش تعطيني هذا الكلام في آخرها، وهي بتتكلم لي عن الحفظ وعن مظاهر حفظ الله عز وجل إلنا، وكيف ربنا بيحفظنا اليوم، بيحفظ أفكارنا وتصوراتنا وقناعاتنا وسلوكياتنا وأسرنا وأعمالنا وحياتنا الاجتماعية. لازم أعيش أنا وياكم اليوم كيف ممكن نحن نحفظ علينا حياتنا في ظل التحديات الكبيرة اللي بتواجهنا. وآخر شيء السورة بتقولنا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طب شو الحل؟ شو نعمل؟ قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. حنحاول نحن وياكم نعيش هذه المعاني وغيرها إن شاء الله تعالى فيما تتفكرون وتتأملون فيه في هذه السورة. على أرقام التواصل عندنا 516-20-20 516-40-20 و516-50-20 و516-20-60. ومع أول اتصال مع الأخ عمر. السلام عليكم يا عمر.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتورنا الحبيب.
1: حياكم الله حبيبنا، يا مرحب بيك.
0: الله يسعدك ويبارك فيك، ربنا يزيدك فهما وعلما ان شاء الله
1: جميعا يا رب.
0: ربنا يرضى عنك القرآن الكريم ان شاء الله وبآياته والذكر الحكيم.
1: امين امين.
0: سيدنا بس بدي اخذ جزء من آية في سورة الحجر.
1: تفضل.
0: اللي بتبعث الاطمئنان ربنا عز وجل، يعني بيطمننا احنا كمسلمين وكمؤمنين، لما قال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
1: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
0: ربما نعم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني هاي تعطينا امل انه احنا كمسلمين يعني ان شاء الله تعالى باذن الله باذن ربنا عز وجل برحمه ربنا مش راح نكون مخلدين بالنار، راح نطلع من النار. بينما المجرم لما يشوف المسلم ويطلع العصاه، خلينا نقول العصاه من المؤمنين او العصاه من المسلمين الموحدين، بيطلعوا من النار وبتمنوا الكفار هون بهاي اللحظه لو كانوا مكانهم او لو كانوا مسلمين، يعني
1: صحيح
0: عضوا اصابع الندم لو كنا مسلمين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني لما
1: طبعا هذا لأنه العصاة بيشوفوا نجاة المؤمنين وفلاح المؤمنين فبصيروا يتمنوا هم هذه الأمنية. صحيح
0: نعم صحيح. أنا يعني بس حبيت أوقف عند
1: الله يسعدك،
0: يعني رحمة رب العز وجل بالمسلمين عظيمة، وربنا وهي دليل إن الله عز وجل لم يخلق الإنسان حتى يعذبه، ولم يخلق الإنسان حتى أنه يدخل النار، ولم يخلق الإنسان حتى يعني يطلب منه ما لا يستطيع. هي رحمة الله عز وجل، هي من تدخل الناس من الجنة ومن تخرج الناس من النار ومن كذا، لكن هنا أنه الله عز وجل خلقنا لغاية، فإحنا لازم أنه نكون يعني عند الغاية رب العالمين، أنه الله عز وجل طلب من العبادة نعبد الله عز وجل.
1: جميل.
0: نترك الله النتائج على رب العالمين.
1: جميل.
0: لذلك هنا قال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني كل هل ربنا التسهيلات معطيك إياها وبعدك مش مسلم، بعدك يعني مصر على الكفر.
1: جميل.
0: لما يشوفوا نحن إن شاء الله ما في منا يكون عصاة، لما يشوف عصا يطلعوا من النار هنا بعض اصابع الندم.
1: اصابع الندم.
0: فهذا جميل. هذا تطميم رب العالمين للمسلمين.
1: بارك الله فيك يا اخ عمر، جزاك الله خير.
0: الله
1: يعني شوفوا تسلم. يعني انا بدي اخذ حقيقه قضيه مهمه كثير في حياتنا اليوم من الكلام اللي قاله اخونا عمر. كثير من المسائل لازم نحن نحسبها من نتائجها بصراحه. يعني اليوم بقول لك واحد، طب شو عرفك انه هذا الشيء صحيح؟ طب ايش عرفك انه هذا الشيء خطا؟ يعني لازم انه انا اجرب المجرب حتى اتاكد انه هذا الشيء خطا او صح. طب ما احنا موضوعنا اللي بنتكلم فيه كيف نحمي انفسنا ونحفظ انفسنا في زمن الاضطرابات، مش هيك؟ طيب زي ما قال اخونا عمر، هذا الانسان الفاسق العاصي المجرم المخطئ هل بحاجه انه ينتظر لحد ما يجي يوم القيامه ويصير يقول يا ليتني كنت ترابا، أو يقول يا ليتني كنت مسلما، أو حتى يكشف للقرآن عن حقيقته في الدنيا؟ يقول لك ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني هم من جوا بدهم حابين يكونوا كويسين مثلكم، لكن العناد والكفر والتناحة. التناحة أنا أقول لك شيء، اليوم بعضنا يعني إيش بيحكوها في المثل العامي، زوجك وإن راد الله يعني، أو عنزي وإن طارت. في مكابرة عند بعض الناس اليوم تجاه الصح والخطأ، حتى في شخصيته، حتى في تصرفاته، حتى في أعماله. أقول لك اليوم في ظل اللي بيصير من أحداث ومن مواقف، والناس بتنقسم قسمين أحيانا. ما بتكلم عن أحداث سياسية، أنا مش موضوعي أتكلم عن أحداث سياسية ولا غيرها، خلينا في أحداث اجتماعية أو في أحداث صحية. ما اليوم العالم العربي للأسف وشعبنا هون تعال منقسم بين طرفين، طيبات وخبيثات، مش هيك؟ فاهمين قصدي؟ يعني أنا مديش أتكلم، لا بدي أقول نظام طيبات لأنه مش نظام طيبات، نظام خبائث، مش موضوعي على كل حال، حتى ما يزعل الطرف الآخر. ما شوف كيف عنها الآن منقسمين، اللي بسمعني هتلاقي منقسم هون وهون. طب يا جماعة وين الصح؟ ما بنعرف. وين الخطأ؟ ما بنعرف. عمليا الصح اللي أنا مقتنع فيه والخطأ اللي أنا مو مقتنع فيه، هذا ميزاننا اليوم. هل ميزاننا ميزان علمي؟ بمعنى أنه أنا أستمع إلى العلم وأستمع إلى العلماء وأستمع إلى المتخصصين. ما المعادلة اليوم هي بالله عليكم اسمعوني كيف يستطيع هؤلاء ضرب المفاهيم حتى يستطيعوا ينفذوا إلى قلوبنا. لما يجي واحد اليوم بده يسرب لك معاني في الجانب الصحي، إيش بيعمل؟ بروح بيقدم فرضيات ونظريات الصحية، طب بروح فيها باتجاه المتخصصين وباتجاه العلوم؟ لا، لأنه هو يعلم إنه هذه نظريته غير علمية وغير صحيحة، ما بتوجه فيها لأهل العلم. طيب إيش بيعمل؟ بيبدأ يطعن في هذه المؤسسات العلمية، فيقول لك إيش يفهمهم هذولا؟ هذولا عايشين على بروتوكولات وطرائق وأشياء غلط في غلط، شوفوا كيف غيروا نموذجهم، غيروا نظامهم، حتى إيه؟ الآن يبدأ يمنع تأثير هذه الموجات العلمية الدقيقة على عقلك، فيستولي هو وتستوعب أنت كلامه، يستولي على عقلك وتصير تستوعب كلامه وتقتنع بكلامه. نفس الشيء بالمقابل، أفكار اليوم بعض الناس اللي بتدخل في الجانب الديني يا جماعة، حتى يستطيع ينفذ إلى الناس إيش بيعمل؟ بيروح بيهدم التراث، بيبدأ يهدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبيبدأ يهدم الكتب التفسير وآراء العلماء والمذاهب، والشافعي قال وما الشافعي ما قال، وبيبدأ ينتقد في هؤلاء العلماء. حتى إذا أضعف هؤلاء أمامك وأمام عقلك، من السهولة بمكان إذا جاءك بأي معلومة إنه إيه؟ إنك أنت تأخذها. شاهدي أقول هذا في كل مجالاتنا، في الجانب الطبي باللقي والصحة، في الجانب الشرعي والعلوم الشرعية باللقي، في الجانب النفسي والمسائل النفسية باللقي، في الجوانب الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية باللقي. طب شو الحل؟ الحل هنا كما تقدمه لنا سورة الحجر، إنك أنت ترجع إلى مرجعية أساسية. ويمكن زي ما قلنا أخونا عمر لفت انتباهنا إلى أنه واحد من المعايير اللي بدنا نقيس عليها الأمور ننظر في النتائج. طب يا أخي إذا كان غيري قد حصل معه نتائج أكدت أنه هذه الأشياء خطأ، ليه أنتظر أنا أجرب حتى يصير معي هذا الخطأ؟ ليه أنا أتعلم من كيسي؟ ما ليه ما أتعلم من كيس الآخرين اللي جربوا أصروا أنهم يجربوا؟ يا أخي العاقل من اتعظ بغيره، والجاهل من اتعظ بنفسه. خليني اتعظ بغيري وأعرف وين الصح وين الخطأ. وصلت الفكرة؟ فشاهدي يا جماعة على إنه اليوم نحن بنعيش في زمن اضطرابات فكرية واضطرابات تصرفية وسلوكية واضطرابات نفسية وغيرها. ليه هذه ما كانت موجودة يعني من زمان ومن أيام؟ موجودة أشياء كثيرة. ما الذي يفرق؟ اللي بيفرق قديش أنت بتستطيع إنك تحصن نفسك أمامها. ولذلك أعظم تحصين اتحصن نفسك فيه في زمن هذه الاضطرابات وزمن هذه الفتن وزمن هذه المتقلبات وزمن هذه المتغيرات هو اعتصامك بالله سبحانه وتعالى. ولما نقول اعتصام والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ليس بمجرد الدعاء، الدعاء واحد منه. يعني أنا اليوم لو بدي أقدم، بدي أسميها وصفة، لكن لو بدي أقدم خطوات عملية كيف يستطيع الإنسان في زمن الفتن والاضطرابات والمتغيرات والتشتتات التي تحصل، كيف يستطيع أن يصل إلى أن يمنع نفسه من الوقوع في هذا الزلل وأن يصل إلى الحق وإلى الخير ويمنع نفسه من السقوط؟ أولا لابد أن نلتجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يحفظ، يرسل عليكم حفظه، نلجأ إليه بالدعاء والاستعصام واللياذ به سبحانه وتعالى ليعصمنا ويمنعنا ويفهمنا ويوعينا. الأمر الثاني، دعاءك لله سبحانه وتعالى واستنادك دائما على أمر الله عز وجل في أنه هو الذي يوفق وييسر. الأمر الثالث أنه أنت تبحث عن الحق، يكون عقلك باحث عن الحق، ليس باحثا من هواك فيما تقتنع فيه وما لا تقتنع فيه، أنت تبحث عن الحق لتصل إليه، وهذا يدعوك إلى أن تسترشد بأهل الخبرة وأهل الاختصاص. ما تقول أنا بفهم والناس ما بتفهمش وأنا الوحيد وأنا لا لا لا يا عمي، في ناس تتحمل مسؤولية الشرعية الاجتماعية الأخلاقية الطبية الصحية، كل كار زي ما بيقولوا له تخصص. فأنا بسأل عن هؤلاء، ثم أنظر في الواقع في النتائج والثمرات التي تؤول إليها الأمور، مش في تجربة شخص وشخصين وثلاثة، لا، خليني أشوف أنا التجارب لما تنضج، ليش أعمل نفسي أنا فأر تجارب وحقل تجارب يجرب علي؟ ليه أسلم عقلي وأسلم نفسي وأسلم صحتي ولا أفكاري ولا نفسيتي لناس آخرين؟ إذا فعلنا هذا الشيء نستطيع إن شاء الله تعالى أنه نحن نضبط أنفسنا بطريقة صحيحة وطريقة سليمة. طيب خلينا نروح على فاصل إن شاء الله تعالى قصير، ونرجع بعده نستكمل حلقتنا. في أمان الله.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: كل أمنيات التوفيق من وينزل بروكرز للنشامة. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.

0: مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: تحت رعاية معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، نتشرف بدعوتكم لزيارة أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن، جاي ميكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية، الآلات والعداد واللوازم الصناعية، الكهرباء والأتمتة والإنارة والطاقة المتجددة، تكنولوجيا المياه وأنظمة إطفاء الحريق والتدفئة والتكييف. وجهتكم للقاء أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم. قاعات المعارض الدولية مكة مول عمان من 15 إلى 18 من حزيران 2026، يوميا من الساعة

بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: إعلانكم وانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين ومتابعين على إذاعة حياة فم ومشاهدين أيضا على تلفزيون حياة. عدنا إليكم نستكمل معكم حلقتنا لهذا اليوم وحديثنا عن سورة الحجر. هذه السورة التي تتكلم عن قصة قوم صالح عليه السلام، قوم ثمود، هؤلاء الذين أفسدوا ولم يصلحوا. طبعا إفسادهم كان من خلال الماء وحبس الماء وحجر الماء، ولذلك كانت الناقة التي أرسلها الله عز وجل إليهم أمرها متعلق بالماء، جعل الله الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. هذا ابتلاء حقيقة متعلق في مسألة يعني كيف أنت تتعامل مع الأشياء المحيطة بك. هذا ماء، رزق، مال، كيف يتعامل الإنسان معه؟ فكان هذا الابتلاء. الشاهد هنا نحن ليس موضوعنا الحديث عن قصة صالح، لكن الرسالة التي تريد هذه السورة أن توصلها لنا كما حفظ الله سبحانه وتعالى صالح، وكما حفظ المؤمنين، وكما يعني حفظ أمره في كل وقت وفي كل حين، فالله سبحانه وتعالى يحفظ الإنسان المسلم عندما تتزاحم حوله الأفكار والشبهات والضغوطات النفسية والضغوطات الاجتماعية والضغوطات الاقتصادية، عندما نرى اليوم الباطل يعلو ويشهر سيفه، عندما نرى انحسار وانكسار الحق وتراجع المسلمين، لما نجد أنه طريق الاستقامة وطريق السير لله عز وجل أصبح شاقا، مع كل هذه الظروف والأحداث دائما نتذكر أنه سورة الحجر تريد أن تقول لنا يجب عليك أيها الإنسان أن تبقى ثابتا مستقيما، لأن أمر الله محفوظ، الحق دائما والعاقبة دائما للمتقين. كأن الرسالة التي تريد أن تقولها لنا هذه السورة إنه اليوم كم من الأفكار سقطت، وكم من الأقنعة سقطت، وكم من المبادئ التي يطالب فيها الناس سقطت وتلاشت. الشيء الوحيد الذي يبقى وبقي محفوظا هو أمر الله سبحانه وتعالى. الرسالة اللي لازم يأخذها كل واحد من اليوم يا إخوة يا أخوات، كيف تكون مع الله سبحانه وتعالى؟ كيف تكون مع أمر الله عز وجل؟ ما هو القاعدة مبينة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. المعادلة هنا، أنت اليوم بتحفظ أمر رب العالمين، والله الله بيحفظك. أنت اليوم تستقيم على أمر الله عز وجل، والله الله بينقذك. المعادلة اليوم أنت بتتوجه بالسؤال وتستعين بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، والله ربنا بعينك وبيوفقك وبيسر لك أمورك. هذا المعنى الحقيقي لأن نعيش مع القرآن الكريم، هذا معنى أن نحن نحيا مع القرآن الكريم ونفعل ونتفاعل ونفاعل أنفسنا مع معاني القرآن الكريم. كأنه بده يقول لك مهما تبدلت الظروف وتبدلت الأحوال وتبدلت الأمور من حولك، فتذكر دائما أن أمر الله محفوظ، وتذكر دائما أنك أنت بحفظ الله سبحانه وتعالى إذا حفظت أمر الله. ويرسل عليكم حفظة، قال يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه من أن يقع عليه شيء، لأن حفظهم له إنما جاء بأمر الله سبحانه وتعالى أن يحفظوه. هذه نعمة كبيرة جدا ونعمة عزيزة جدا، ترى بترسخ عند الإنسان قوة النفس وبترسخ عند الإنسان الثقة بالله سبحانه وتعالى. ليش أنت مضطرب اليوم؟ طب ليش أنت قلقان؟ طب ليه أنت خايف؟ ليه أنت حاسب حسابات كثيرة؟ لأنك مش واثق بالله. طيب يا أخي، مو أنا لازم أخذ بالأسباب ولازم أحسب حسابات كل الأشياء؟ نعم صحيح، احسب حساب الأشياء وخذ بالأسباب وخطط، مين قال لك هذا الكلام ممنوع؟ أعظم المتوكلين على الله الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن الله

0: يؤيده في كل موقف وفي كل حين، ومع ذلك ما خطأ خطوة إلا وكان يحسب فيها حساب الأسباب. لكن مع حسابه للأسباب كان يعتمد في الدرجة الأولى والأخيرة في توكله على الله. الشاهد أنه ما بين أخذه بالأسباب وتوكله على الله قديش كان ثقة بالله ورضا بالله. اليوم الرسالة لكل واحد فينا، إذا أنت بدك تفهم معادلة الحفظ لرب العالمين اللي تكفل فيها بحفظ كتابه، طب ما هو حفظه لكتابه حفظ لأوليائه، حفظ لدينه، حفظ لعباده، حفظ لمن حفظ القرآن الكريم، حفظ لمن تعلم القرآن الكريم، كلها دائرة واحدة. ترى هذه معادلة واحدة، هو رب العالمين بده يحفظ القرآن من التحريف والتعطيل ويترك المسلمين هكذا ويترك هذه الأمة؟ لا، القرآن محفوظ بمقدار مقاربة الأمة من هذا القرآن المحفوظ بمقدار ما يحفظ الله سبحانه وتعالى هذه الأمة. فالشاهد هون أنت اليوم إذا كنت أنت بدك تعيش معادلة الحفظ هذه، أنك تحفظ أمر رب العالمين حتى يحفظ عليك رب العالمين يعني نفسك وحياتك، مثل ما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بين أخذه للأسباب وبين توكله على الله سبحانه وتعالى كان الميزان الأساسي الذي نحتاجه نحن اليوم الثقة بالله. كيف كانت الثقة صلى الله عليه وسلم بالله؟ كيف كان حسن ظنه بالله؟ كيف كان رضاه صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل؟ لذلك قال في الحديث آخر الحديث هذا لما قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني هم حينفعوك في الظاهر اللي بتاخذه أنت بالأسباب حينفعوك، لكن هذا النفع منين جاء؟ بشيء كتبه الله، هيك هو جايك جايك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، يعني إلا بشيء سيحققون لك فيه المضرة، لكن هذه المضرة مش منهم ولا شط، لا لا لا، شيء كتب رب العالمين عليك. المعادلة هنا رفعت الأقلام وجفت الصحف. كم بيعطينا هذا الحديث من ثقة بالله سبحانه وتعالى واطمئنان لأمر الله. ما اليوم نحن لما بنتكلم عن قاعدة الحفظ في حياتنا يا جماعة، وبنعرف أنه نحن أمة محفوظة بحفظ كتابها، وأن كتابها محفوظ، وأننا نحن محفوظون أيضا بما أرسل الله عز وجل من ملائكة تحفظنا. يعني معقول هذا المعنى مش قادرين نحققه في حياتنا؟ طب ما أنا بمرض كيف ربنا حافظني؟ طب ما أنا ابني ما نجحش كيف ربنا حافظه؟ طب ما أنا ابتليت بمشكلة كيف ربنا يعني حافظني؟ هنا بدنا المعادلة الإيمانية الحقيقية اللي لازم تصل لنا. كيف نستطيع أن نفهم أن الله يحفظنا ويرعانا ومع ذلك قد نصاب بابتلاءات ومصائب ومشاكل؟ هذه المعادلة يفهمها المؤمن اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر وفي كل خير. اليوم لما أنت تفهم المعادلة على الله سبحانه وتعالى أن ما أصابك كان يمكن أن يصيبك شيء أكبر منه لكن الله حماك ومنعك، هذا حفظ من الله. لما تعلم أن الله إذا ابتلاك بشيء وأصابك شيء فإن الله سبحانه وتعالى قد صرف عنك ليس ما هو أشد منه بل ما هو أكثر إيلاما أحيانا منه، هذا حفظ من الله. لما تعلم أن الله سبحانه وتعالى قد ابتلاك بشيء استطعت أن تنجح فيه فاعلم أنه قد صرف عنك شيئا لو ابتلاك به لم تستطع أن تنجح. وهذا معنى أنك أنت يعني عالم الغيب الذي لم تطلع عليه قطعا لو اطلعت عليه لاخترت الواقع الذي أنت فيه، لأن الله لا يختار لك دائما إلا ما هو خير. فتريد أن تميز بين حفظ الله سبحانه وتعالى لك وبين ما تصاب فيه من الابتلاءات، حفظ الله لك أن تصيبك هذه الأمراض أو هذه الأوجاع أو هذه المصائب أو هذه المشاكل. اليوم اللي حاسس حالها متضايقة لأنه في مشاكل بينها وبين زوجها، أو هو حاسس لأنه في مشاكل بينه وبين زوجته، أو لأنه شاعر أنه أنا حياتنا بدأناها وصعوبة حتى في وضعنا الاقتصادي، حتى في حل مشاكلنا، حتى في تربيتنا لأولادنا، معليش يا جماعة، ما هذا كله ابتلاء الحياة، هو نكهة الحياة. مستحيل تكون الحياة هكذا، ما هي تعب وشقاء. ما هو الإنسان رب العالمين لما قال عن آدم فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، يعني بدك أنت تعيش الحياة الدنيا بما فيها من مكابدة وعمل وشقاء وتعب. هذا التعب أنت كيف تتعامل معه؟ هنا الميزان الحقيقي عند المؤمن الذي ينظر إلى هذه المعادلات بميزان الله سبحانه وتعالى، حتى يتقبل على الله أمره، حتى يرضى ويستسلم لأمر الله. وهنا معادلة مهمة جدا يا إخوة يا أخوات، والله أرجوكم هذه قيمة مهمة كثير نعيشها اليوم في حياتنا. مثل ما ورد أيضا قال: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يعني معادلتك بيدك، أنت بدك تعيش راضي ومرتاح ولا بدك تعيش قلقان وتعبان؟ يا أخي ما أنا الظروف من حولي وحساباتي وقلقي واضطراباتي. لا لا لا لا لا، شوف كن صادق مع نفسك وواجه نفسك، والمسألة واضحة جدا، هذه تحتاج منك أنت إلى إرادة صادقة. إذا عرفت الطريق نحو أن تتخلص من قلقك وتعبك وشقائك، ما عليك إلا أن تسلك الطريق. لا يمكن، ربنا قال: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وحنيجي إن شاء الله تعالى لسورة طه، لسه ما جتناش في الطريق، حنمر عليها ونتكلم كيف الإنسان يحقق منهج رفع الشقاء عنه، لكن الآن في السياق نذكره بأنه لا يمكن لا يمكن لا يمكن أن يجتمع القرآن والشقاء في حياة الإنسان. فما يصيبه إذن من ابتلاءات وأمراض وأوجاع، هذه ليست شقاء، هذه ابتلاءات تحسن عندك جودة إيمانك، ويبتليك الله عز وجل بها ليرفع درجاتك ولتتصل فيها مع رب العالمين، فيصفى قلبك وتنقى نفسك. هذا هو الذي نحتاجه اليوم نحن. فما تقول لي لما نقول لك هذا الأمر بإيدك يقول لي: لا أنا مصاب بقلق وبحسب حسابات وتعبان. إرادتك أنت، هذه الأفكار اللي عندك وتحولها لمشاعرك ثم تحولها للسلوكيات اللي عندك، خليك أنت عايش في قدرتك على ضبط السلوك المنعكس عن مشاعرك. يا أخي واحد بيقول لي: أنا مش قادر، يعني أنا منفعل أو أنا ضايقت أو أنا زعلان من شيء. وليكن، طبيعي جدا، طبيعي أن نحن ننفعل، طبيعي أن نتضايق، طبيعي أن نحن نغضب وإذا استغضبنا، وطبيعي أن نزعل. السؤال بعد ذلك، هذا الشعور اللي بيجي جواتنا هل بينعكس إلى انفعال وبالتالي إلى سلوك؟ شوف رب العالمين لما قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ما قال والذين لا يغتاظون. طبيعي إنسان يصيب الغيظ، لكن قدرتك على التحكم في السلوك الذي يمكن أن ينتج عن الغيظ هنا البطولة الحقيقية. لذلك قال والكاظمين الغيظ، يعني أنا قد أغتاظ من موقف، قد يزعلني موقف، قد يغضبني موقف، لكن قديش أكون قادر على أني أنا أتحكم في انفعالاتي هذه ولا ينتج عنها سلوك؟ هنا البطولة الحقيقية، هنا الصحة النفسية كما يقول متخصصون في علم الصحة النفسية. هنا طبعا هذا برشدنا إلى القرآن الكريم، وهذا بدلنا عليه القرآن الكريم. فاليوم لما بنقول يا جماعة نحن نحتاج إلى إرادة، نعم عارفين الطريق، عارفين كيف نحافظ على استقامتنا، عارفين كيف نحقق حفظ رب العالمين لإلنا في نفوسنا، على الأقل على الأقل في المستوى اللي بتكلم فيه اليوم أنا أو الآن في هذه اللحظة، كيف أحافظ أول ما أحافظ على توازني النفسي، على توازني الداخلي. ما أكثر اضطراب بصيبنا من الداخل، نتيجة قلقنا على أولادنا، قلقنا على أموالنا، قلقنا على مستقبلنا ومستقبلهم، قلقنا على صحتنا وأمراضنا وأوجاعنا. إذا اطمأننا لأمر الله عز وجل بأخذنا للأسباب وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى وسلمنا لأمره وارتحنا واطمأننا لما يقضيه لنا رب العالمين، عشنا هانئين مطمئنين. وهذا معنى لما قلنا فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أنت بيدك تقرر أن تعيش حياة الرضا وبالتالي حياة الهناء والاطمئنان والسعادة والاستقرار، أو لا قدر الله أن تختار حياة السخط والتذمر والتسخط والتشكي الدائم. كثير من الناس بتلاحظوهم كيف بيكسبون هذه زي ما قلنا عنها مرة طاقة سلبية، بيظلوا يتشكون من كل صغيرة وكبيرة، إذا صابوا المرض بتشكون، وإذا صابوا الفقر والعوز بتشكون، وإذا أولاد ومش عارفين. ولسه في ناس بيكون عندها ما لو كان عند غيرها لا لا لحمدت ربها، ومع ذلك بيبقى إيه؟ غير راضي، لأنه ينظر إلى ما فوقه. بالمناسبة النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة حتى نأخذ الميزان، علمنا قلنا: في أمور الدنيا ننظر إلى من هم دوننا، وفي أمور الآخرة ننظر إلى من هم فوقنا، لأن هناك التنافس الحقيقي. واحد بيقرأ القرآن، بيحفظ القرآن، بيشتغل للدعوة وللدين، هذا اللي أنت انظر إليه وقول له: يا ليتني أكون مثله. وهنا غار منه واشتغل أنك تكون أحسن منه أيضا. واللي في الدنيا أعرف أنه هذا عبر سبيل، يعني في النهاية ماذا سيأخذ معه؟ لن يأخذ معه إلا العمل الصالح. لكن لما تيجي أنت تقارن نفسك، إذا أنت مريض غيرك غير مريض، تقول طب ليش أنا مريض وهو مش مريض؟ إذا أنت ابنك عنده مشكلة وذاك ما عنده، تقول طب ليه أنا ابني اللي عنده مشكلة؟ إذا عندك مشكلة زوجية، ليش أنا اللي عندي بس مشاكل زوجية وزوجتي ما بتطيعني؟ أو هي تقول ليش بس أنا زوجي السيء واللي مش كويس، وشوف والله فلاني صاحبتي ولا قريبتي زوجها من أحسن ما يمكن. يعني ما تنظر إلى من هو دونك في الدنيا حتى لا تزدري نعمة الله. كأن النبي يريد أن يقول لك ارضى أنت بأنك تقدر نعمة رب العالمين عليك. احنا نسينا موضوع الاتصالات، ناخذ ام خالد. معليش ام خالد، السلام عليكم.
1: يعطيك العافيه دكتورنا.
0: الله يعافيك ويرضى عنك، يا مرحب.
1: دكتور بدي اسالك، بتحكي عن الرضا وعن الحياه والغنى، بدي اسالك كيف نوصل لهي المرحله في بيئه انها يعني لا يمكنها تتصلح، كلها سنين نفس الشيء، فهل هذا يعني بيكون سخط؟
0: جميل. هل يعني فعلا يا ام خالد يعني حاولنا كل جهدنا وخلاص صارت البيئة اللي احنا فيها هي هيك؟
1: هي هيك، أصلا ما في محاولة، نفس الإشي والله يا دكتور.
0: منقدرش نغيرها؟
1: بالمرة.
0: طيب سهل نجاوبك إن شاء الله يا أم خالد، سهل جدا إن شاء الله. الله يرضى عنك، الله يرضى عنك. طيب نذكر بأرقام الهواتف إذا كان في حدا بده في آخر خمس دقائق، مش مشكلة يعني، على 516-20-20 516-40-20 516-50-20 516-20-60 لمن يريد أن يتواصل معنا قبل ما ننهي موضوع حلقتنا، جاهزين إن شاء الله تعالى. سؤال أختنا أم خالد بدي ألخص فيه، ترى أنا بالمناسبة كل ما قلناه من بداية حلقتنا إلى الآن كونا قاعدين نتكلم عن إنه السورة سورة الحفظ، والحفظ يكون بالإصلاح، وإنك تعتمد فيه على رب العالمين، وتعرف انه الله هو اللي بيحفظك، وانك تدور في فلك يعني حفظ الله عز وجل، لانه كل الحياة فيها متغيرات كثيرة. في كل حياتنا بتتغير كل شيء، نظريات كبرى وصغرى بتتغير في كل مجالات حياتنا، الشيء الوحيد الثابت عندنا حقائق الدين والإيمان. هذه الخلاصة اللي احنا قلناها. انا بدي اجاوب على سؤال اختنا ام خالد، كيف استطيع ان احقق الرضا في حياتي؟ اولا ما نعتقد يا جماعه على انه هذه وصفه بروح اخذها من الصيدليه او اخذها من شيخ في المسجد او من برنامج معين واطبقها وخلاص بتصير مباشره، لكن هي مشروع لازم نحن نعيشه ونجرب فيه اشياء كثيره ونكابد فيها. هذا واحد. الامر الثاني، قبل ما اصل الى مرحله اني انا ارضى ولا ما ارضى، لازم اناقش الشيء اللي بتعامل معه. هل في مجال اني انا اغيره؟ هل في مجال اني انا اصلحه؟ هل في مجال؟ إذا كان كذلك بها ونعمة، إذا لم يكن على الأقل ففي مجال أني أتركه حتى ما يأثر علي سلبا. مش قادر ولازم أني أكون، يعني فرض علي بيئة معينة، ظرف معين، عمل معين، أسرة معينة وما استطعت، طيب ممتاز. هنا نأتي للخطوة التي بعد ذلك، أن نفهم أن الرضا لا يعني الاستسلام للخطأ. يعني إذا خلاص صار هيك طبيعة زوجتي أو طبيعة زوجي، أنا بسلم وبرضى في الواقع، لكن لا يعني أني أنا أسلم في الخطأ وأمشي فيه. أنا بتعامل في الحد الأدنى في أني أمشي ظروف حياتي في الجوانب الأخرى، والخطأ هذا أكون أنا بعيد عنه، أو الغلط هذا أني أنا ما أساويه. إذن لا يعني الرضا أنه استسلام وقبول للخطأ، هذا معيار مهم، صاروا أربعة تقريبا. معيار آخر خامس، أن الرضا حتى أحقق هذا الرضا في حياتي معناه أني أنا أكون لاجئ إلى الله وأقول يا رب بدي أعتبر أنه هذا ابتلاء، وأنا بدي أصبر وأتحمل، لكنني سأبقى أدعو وسأبقى أبذل جهدي لأغير هذا الأمر إلى الأفضل وإلى الأحسن. هذا حياخذ مني وقت، وهنا حيأتي الاختبار الحقيقي اللي بيتدخل فيه الشيطان، تدخل فيه النفس. هنا بتجزع ولا أنك أنت بتبقى راضي؟ المعادلة هنا في هاي المتغير إنك تربط أمرك بالله سبحانه وتعالى. خلي كل شيء بتساويه لله، ربنا بثبتك وبأيدك وبيسر لك أمرك. ولذلك قلنا في هذه المعادلة تكميلا لها، إذا كانت من أمور الدنيا فانظر إلى من هو دونك. دائما اتذكر، قل طب ما غيري مبتلى، طب ما غيري عنده مشاكل الدنيا، طب ما غيري أسوأ مني في الظروف الاقتصادية، غيري أسوأ مني، حماتي منكد علي، طب ما غيري شوفوا شو مسوي فيها حماتها مثلا، أولادي مش راضين علي، طب شوفوا غيري. انظر إلى من هو دونك مش إلى من هو أعلى منك، حتى لا تزدري نعمة رب العالمين، حينها سيحقق لك هذا الرضا والسكينة. كلمة أخيرة، لا يعني الرضا بالضرورة أنك إذا رضيت أن يتغير الحال الذي أنت فيه، لا خلاص سترضى، ولكن أنت كسبت هدفا عند رب العالمين وكسبت الجزاء الأوفى عند رب العالمين. أعتقد بهذه الطريقة ممكن يعني نمشي خطوات عملية باتجاه تحقيق الرضا. طيب حتى ما يعني نضيع آخر دقائق معنا إن شاء الله تعالى، بهمنا جدا ونحن بنتكلم اليوم عن حقيقة المتغيرات اللي في حياتنا، وكيف نحافظ على أفهامنا وسلوكياتنا وأخلاقياتنا، إنه ما يغرنا الباطل وتقلبات الباطل يا جماعة. لذلك السورة الكريمة جاءت لنا بقصص مثل قصة إبراهيم عليه السلام وقصة لوط وأصحاب الأيكة وغيره من المنحرفين واللي انحرفوا، مشان تقولنا حقيقة واحدة، إنه أنت بدك تكون ثابت على منهج الله. إذا كان رب العالمين قد حفظ منهجه، أنت ينبغي أن تكون ثابتا على منهج الله حتى تحقق لك معنى الرضا ومعنى الاستقامة ومعنى السعادة، تكون قائم على هذا الأمر. وآخر ما تختم به السورة رسالة أنا أوجهها أولا لنفسي وأوجهها لكل من يستمع إلي، ودائما القرآن يركز وسور القرآن تركز على هذا الجانب، لأنه القرآن عملي يا جماعة، بيعطينا مهام عملية ومواقف عملية. كأن السورة أرادت أن تقول لنا لو أنك أنت آمنت بالله وعرفت أن الله قد حفظ كتابه وأن الله يحفظ دينه وأن الله قد حفظك، وتعلم أنت أن الله سبحانه وتعالى سيزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائك، وعلمت أن الله حفظ المطر وحفظ الغيوم، وهذه السورة تكلمت عن كل مظاهر قدرة الله في حفظ الإنسان وحفظ ما يحيط به، كل ما يصلح حياة الإنسان محفوظ، لازم تكون أنت مطمئن. على فرض أنه حصل هذا الشيء وإنه أنا بدي أحقق الرضا في نفسي وفي حياتي والاستقامة والسعادة، هنا يأتي السؤال العملي الحقيقي، وأرجو أن ننتبه إلى هذه الرسالة. هناك سؤال يخطر في بالنا دائما، إذا كنت أنا فهمت على الله والتزمت أمر الله وعرفت كل شيء، فهل هذا معناه أنه لن يضيق صدري؟ بالعكس، يعني أنا كوني مؤمن لن أصاب باضطراب معين أو بألم معين أو بضيق في الصدر أبدا، ما رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم أصيب به، إذن كيف ذلك؟ الفارق أنك أنت إذا عرض لك ما يصيبك فإنك لا تستسلم إليه ولن يستولي عليك، بل ستكون عندك القدرة على أن تتخلص منه وأن ترميه عن نفسك بشكل مباشر وبشكل سريع، بدليل ما ختمت به هذه السورة الكريمة، فقالت لنا قول الله سبحانه وتعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، يعني النبي يضيق صدره صلى الله عليه وسلم بما يقولون، يؤلم ويتعبه، فإحنا عندنا أشياء حوالينا بتضايقنا وبتألمنا، طب شو الحل؟ إذا استسلمنا إلها هنا المشكلة، نحن اللي خسرنا مش الآخرين اللي بينقفوا علينا بالكلام السيء، نحن اللي خسرنا. الحل إنك أنت تكون قوي، فقال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، عندك مهارتين اثنتين بيخلصوك من أي ضيق نفسي، إنك أنت تسبح لله وتذكر رب العالمين وتتوجه إليه بالدعاء وتكثر الصلاة والسجود إلى الله. إخواننا ما بقول لك جرب، الله لا يحتاج أن يجرب، لكن أنا بقول لك طبق هذا الشيء، إذا في شيء مضايقك، إذا شيء حاصر على صدرك، فقط توجه إلى الله بالذكر بالدعاء بالمناجاة بالصلاة، والله سيفرج الله ضيقك وكربك وهمك ويزيل عنك كل ما فيك من غم. هذه معادلة قرآنية دقيقة واضحة ثابتة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يكلأنا وإياكم بعين رعايته. نشكركم أعزائنا المتابعين على متابعتكم لحلقتنا هذه، وهذه تحيات أخونا محمود فتحي من الهندسة الإذاعية، وأخونا عبد الرحمن أبو رياش من تلفزيون حياة، وأخونا الحبيب عبد الله دعاجة من المتابعة والتنسيق، وهذه تحيات محدثكم سليمان دقور. إلى الملتقى في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. نسعد دائما وأبدا في هذا اللقاء بصحبة الداعية المهندس نضال البزور وعبر أثير إذاعة حياة FM، فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال، تحية لك.
2: كرامكم الله دكتور،
1: ربي يحفظك ويرعاك، وما زلنا معك نتحدث بين جنبات القرآن الكريم، هذا الكتاب العظيم الذي أمرنا أن نتدبر آياته. وأحببت أن أبدأ معك الحديث في هذا اللقاء، هل يستطيع كل إنسان، كل منا، أن يتدبر القرآن الكريم، ولا هناك ضوابط يجب أن نتعلمها قبل أن نبحر في هذا الكتاب العظيم؟
2: أكرمكم الله دكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة أن أوامرنا مع القرآن الكريم تتعدى حدود المكلفين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الله عز وجل يأمر النبي عليه الصلاة والسلام وأن أتلو القرآن، هو يقول عن نفسه أنا أمرت أن أتلو القرآن.
1: نعم.
2: فأنت تتلو يا أيها الإنسان، تتلو تتدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟ التدبر شيء والتفسير شيء آخر، التفسير يحتاج إلى علوم الآلة.
1: نعم.
2: علوم عقلية وعلوم نقلية.
1: جميل.
2: علوم العقلية تحتاج إلى اللغة العربية، تحتاج إلى الربط، تحتاج إلى النظر، الإبحار، خبرة. هذا القرآن فيه علم، فيه فضاء، فيه شمس، فيه قمر، فيه كواكب، فيه زروع، فيه ثمار، فيه هندسة زراعية، فيه سياسة، فيه اقتصاد، فتحتاج إلى علوم دنيوية، وتحتاج أيضا إلى علوم ربانية أنزلها مع القرآن، علم التنزيل وعلم مثلا المجمل المفصل، علم كذلك السور، مكي مدني المتشابه وهكذا. هذه علوم وقفية، وهناك العلوم علوم الآلة نوعين، علوم قرآن وعلوم حياتية. هذا نقول له تفسير، أنت تريد أن تفسر القرآن، هذا للمختصين.
1: نعم.
2: يملك علوم متعددة، لكن التدبر أن أعيش أنا مع الآية، الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لا يتطلب منك لتتدبر هذه الآية أن تكون صاحب علم كثير، تحتاج أن تعيش هذه الآية. من عمل صالح، قانون، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تحتاج أن تتدبر الآيات مثلا لمرت معنا في الحلقة الماضية في سورة القصص، في قصة موسى عليه السلام ولما ورد ماء مدين. تحتاج الأنثى البسيطة بعلمها لكن التي تريد أن تطبق أن تعيش هذه الآية وأن تتدبرها. قال ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. المرأة لابد أن لا تخالط الرجال بغير حاجة، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. تحتاج أن تتدبر كيف تكلم معها موسى إن كنت رجلا. قال ما خطبكما يا صبي، لا كلمتين، ما خطبكما، كلام على قدر الحاجة، ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وبرروا له لو هيك في عندك علامات استفهام، طب أنتوا ليش هون؟ ما كلهم شباب، أنتوا ليش هون؟ وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما يا اختي إن شاء الله مش محتاجين إشي، أي إشي ثاني، هي رقم تليفوني إذا احتجتوا أي إشي ثاني. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. أنت لا تحتاج إلى تفسيرنا، تحتاج أن تعيش القرآن، أن تتدبر القرآن، أفلا يتدبرون. ثم تولى إلى الظل، شوف القيم في هذه الآية، لا تحتاج أن تغوص في المعاني كثيرا. بعدين فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء قالت يا أبت استأجره.
1: قالت إن أبي يدعوك.
2: إن أبي يدعوك، مش أنا. شوف مثلا هذه الآية، تفضل عنا الكلام مني، لا أنا ما بزبط أدعو رجل، بصير أعزم صاحبتي تعزمني في الجامعة عندكم الام اي يو مثلا على فنجان قهوة، يعني إن أبي يدعوك تفرق. والله أنا عزميتك على فنجان قهوة بتفرق، أنا عزميتك اليوم عنا على البيت بيفرق، أنا عزميتك على المطعم تفرق، والله أخوي حاب يشوفك، أبوي حاب يشوفك. إن أبي يدعو، مش مني أنا، أنا ما بطلع لي أدعو، بتقلل من حياء المرعى. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أنت خدمتنا بس أبوي تدبر.
1: جميل.
2: بس أبوي حابب يكرمك. وأجا فلما جاءه قص وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ففكرة أن أتدبر القرآن شيء وأن أفسر القرآن شيء آخر مطلوب من أهل العلم أن يفسروا القرآن، مطلوب منا نحن العوام أن نتدبر القرآن.
1: طب جميل، الله يبارك لك بأنتوا العوام.
2: لا الله يبارك لك.
1: أنا مقصدي اليوم عن بنبري للناس أشخاص بمسكوا المصحف أو بمسك الآيات وبلش يربط ويشبك، وهاي الآية مقصود فيها كذا وهاي الآية فيها كذا، ويحاول هو يد يعني مش أقول يدعي، هو يقول أنه يتدبر القرآن، لكن إذا دخلنا في تفاصيل الحديث نرى أنه يفسر القرآن. كيف أنا كمتلقي كجمهور عام بدي أفرق ما بين التدبر والتفسير؟
2: التدبر أني أنا بدي أعيش الآية وأسقطها على واقعي بس، ما إني دخل في مآلات الآية ومعنى الآية هيك والآية بتقول لي أنه أسوي 1 2 3، هذا صار اسمه تفسير ومرات صار اسمه تأويل. إحنا مرات بنتأول القرآن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فأنت بدك تيجي تأول القرآن مش شغلك، والله إنه هاي الآية ما قالها معناها هيك مش شغلك مش قضيتك، بس هاي الآية والله أنا عشتها، هاي الآية والله أنا حاولت أنزلها على واقعي، حاولت أنا أفهمها إشي ثاني. فإني أصير أعطي مآلات الأمور في الآية مش شغلي، أصير أكشف حقائق الآيات برضو مش شغلي. يعني بتذكر في أحداث 11 سبتمبر، على فكرة هذا تاريخ زواجي، فأنا بحكي 11 سبتمبر 2021. بحكي مش 2021 2001 بحكيش عن أحداث سبتمبر 2011 زواجي.
1: الله يبارك لك.
2: فهناك بعض الناس جاب آية مثلا سورة التوبة،
1: نعم، جرف نهار فانهار به،
2: بدأ الآية لا أنت مين حكى لك هيك، لا هذا الوضع مش هيك. فأنه أصير أقول مآلات الآية هيك والآية تعني هيك وهاي الآية تنطبق هون وهاي هذا إشي، وإني أصير أقول والله أنا بدي أفهم هاي الآية إشي ثاني.
1: جميل جدا، الله ينفع فيك ويبارك لك. إحنا نكمل في سياق حديثنا معك في سورة القصص. نعم،
2: كنا قد توقفنا وحضرتك سألتني آخر الحلقة عن شاطئ الوادي الأيمن. في عنا الوادي الأيمن في القرآن الكريم ورد في هذه السورة، ورد في سورة طه، في سورة مريم، من جانب الوادي الأيمن. لكن شاطئ الوادي الأيمن الشاطئ تختلف، والشاطئ المتبادر إلى الذهن كنا في الحلقة الماضية أنه لازم يكون بجنب بحر.
1: بالضبط، وبعدين قال لي أبو رياش بيقول لي في بحر أصلا بسيناء.
2: قد يكون موجود، قد يكون، لكن الشاطئ في معناها في اللغة هو الجانب. سواء كان أصلها في اللغة العربية الشطأ، شطأ في القرآن الكريم يعني مكرورة هذه الآية، وحتى الأصل مثلا شاطئه يعني يخرج الفسيلة، النخلة الفسيلة التي تخرج بجانبها تسمى شطئ لها، شطئ لها من شطئه في القرآن الكريم. نعم، فالفسيلة اللي بجانبها الشاطئ، إذن الشاطئ هو الجانب.
1: جميل،
2: فسواء كان بجنبه بحر أو مش بجنبه بحر. جميل، فأنت بجانب شاطئ الوادي، يعني أنت بجانب الوادي. هل هذا الوادي فيه مي؟ فيش فيه مي، إشي ثاني.
1: نعم،
2: يعني مش لازم.
1: موقع جبل الطور منك عن الجانب. سيناء مصر،
2: الطور معروف، الطور في مصر. سيناء معروفة، المكان أكثر مكان مذكور في القرآن الكريم، ليس له نظير في القرآن إلا بيت المقدس، ليس له نظير، أكثر مكانين مذكورين الطور وبيت المقدس في القرآن الكريم، ليس له نظير الطور في القرآن الكريم من ناحية عدد الذكر، إلا الأرض المقدسة المكنة بها بيت المقدس. فهو الطور المعروف لدينا من شاطئ الوادي الأيمن. شاطئ إيش ووادي إيش؟ هو الجانب الأيمن للوادي، أي وادي اللي كان يقف عنده موسى. أيمن بالنسبة لإيش؟ شاطئ الوادي الأيمن، الوادي الأيمن، فهو الجانب الأيمن للوادي. الوادي الأيمن جانب الوادي الأيمن، الوادي الأيمن، الأيمن تابع لإيش؟ نعتا للوادي،
1: الوادي. نعم،
2: فهو يقف بجانب الوادي الأيمن، فهو يقف على يمين الوادي.
1: جميل جدا،
2: تمام. نعم، هل بجانب ماء؟ ماء مش ماء، شيء
1: في البقعة المباركة من الشجرة، في شجرة كان هناك
2: شجرة، القرآن بحقق أنه في شجرة. نعم
1: تمام. وأن ألقي عصاك، الآن قلت لك أنا بدأت المعجزات، قلت لي استنى شوي استوب لسه ما بلشناش معجزات.
2: نعم.
1: وأنا هنا اللقاء في ذاك
2: المعجزة أنا قلت لك أرى أنها مش معجزة،
1: مش معجزة
2: بتعريفي للمعجزة. نعم. المصطلح الاصطلاحي اللي بدي أقوله الآن.
1: نعم.
2: المعجزة هي خارقة يجريها الله على يد نبي.
1: نعم.
2: ليؤمن به قومه.
1: جميل.
2: ما كانش مع موسى حدا،
1: بس ما بعد شوي راح تصير هاي الأداة،
2: بعد شوي بصير اسمها معجزة.
1: الآن مش معجزة لسه
2: بتعريفي أنا.
1: جميل، تعريف إجرائي هذا.
2: خارقة.
1: جميل.
2: خارقة.
1: جميل.
2: يجريها الله على يد نبي.
1: نعم.
2: ليؤمن به قومه.
1: نعم.
2: فإذا عرفنا هذا التعريف خلصنا من خلاف.
1: جميل جدا. تمام. وأنا ألقي عصاك الآن في هاي الحالة، هل تحولت العصا إلى أفعى هون؟
2: فلما رأها تهتز، مش شرط،
1: مش شرط،
2: مش شرط، ما أعطاناش أنها أفعى أو مش أفعى،
1: كأنها جان.
2: بالضبط. هو يعني هو العصا الأصل تكون ثابتة.
1: صحيح.
2: طب تهتز كأنها من أعمال السحر. هل هو خيال؟ هل هو لأنه كان مشتهر في عصرهم إن السحر موجود.
1: نعم. نعم.
2: فلما رأها تهتز، لا هو هذا مش سحر، طب ممكن يكون جن. بدأ موسى عليه السلام يحلل. التحليل هون لمين؟ في قرارة نفسي، ما جرى في المونولوج الداخلي لموسى عليه السلام يظهره الله عز وجل لنا هنا.
1: جميل جدا،
2: كأننا نعيش الحدث.
1: تمام تمام. الأمر الثاني، اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. إيش يعني؟
2: الجيب اللي هو الجانب،
1: الجانب اللي هو الداخل،
2: يضربنا
1: يعني
2: عليهن من جيوبهن. الجانب اللي هو هذا كله اسمه جانب. ادخل مثلا يدك في جيبك. في صدرك. تمام. تخرج بيضاء من غير سوء.
1: شو يعني شو الفكرة؟ أنا آسف.
2: الفكرة يعني. موسى عليه السلام ابن صحراء اللي بعيش أنا آسف بالصحراء، إيده مش هتكون دائما يعني زي ما بيضاء. إحنا بنشوف هتكون مشتعلة بالنار، هتكون لا، أنت قد يصيبك ما أصاب الإنسان من الصحراء. طب بدك هذا اللي شفته يروح
1: يزول.
2: معجزة. تفضل حطها مشان تعرف أنه الآن في في في شيء خارق للعادة سيصيبك يا أيها النبي،
1: لأنه هاي المعجزة ما ظهرت بعد ذلك.
2: لا
1: يعني
2: لا.
1: يعني فقط آنية كانت.
2: إذن ما يؤكد ما أقوله أنه هي مش معجزة، هي خارقة يجريها الله على يدي موسى حتى يستقر عند موسى عليه السلام.
1: أنت الآن مقبل على مرحلة جديدة من الدعوة. من
2: جبريل عليه السلام لما نزل عند النبي عليه الصلاة والسلام في أول الوحي فضمه إلى صدره، هل هذه معجزة؟ بالتعريف اللي أنا عرفته لا، ما فيش حدا آمن بنزول جبريل في ذلك الوقت.
1: يعني هو سبحان الله، شوف الآية مباشرة، فذاني كبرهانان من ربك، مش إليك، إلى فرعون وملئه. إلى فرعون وملئه.
2: أنت انطلق بهما إلى فرعون وملئه. نعم.
1: تمام تمام.
2: نعم.
1: طيب الآن موضوع أفصح مني لسانا، هنا تظهر بعض التفاصيل. أنا ما ندخل في التفسير لأنه هذا مش ديدنا، لكن نعم نعم. لكن أنا بس هيك في شغلات معينة، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. أنا بلش لك بعض الناس كان يلدغ مش كان يلدغ سيدنا موسى كذا.
2: جمرة وتمرة.
1: مش عارف.
2: القرآن لم يحدثنا عن هذا. فنكتفي بما ورد. إذا ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح يعزز، لكن إذا ما وردش من وين أجيبها؟ يعني أصير ألف أنا وأخذ روايات الإسرائيليات الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه؟ أعتقد هذا لا يقبل.
1: تمام، نكمل في سياق السورة وحديثنا بها.
2: السورة أنا إن أردت أن أسير معك بالآيات آية آية من سير، إن أردت أن نأخذ فكرة عامة عن السورة
1: هكذا نسير إحنا بالعادة.
2: تمام.
1: إنه مش آية آية.
2: نعم.
1: جو عام. نعم. روابط.
2: نعم.
1: قلت لي أن هذه السورة فيها حوالي 33، هيك بتذكر العدد ولا خطأ؟
2: أكثر من 37-38 رابط
1: مع قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
1: مع الهجرة.
2: أذكر بعض الروابط العامة التي تتمحور حولها السورة.
1: بداية
2: بأمرك.
1: بفاصل
2: بين إيدي.
1: بعده سنذكر بحول الله.
2: أمرك إن شاء الله.
1: بقي في العمر بقي بعد الفاصل نواصل إن شاء الله.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: حياكم الله، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وعبر حياة اف ام لاستكمال هذا اللقاء المبارك من الظلمات إلى النور. يعني أنا أكيد حجاوب على الأسئلة، لكن يعني هل ضعفنا باللغة العربية يعيق علينا تدبر القرآن؟
2: 100%
1: تسأل براء.
2: 100%
1: الضعف باللغة العربية،
2: القرآن بلسان عربي مبين. فإذا أنا ما عندي لغة، ما بعرف مثلا تفاصيل اللغة، متى التقديم، متى التأخير، متى برفع، متى أنصب، سأعاني من إشكاليات كبيرة جدا. ما بعرف معاني الكلمات. شاطئ إذا بضل في بالي أنه الشاطئ اللي بجنب البحر بضيع.
1: جميل. السلام عليكم، رامي أبو نفاع، أين وردت كلمة معجزة في الأثر؟ أرجو الإجابة.
2: ما عندي الآن بحث سريع، يعني ما عندي بحث، لكن لعلها تأتي إن شاء الله
1: بإذن الله. طيب نكمل معك في تفاصيل سورة القصص. قلنا أن هناك أكثر من 37 رابط ما بين قصة سيدنا موسى وقصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: نحاول الآن أن نذكر ستمر تباعا حينما نتحدث عن موضوعات السورة. السورة ذكرت لنا عوامل الغرور في الأرض بسبب قوة السياسة وقوة المال. عندنا قوة فرعون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، وذكر لنا قوة قارون، إن قارون كان من قوم موسى في آخر السورة فبغى عليهم. ففكرة الازدواجية بين سلطة السياسة وسلطة المال هي فكرة قذرة، وهي يعني ما كان عند قريش. قريش كان عندهم سلطة سياسية وكان عندهم سلطة مالية، واجتمعت يعني هاتان القوتان لقريش من دون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ بناء مجتمع. في العهد المكي لم يفعل عليه الصلاة والسلام شيء من الالتحام مع الباطل، إلا أنه بنى مجتمع وبنى أناس صابرين، بنى عظماء يقفون المواقف التي سنشهدها إن شاء الله في العهد المدني، ولكنه لم يصنع شيئا إلا البناء كالتي وضعتنا فيها السورة. بناء القيم، بناء الحياة عند المرأة، بناء القيم عند الرجل، بناء الأسرة. يعني تخيل أنت المنظومة العامة السياسية والاقتصادية منهارة، تيجي سورة القصص تقول لي ابني مجتمعك الداخلي، ابني أسرة طيبة من امرأة تقوم على الحياة، رجل يقوم على العفة. ثم تولى إلى الظل، سقلهما ثم تولى إلى الظل، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تذكر لنا أمام قوة السياسة والمال قوة المجتمع وقوة أولو العلم. شوف عندنا فساد، إن نيجي نرسم خارطة، عندنا الفساد وين يكمن؟ في السياسة والمال في سورة القصص.
1: هلا قارون لسه ما أجا،
2: حيجي في آخر السورة،
1: حيجي. بس قصدي من يوالي الظالم برضو كما ذكره، يعني مش بس الظالمين، أولياء الظالمين،
2: هي الفساد السياسي كامل. هذا كله فساد سياسي. أنا فساد سياسي بكل أركانه. وإن فرعون وهامان وجنودهما، برضو الجنود، هذا إذن كله فساد سياسي. كل أعوان الظالمين ضمن الفساد السياسي. لكن في عنا الفساد المالي برضو. الفساد السياسي كيف يواجه؟ الفساد السياسي يواجه بمجتمع صحيح، مجتمع يبنى على أسرة سليمة، أشخاص أقوياء، امرأة تربي، أب رب البنتين، شيء وأبونا شيخ كبير، بنتهي الفساد السياسي بمجتمع صالح، ما في فساد سياسي. طب الطغيان المالي، الطغيان المالي دق في ما سأقول، لا يمكن أن ينتهي الطغيان المالي إلا بوعظ، والآن بدلل عليه من القرآن أمثلة حتى تقول لي وقف، إلا بوعظ واضح صريح من أولي العلم.
1: أولي العلم،
2: قصة قارون. والآن حاطيك مشهد آخر برضو مر معنا في السورة السابقة.
1: جميل.
2: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولو القوة إذ قال له قومه لا تفرح. الآن بدأ هذا الخطاب لمين؟ لأولي العلم، لأنه في آخر الآيات حيعطينا الكلام هذا، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا.
1: وأحسن
2: كما أحسن الله إليك،
1: ولا تبغي الفساد في الأرض.
2: كل نصح. الفساد المالي يحتاج إلى نصح. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أهل العلم إيش قالوا؟ ويلكم ثواب الله خير أهل العلم. طيب إذا الطغيان السياسي في القرآن الكريم يحتاج إلى مجتمع كويس، ومجتمع قد يكون كويس ومنعزل. أضرب لك مثال، أضرب لك مثال سورة هذه فتنة السياسة والمال. أنت لما تتكلم عن سورة أخذناها بتتكلم لنا عن الفتنة، أي سورة بتخطر في بالك؟
1: الفتنة أي نوع من أنواع الفتن؟ لأن كل واحدة كانت
2: مثلا اللي النبي أمرنا نقرأها على أعظم فتنة، فتنة الدجال مثلا.
1: جميل.
2: سورة الكهف.
1: الكهف تمام. اللي يلمون عليها الناس إنه مرين عليها بسرعة،
2: مش مشكلة، هينا من عيد، هينا من عيد.
1: أنا من راجع الله يكتب أجل.
2: شوف، في عندك أول فساد، فساد سياسي.

0: خلقك. إذا فكرة الفساد السياسي في القرآن، وهذه ما أظن ذكرناها عندك.
1: لا ما ذكرناها.
0: هذه من مخرجات الحج سيدي.
1: الله يكتب أجرك.
0: الله يكرمك.
1: هذه خطة الاستراتيجية تاعت منى. نعم. نحكي فيها. جميل.
0: ففكرة الفساد السياسي في القرآن دائما ما تعالج بمجتمعها الصغيرة. تعتزل هذه المجتمعات، تبني مجتمعات موازية صغيرة لحال.
1: وراح تهلك المجتمع.
0: لا لا ما حتهلك. أنت بتقول حتهلك في قانون، لا الله عز وجل يقول لك ما حتهلك. الفساد الاقتصادي دائما بدك تواجهه وتحاوره. طيب في فساد ظلم في القرآن الكريم اللي هو مثلا قصة موسى مع العبد الصالح.
1: ثلاث قصص. من وجهة نظر انها ظلم، من وجهة نظر سيدنا موسى.
0: طيب هو
1: سيف اليمين ظلم كانت.
0: طيب خلينا نشوف ايش الظلم. واحد ياخذ كل سفينة غصبة.
1: ظلم.
0: ظلم. كيف اعالج الظلم؟ بدي اوقف. اذا علاج الفساد السياسي في القرآن الكريم اعتزال بناء مجتمع، صح؟
1: تمام.
0: الاقتصادي
1: نصح.
0: مقتنع انت باللي انا بحكي؟ تمام. علاج الظلم في القرآن الكريم بالمواجهة.
1: من وقف موقفا له. بس هو خرق السفينة.
0: واجه خرق السفينة.
1: وش مواجه الخرق؟
0: اقام الجدار.
1: بس هو ما يعني خرق السفين. انا اسف اني
0: مواجهه بالاصلاح.
1: انا اسف اني بناقش.
0: لا هو مواجهه بالاصلاح. كويس
1: على مكان المستمع.
0: هو مواجهه بالاصلاح. انا عم بصلح بغير بيدي.
1: هو خرق السفينه على اساس ما تكون زيها زي باقي السفن.
0: طب بلاش مواجهه، انا عم بعمل بايدي عمل.
1: عمل. تمام.
0: عمل. تمام. تمام
1: تمام.
0: خرق السفينه، بنى الجدار، قتل الغلام.
1: نعم.
0: ففي عمل.
1: مواجهه الظلم.
0: مواجهه الظلم. اذا في عندي مواجهه الفساد السياسي، اعتزل ابني مجتمعك، وهذا مكان في القرآن الكريم في هذه السورة وفي سورة القصص.
1: بعد أفهم من كلامك إيش أنت أحكي أو لا.
0: قول يا حبيبي.
1: يعني هذه دعوة اليوم إنه إذا رأينا فسادا سياسيا في أي دولة في العالم لا تروح تقعد معها المجلس ولا تعيش معها الناس ولا تناقشهم ولا تحاول تثبت رأيك أو تعطي جزء من رأيك، بل يعني ربي المجتمع وأسس المجتمع أولى من دخولك في السيستم مثلا.
0: أحسنت، سؤال جميل. إحنا هنا بتتذكر في بداية حلقاتنا ذكرنا المسطرة المعيارية، لازم أنا أقيم واقعي وأقومه.
1: نعم. نعم.
0: أنا بدي أقيم واقعي، أنا وين في مراحل استنزال القرآن؟ هل أنا في العهد المكي بتكلم عن فساد سياسي في العهد المكي ولا بتكلم عن فساد سياسي في العهد المدني؟ لا لا لا لا لا، هو مسطرة القرآن. مش بدي أنزل القرآن على واقعي.
1: صحيح.
0: فأنا وين لازم أقيم بعدين أقوم. لازم أقيم أنا وين. فإذا قيمت أنا وين بناء على مسطرة القرآن الكريم بعرف أقوم. بقوم بناء على منهجية القرآن في مرحلية التقويم.
1: طب أعطيني الوجهين الآن.
0: الآن بعطيك الوجهين. فالآن خليني بس أرجع للفساد السياسي في سورة الكهف، بعدين الفساد الاقتصادي، بعدين الظلم لابد مواجهته من عمل. احنا في الفساد السياسي كنا في مرحلة الكمون، انهم فتية آمنوا بربهم واذا اعتزلتمهم، مرحلة كمون. في الفساد الاقتصادي مرحلة التكوين، انا عم بحكي بكون
1: مباشرة حكي.
0: مرحلة كمون، مرحلة تكوين. في موسى والعبد الصالح
1: ظلم، مرحلة فعل،
0: مرحلة كيان. مرحلة كيان. في
1: ذي القرنين،
0: ذي القرنين هو مرحلة بنيان.
1: استكمل.
0: تمام.
1: المراحل. جميل.
0: تمام. فهي مرحلة استكمال.
1: جميل.
0: أنا لما أكون في الفساد المالي بتكلم، لما أكون في فساد الظلم لازم أفعل، لما أكون أنا على رأس الأمر لابد أن أعمل وأعمل.
1: جميل.
0: أعمل غير شوف.
1: طبعا واضحة. أعمل وأعمل. آتوني حتى إذا فرغ.
0: بس بدي أعطيك فكرة برضو بكر. برضو بكر.
1: الله يبارك.
0: أن أعمل وأن أعمل. نعم. أعمل إيش؟ أعمل ما لم يعمل وأن أعمل ما لم يعمل. هم إيش أجوا؟ ولما بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما.
1: نعم.
0: بين السدين. شو ليش ذكر السدين؟ هم بنوا سد أول ما وقفوا يأجوج ومأجوج، بنوا سد ثاني اللي بيجرب لمجرب بتكون أموره مش كويسة. فهم بنوا سد أول.
1: هي جديدة.
0: تمام. هم بنوا سد أول. ما احنا قلنا لك الناس لامون أننا ما تكلمنا بسورة كهف كثير. هم بنوا سد أول صح؟
1: هو
0: ولما بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. شو قالوا؟ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم
1: سدا؟
0: سدا. بدهم سد ثالث اللي بيجرب لمجرب. طب انتوا بنيتوا سدين.

0: بلغ بين السدين. انتوا حطيتوا سد اول سد ثاني، انتوا حطيتوا سدين، انا ما بدي اسوي سد لانكم جربتوه. يعني انا عندي خطه اقتصاديه اشتغلت عليها 5 سنوات ما زبطتش، برد بسوي كمان 5 سنوات بكون مش كويس. هم بنوا سد اول مش صح، بنوا سد ثاني مش صح، اجوا طرحوا علي يا عمي تعال انت بني لنا سد ثالث، هل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سد؟ قال لهم ما مكنني فيه ربي خير، تمكين الله اني ما اجرب اللي جربتوه. والقائد اللي بجرب إشي مجرب الناس بنزل من عينها. قال فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمة مش سدة. هم طلبوا سد قالوا أنا بدي أردم. القائد بيكون عنده تصور أعلى من المقود مش العكس.
1: جميل. إذا أنا حالي أمام الظلم، إن كان ظلما سياسيا اعتزل ربي، أسس، أنشئ.
0: إذا كنت في العهد المكي في البداية
1: في المدني؟
0: لا في المدني مواجهة.
1: مواجهة.
0: نعم في العهد المدني حنيجي حنشوف كيف لما يصير في فساد سياسي.
1: احنا لسه في القرآن
0: عند اليهود.
1: اوكي.
0: لا حيكون القرآن
1: زي في سورة مثلا الحشر
0: مثلا.
1: تمام. جميل جدا. تمام. إذا كان فساد مالي يتكلم. أهل العلم يتكلم،
0: بدنا نتكلم فساد المالي هيك في كل القرآن.
1: ظلم بدي أدفع الظلم،
0: أوقف بدي أعمل
1: بغض النظر عن أي مرحلة أنا.
0: بالضبط.
1: سيدنا موسى لسه قاع هو خرج منها خائفا يترقب،
0: بدي أشتغل في ظلم. شاف بنتين
1: دفع عنهم الظلم.
0: راح فسقى لهما. جميل. راح واجه وجد عليه أمة من الناس مش مطلوب مني أنا، وأنا بشوف ناس بنظلموا إني أوقف. جميل. ذكرنا قصة خبيب بن عدي.
1: نعم.
0: من وقف موقفا يظلم فيه رجل أو يقتل فيه رجل ثم لم يدفع عنه إلا لعنه الله، ما قال لي إحنا ضعاف إحنا أقوياء.
1: جميل. يعني أنا بس في شغلات هيك صغيرة حابب نعلق عليها. سبحان الله، القرآن بيعيشنا قصة وبيطلع برد برجع. يعني هذه التوليفة إن صح الوصف، طبعا سبحانه لا إله إلا هو من أنزل القرآن، كان يحكينا بقصة سيدنا موسى وبعدين رد رجعنا قبل قارون، أعطانا مشهد عن الليل والنهار ويوم القيامة ورحمة الله ويوم يناديهم ثم ونزعنا من كل أمة شهيد. هذه الآية كانت تؤثر في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويتدبرها كثيرا. فإيش الفكرة؟ يعني السيكونس، انا عادي مش عارف انا شو بعبر المصطلح، السيكونس تبع القصه عم بيروح فينا بتسلسل بشكل معين. فما ياتي الله بايه تخرجنا انا بتخيل انه رحنا برا، طب ليه ما نكمل في السيكونس؟ ليش
0: هو انت العقل
1: سامحني انا اسف
0: الله يبارك لك، العقل القصصي مشغول بالفضول. القران مش جاي يعطيك ويشبع فضولك.
1: يا سلام.
0: هو هذا القصص، إن هذا القصص بده يغير واقعك. هذا القصص كبسولات مركزة من التاريخ بعطيك احتياجك، المعلومة على قدر الحاجة مش على قدر الشهوة.
1: سلام.
0: أنت شهوتك تسمع تفاصيل القصة، وهو شعيب ولا مش شعيب عليه السلام، وقديش كان عمر البنت ورمت حجر لما موسى كان قدامها وصارت ترمي حجر على اليمين وطلع قدامها، هذا كله بني إسرائيل.
1: نعم.
0: القرآن ما تطرق إله. العقل الفضولي الإنساني بتطلع على التفاصيل، القرآن لا ينظر إلى هذه التفاصيل، لذلك مرات تجد القرآن الأزمان لا يذكرها إلا نادر. ما في طب مثلا هذا الحدث لا يذكره إلا نادر. عندك أكثر من 200 مرة موسى عليه السلام ذكر لك منهن 3 أزمان في قصص موسى. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. طب بكم سنة؟ مش مهم عندك، بس بدك تعرف أنه من بعد موسى.
1: جميل.
0: فكرة التفاصيل مش ضمن.
1: جميل جدا. أنا عندي سؤال هيك بفضول هسه رح نجاوب عليه بعد الفاصل.
0: أمرك.
1: موضوع القصص، طبعا احنا ما سمعناش ولا قصة غير قصة سيدنا موسى.
0: تمام.
1: في سورة القصص. وين القصص؟
0: تمام.
1: بعد الفاصل
0: أمرك.
1: تأذن لنا بعده نواصل إن شاء الله.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: حياة أفهم 20 عاماً.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: الكرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى. شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
2: ماجيك عمزاجي وعالمضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون. اسرح بالكون متال عيون الصورة طبع أجمل ما يكون.
1: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: حياكم الله، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وعبر حياة اف ام لاستكمال هذا اللقاء من برنامج من الظلمات الى النور. حياكم الله مهندس نضال. سورة القصص، هل هي مرتبطة بقصص يعني اكثر من قصة، ولا القصص من قصة طريق؟ لانه سيدنا موسى سلك اكثر من طريق، كان يعني سالك الطريق الاولى ثم ذهب ثم وهكذا، يعني مين الاقرب؟ وين القصة؟ مش فيناش غير قصة سيدنا موسى في الموضوع، وطبعا حتى قصة قارون من سيدنا موسى.
2: القص هو تتبع الأثر. قاص للطريق يتتبع الأثر، دي بقص الشعر بقصه بدون مش
1: طبعا بتأشر علي يعني.
2: يعني مشان تحلق شعرك.
1: طب ما انت رحت على الحج وما حلقتش أنا يعني الله يهديك بس.
2: يعني القص
1: يا سيدي ما تقص، انت مقصر.
2: أنا قصيت.
1: انت مقصر.
2: حاضر طيب. فهو تتبع الأثر، إذا قاص للطريق، قاص للأثر، قاص للخبر. القرآن الكريم القصص هو يتتبع ما يفيدك أنت أيها المكلف.
1: جميل.
2: لا ما ترغب به أنت أيها المكلف. كم غفلنا يا دكتور محمد عن القصص القرآني، كم غفلنا عن القصص القرآني، كم كتب في القصص القرآني في قرارة نفسي الشيء اليسير جدا جدا جدا بحجم ما ورد من قصص في القرآن. ثلث القرآن قصص،
1: ثلث القرآن.
2: طيب هل حجم ما كتب من القرآن ثلثه كتب في القصص؟ الجواب لا،
1: لأنه 80% فقه كتب تقريبا.
2: تمام. سيد قطب رحمة الله عليه قال المنهج يساوي الحقيقة. عيد كلمة توزن بالذهب والله. منهج القرآن في القص يوازي حقيقة القصص. المنهج يساوي الحقيقة، طريقة قص القرآن للقصة القرآنية يساوي حقيقة القصة القرآنية. أي إضافة عليها مما ليس فيها، إحنا تقولنا على الله ما لم يقله سيدنا النبي. هذا الكلام لسيد قطب، قال من كذب علي متعمدا بقول عن سيدنا النبي
1: صلى الله عليه وسلم
2: فليتبوأ مقعده من النار.
1: نعم.
2: بيقول كيف بمن كذب على الله. فاللي بيزيد على القرآن إشي مش فيه هو تقول على الله عز وجل. فالمنهج يساوي الحقيقة. طب منهج القرآن الكريم في القص ليس كمنهجنا في القصص. احنا بنقول عن حياتنا قصص، بنقول عن القرآن قصص. ليش؟ لأنه القصص حق مطلق، القصص فيها خيال، القرآن فيش فيه خيال.
1: يا سلام.
2: لا. ففي قصص تبعتنا شغلنا احنا.
1: سوي لي فوق قصص.
2: ألف ليلة وليلة. إحسان عبد القدوس مثلا.
1: بغض النظر عن الأسماء.
2: كاتب. نعم. روائي. لا احنا بنحكي.
1: نعم.
2: أم رجل يوسف كاتب، هذا بنسميه قصص. يخالط كذب، يخالط صح، يخالط خيال.
1: نعم.
2: يخالط افتراء. القرآن الكريم لا فيش فيه. إن هذا لهو القصص الحق. فلما نحكي عن القرآن نحكي قصص. ما بنحكي قصص قرآنية لأنه حق. هي رقم واحد. رقم اثنين، القصص القرآني أو القص القرآني يهتم دائما بالمخرجات. فأنت ترى أصحاب الكهف قص علينا القرآن نبأهم، ولم يقص عليك القرآن نبأهم فقط، بل جعل منك يا أيها القارئ والمستمع جزءا من الحدث. أعيد
1: يا حبذا.
2: يقص عليك القرآن جزءا من قصصه. ما المراد؟ أنك تتسلى؟ لا، أن تكون جزءا من الحدث، مش جاي تتسلى. قص عليك، ذكرنا مثلا قصة أصحاب الكهف، لا لتستمتع بهذا القص، ولكن لتكون جزءا من الحدث. فأقحمك في المشهد بدون استئذان. قال لك لو اطلعت عليهم، أنت الآن صرت تطلع، لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وترى الشمس. أنت جزء من الحدث. قص عليك قصص نوح عليه السلام، جعلك جزءا من الحدث. قال حتى إذا كنتم في الفلك، أنت جزء من الحدث
1: وجرينا
2: بهم. هو المخرج من القص القرآني أن تكون جزءا من الحدث لا أن تستمتع بالحدث. جميل. وتراقب عن بعد.
1: جميل. يعني أنا من خلال كلامك بفكر في سورة سيدنا يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص، تمام، وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
2: الغافلين، نعم،
1: تمام. لأنه بالأخير هذا إيه؟ يعني من لا يأخذ من هذه القصص العبرة والحياة العملية سيكون من الغافلين. نعم. في الدنيا. نعم.
2: لقد كان في قصصهم عبرة.
1: عبرة.
2: ما كان حديثا يفترى هذا القصص، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. في عبرة، في تثبيت، في حق، إن هذا لهو القصص الحق. يعني أنت هذا منهج، هذا بروتوكول حياة إذا صح التعبير. امشي على هذا البروتوكول وامشي على هذا الخط بتوصل كما وصل أولئك النفر، ستصل أنت يا أيها الإنسان.
1: جميل جدا. آخر جزء من السورة: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إعجاز في هذه السورة، هذا إعجاز واضح طبعا. يعني السورة تعطي إشارة وبشرى للنبي صلى الله عليه سيدنا محمد،
2: تعطي وعد،
1: وعد
2: وقانون. إن الذي فرض عليك القرآن يا رسول الله.
1: طب هنا فرض القرآن، القرآن فرض علينا.
2: نعم. أنت اللي أنت اخترت القرآن، كان كنت مخير. أو الله بدي إشي ثاني غير الله. فرض عليك وعلى رسول الله. هل اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم اختيار
1: منهجا آخر؟ لا طبعا، فرض عليه.
2: إن الذي فرض عليك القرآن، كما أن هذا الأمر فرض وقانون ألزمت به، ستلزم بأن تعود، مش اجتهاد منك. المخرجات، شوف دكتور محمد في القرآن الكريم، المخرجات وعد إلهي. نحن ليس لنا نصيب إلا أن نركب في هذا السلم الكهربائي ونصل. هو سلم كهربائي ماشي، أنت ستصل. أنت مطلوب منك أيها الإنسان اركب، بس يا بني اركب معنا، بس حط رجلك في السلم الأول. المخرجات دائما وعد إلهي، مش قضيتنا. لذلك كل مخرجات صراع الحق والباطل في القرآن الكريم، بعيد وبأكرر، كل مخرجات صراع الحق والباطل في القرآن الكريم هي وعد إلهي. ما المطلوب منا؟ أن نسير على الطريق فقط.
1: الآية اللي بعديها شوي وقد هيك يعني تكركبنا قليلا: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. يعني إيش؟ فلتكن ظهيرا للكافرين.
2: الكتاب هو التكليف. الآن هذا
1: وما كنت ترجو،
2: تمام. يعني أنت يا رسول الله لم تكن ترجو أن يكون هذا الأمر. طبعا هذه الآية مقدمة لسورة العنكبوت.
1: نعم.
2: شوف، الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يحبه أي داعية، أن يظهر هذا الدين بدون أي تضحيات،
1: بالرحمة. أي رحمة إلا رحمة من ربك.
2: أنت كنت حابب يا رسول الله إنه هذا الأمر يسير رحمة. سأقص عليك سورة كاملة اسمها سورة العنكبوت حتى أغير مفاهيمك في صراع الحق والباطل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ بعدها بشوي، بعدها بأيتين.
1: نعم.
2: فيا رسول الله، هذه رسالة لك وقانون لك ولأمتك، أنك ترجو أن هذا الأمر ينشر بالرحمة، بس هذا الأمر مش بالرحمة.
1: مباشرة رد الآية: فلا تكونن ظهيرا للكافرين.
2: أبدا. لا تقول الله. لأنه أنا بدي والله هذا الأمر يمشي بالخيارنا الاستراتيجي السلام، والحقوق تيجي ما تيجي، ما بزبط، ما بزبط. هذا الأمر أمر إلهي، سنن، قانون.
1: سبحان الله. ولا يصدنك،
2: تمام،
1: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزل بعد
2: ولا يصدنك
1: ولا يصدنك
2: نعم
1: عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن مع المشركين.
2: نعم.
1: موضوع ظهيرا ومع المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. قانون.
2: فأنت يا أيها الإنسان، خيار صراع الحق والباطل هو خيار إلهي.
1: سبحان
2: صراع
1: الله.
2: الحق والباطل هو خير إلهي.
1: صلى الله سيدنا محمد كان رحمة المولى.
2: نعم.
1: يعني حتى سبحان الله بده بالرحمة.
2: أنت ترجو أن ينتشر هذا الدين بالرحمة؟ لا.
1: الله.
2: الله عز وجل يريد، الصحابة كذلك، وتودون أن غير ذات الشوكة، ويريد الله. آية علقنا عليها لكن موقع هنا جميل أن نعلق عليها، أن الله يريد الصراع بين الحق والباطل، إرادة إلهية، صراع الحق والباطل. إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. أنتم بتشوفوه مقلال وهم بيشوفوك قلال.
1: يقضي الله أمرا كان مفعولا.
2: يقضي الله أمرا كان مفعولا. فكرة الصراع الله عز وجل بده هذا الصراع يتم. ليش؟ لأنه بدون هذا الصراع بيضل المنافق مش معروف. كيف تعرف المنافقين؟
1: صحيح.
2: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ ما هي سورة كاملة. ما هي سورة كاملة حتعلق على المشهد هذا حنجيها لسورة عنكبوت. أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الآن كيف بدي أعرف يوم القيامة أنت ما مريت على فتنة؟ وشو الفتنة؟ في اللغة العربية الحديد والذهب يوضع في النار تخرج الشوائب يبقى الأصل
1: كالذهب.
2: هو كذلك أنت ذهب عيار 24 ذهب عيار 21 ذهب عيار 18 حط ال 18 جوا بتضل الشوائب تطلع تطلع تطلع بصير تبر آخر النهار بصير ذهب خالص. كذلك الحياة الإيمان أنت تقول أنا مؤمن قبل صراع الحق والباطل المنافقين مش معروفين
1: كله بيقول أنا مؤمن
2: أنا مؤمن. وكان عبد الله بن أبي بن سلول يجيب معطفه هو أذن خلني استمع ماذا قال آنفة إيش قال تعالوا نستمع له. لكن لما أتت أحد أول صراع مأمور به الناس طب وبدر إحنا بدر ما أمرنا سيدنا النبي قالهم عير أبي سفيان قد أنفلكم الله إياها طلعنا مشان العير. بس أول معركة مأمور بها المجتمع بشكل كامل كانت أحد.
1: يا الله
2: انسحب بثلث الجيش ابن سلول بين المنافقين شفناهم
1: في أول احتكاك حقيقي
2: شفناهم أول معركة مأمور فيها أنت بين هاي ثلث الجيش منافقين.
1: جميل.
2: مشان هيك أمين سر النبي مين
1: حبيبه بن اليمان رضي الله
2: لما قال له أحصي لي نفس المؤمنة كذا هذول ما عدهم مش
1: يا سلام
2: ما عارفهم عشان هيك كان أسماني عمر الله. أسماني الله في المنافق هو كان يعرف المنافقين لذلك الآن هذا اجتهاد مني أنا بعرف صح ولا غلط
1: تستنى حبيبنا
2: كان سيدنا النبي اللهم صلي عليه
1: صلى الله عليه وسلم
2: كأنما أعجب برأي حذيفة بن اليمان أنت عرفت المنافقين تعال أنت أمين سري عنده نظرات استراتيجية. أحاديث حذيفة كلها أحاديث استراتيجية
1: يا الله
2: كل أحد
1: هذا درس على فكرة يعني هذا اختبار أو خليني أحكي تاسك لأن جميعا نرجع نشوف الأحاديث اللي رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. طيب أنا بقي معي دقيقتين من الزمن أو أقل بقليل والله القرآن عظيم والله إني أنا بكون مستمتع بس أجلس بين إيديك في هذا الحديث كثير مني سبحان الله الإخوة يعني بيقولوك الله يجزيك الخير وينفع فيك وعلمك بدي منك وصايا كيف نجعل هذا القرآن حياة نعيش. أنا ترى بكرر هذا السؤال بس أنا بكرر حتى أنا أتذكر أنه فعلا واحد بنشغل بالعمل بالدراسة بالبلبل لكن يجب أن نعيش مع القرآن. كيف نحيا مع القرآن؟
2: أولا خلينا نذكر القرآن. الله عز وجل أنت لما تقرأ عن هؤلاء العظماء في اليوم جزء جزئين ثلاث أربع تقرأ حياة عظماء عظماء عظماء عظماء كل تفاهات الدنيا تصبح في عينك دون.
1: جميل.
2: فأنت عم تقرأ عن قصص حق عم تقرأ عن أنبياء عم تقرأ عن مواجهات بين حق والباطل عم تقرأ عن الصدق عن الإيمان عن البر عن الطاعة عن صراعك مع الشيطان. ستكون إنسان قوي بمجرد القراءة بمجرد القراءة تزكو نفسك شيئا فشيئا. ما يعني بس أقرأ الله عز وجل أمر النبي
1: في ناس يقول قرأت 60 سنة بس ما بيش قرأت بها هي الطريقة
2: بس تدبر اقرأ عيش اقرأ القرآن مشان تنزل على واقعك مشان تعيش القرآن. القرآن هذا مش كتاب للتسلية كتاب للتطبيق حاول تطبق كل يوم نطبق جزء من القرآن آية جزء من آية كويس.
1: جميل أخونا رامي بيقول لك الله يجزيك الخير على الأصل أن نقول آيات الله وليس معجزة.
2: نعم
1: يعني موضوع الآيات والمعجزات إن شاء الله يعني نتحدث عنها في وقت آخر. كتب الله أجرك ونفع بك وبعلمك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا لنهاية هذا المشوار جزاكم الله كل خير شيخ نضال. الشكر الموصول لكم أنتم مستمعين الكرام. نسأله سبحانه وتعالى في نهاية هذا اللقاء أن يكتب لنا ولكم الأجر وأن يجعل هذا المجلس مجلس علم تحفه الملائكة وأذكر الله في من عنده اللهم أمين. لا تنسوا أهلكم وإخوانكم من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال البزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: اف ام للوطن حياة. أصداء المونديال برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: أصداء المونديال أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
3: طابت أوقاتكم بكل الخير والبركة مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى رحلة يومية متجددة مع برنامج أصداء المونديال. كل يوم معكم عبر أثير إذاعة حياة اف ام ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي لتغطية الحدث الأبرز عالميا، نهائيات كأس العالم لكرة القدم في نسختها 23، وهذه المرة مميزة أكثر من اللازم بمشاركة منتخب النشامى للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم الأردنية.

مرحبا بكم بمشاركاتكم باستماعكم إلينا في برنامج أصداء المونديال الذي يأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة حياة اف ام من السادسة وحتى السادسة والنصف. إلا يوم السبت سيكون هناك حصاد موسع من الخامسة وحتى السادسة. فمرحبا بكم مستمعينا الكرام ونبدأ رحلة اليوم بأبرز عناوينها. النشامى يواصلون التحضير بهمة عالية للقاء النمسا في الجولة الأولى. انتصارات للمكسيك وكندا وكذلك للمكسيك والولايات المتحدة وتعادل لكندا في مستهل كأس العالم 2026. واليوم الظهور الأول للعرب بلقاء قطر وسويسرا ثم قمة مرتقبة بين المغرب والبرازيل.

0: سؤالنا لكم عن توقعاتكم لمباراة منتخب النشامى مع النمسا فجر الأربعاء القادم في 7 PM القادم. ما توقعاتكم لهذه المباراة والمنتخب الوطني يواصل استعداداته بكل همة عالية في مدينة بورتلاند الأمريكية لهذه المباراة الافتتاحية؟ شاركونا آراءكم من خلال اتصالاتكم على أرقامنا 06-516-2020 و 06-516-5020، أو عبر تعليقاتكم من خلال البث المباشر لهذه الحلقة عبر صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لحياة اف ام على فيسبوك. ومرحبا دائما بكل مشاركاتكم. واليوم معنا ضيف لأول مرة في برامجنا عبر أثير إذاعة حياة اف ام، ضيف مميز بتحليلاته وخبرته الواسعة في كرة القدم العربية والعالمية. يواصل منتخب النشامى تحضيراته لخوض المباراة الأولى في المجموعة العاشرة عندما يلتقي منتخب النمسا في 7 PM القادم، وسط همة عالية للمنتخب الوطني وطموحات كبيرة للجماهير الأردنية إن كان في المملكة أو في الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم لقاء وأداء مشرف إن شاء الله أمام المنتخب الأوروبي المتطور المنتخب النمساوي. طبعا مباراة ننتظرها بفارغ الصبر بعد أن شهدنا افتتاح كأس العالم أولا في المكسيك، ثانيا في كندا، وثالثا في الولايات المتحدة الأمريكية. للحديث عن منتخب النشامى وعن المنتخبين العربيين القطري والمغربي ينضم إلينا من العاصمة القطرية الدوحة المدرب والمحلل في كرة القدم الكابتن فهد القواسمي. سعيد جدا باستضافتك كابتن فهد، أهلا ومرحبا بك.
1: البداية تحية إليك وللسادة المستمعين ولجميع المستمعين في حياة إذاعة اف ام، بسعدني وبشرفني اني اكون متواجد معك.
0: لك كل التحية كابتن فهد، ونأمل ان شاء الله ان نستفيد من خبرتك وقراءتك الواسعة، وانت الذي يعني نورت عدد من الشاشات العربية بإطلالاتك وتحليلاتك. اولا قبل أن أدخل بمنتخب النشامى، ما رأيك باليومين الافتتاحيين لكأس العالم؟ ما الذي لفت نظرك في هذين اليومين؟
1: في البداية يعني ممكن أنه نحكي أنه الفرق المستضيفة اللي هم المكسيك والولايات المتحدة وكندا استفادوا من عامل الأرض والجمهور من خلال تحقيق فوز. يعني شفنا الأمريكا فازت أول مباراة، وشفنا كندا كيف تعادلت، وشفنا المكسيك كيف فازت. فعامل الأرض والجمهور ساعدهم دائما، أنت عارف أنه الجمهور يعطي دافع لللاعبين ويحفز أكثر. فبتوقع أنهم استفادوا بالجولة الأولى، ونأمل من منتخباتنا العربية أنها تستفيد، وخاصة اليوم مباراة قطر أنها تعطي دافع لجميع المنتخبات العربية في مقابلتها مع سويسرا وتحدث مفاجأة بإذن الله
0: إن شاء الله. بالنسبة للتنظيم لحفلات الافتتاح الثلاث التي أقيمت كابتن فهد، هل كان شيئا مبهرا أم كما وصفه كثيرون بأنه افتتاح عادي جدا لكأس العالم؟
1: هلا الثقافات مختلفة، أنت عارف الثقافات الأمريكية والكندية حتى في المكسيك مختلفة من بين الدول. إحنا لأنه دائما نقارن ما بينها وبين مونديال كأس العالم 2022 اللي عكس ثقافة عربية إسلامية بحتة، وكان دليل افتتاح رائع وجميل على مستوى العالم. فإحنا عادة لما إحنا منقارن إحنا شفنا أنه افتتاحهم ثلاث دول عبارة عن موسيقى وأغاني أكثر، وعكس ثقافتهم بشكل عام. لكن ما في وجه مقارنة ما بينها وما بين 2022 في قطر اللي عكس التراث العربي بشكل كثير كبير.
0: جميل جدا. لا شك أن يعني مباراة الافتتاح كانت جميلة على المستوى التنظيمي، الحضور الجماهيري الكبير، لكن على المستوى الفني لم تلبي الطموحات. ربما سنتحدث عن هذه المباريات في الجزء الثاني من البرنامج. الآن منتخبنا كابتن فهد، منتخب النشامى، أولا ما هي رسالتك للمنتخب الوطني قبل 4 أيام من بدء رحلتهم المونديالية الأولى؟
1: أنا بشوف أنه إحنا الشارع الأردني بشكل عام لازم يكون وراء اللاعبين بشكل كثير كبير بغض النظر عن النتائج، خاصة أنه أنت تشارك في هذا الحفل العالمي. أتوقع وصولنا بحد ذاته إنجاز لأول مرة، وإحنا من الفرق اللي نعتبر أنه قليلين الخبرة في كأس العالم لأنه مشاركتنا الأولى. فأنا هدفي للشارع وللجمهور أنه يكون الدافع نحاول قدر الإمكان أنه اللاعبين نأثر عليهم من ناحية أنه الذهنية والنفسية، ونرفع معنوياتهم بغض النظر عن النتائج. يعني تواجد سمو الأمير علي وسمو الأمير حسين مع المنتخب هذا دافع كثير كبير، دافع كثير كبير للاعبين انه تواجدهم وحثهم وتشجيعهم في المجموعه القويه. انت عارف اللي المجموعه اللي متواجده مع منتخبنا الوطني الاردني مجموعه تمتلك خبرات، يعني بطل كاس العالم 2022 الارجنتين، نحكي عن النمسا الفريق المتطور بعد غياب 28 الا انه انا بتوقع انه يصل لادوار متقدمه، منتخب الجزائر اللي بيمتلك لاعبين وذات جوده عاليه ومعظم اللاعبين محترفين في اوروبا، فالمنتخبات اللي موجوده معنا بشكل عام تمتلك الخبره، لكن احنا نمتلك الحماس والرغبه والقتال، وان شاء الله انه بنحدث مفاجاه وبنكون الحصان الاسود، وباقل تقدير انه امنياتنا نطلع كمركز ثالث بعكس كل الارقام والنتائج اللي موجوده.
0: تماما. أريد أن أتحدث عن أهمية المباراة الافتتاحية كابتن فهد صباح الأربعاء القادم مع المنتخب النمساوي، ما المطلوب من منتخبنا برأيك في هذه المباراة، وإلى أي مدى تكمن أهمية المباراة الافتتاحية؟
1: طبعا دائما الافتتاحيات صعبة على المنتخبين بغض النظر عن الخبرات اللي موجودة بين المنتخبين، يعني إحنا منتخبنا الوطني الأردني إن شاء الله أنه بيمتلك الدافع والرغبة، ومن خلال خبراتنا السابقة في آسيا أو كأس العرب دائما إحنا في المباريات الافتتاحية بنكون ممتازين، بنشوف حماس اللاعبين رغبة اللاعبين. كرة القدم حاليا لا تعتمد فقط على التكتيك أو الانضباط التكتيكي داخل الملعب، أيضا العائلة الواحدة مهمة، يعني ما يميز الكابتن جمال السلامي تواجده وتواجد اللاعبين، شفنا إحنا روح العائلة دائما التيم وورك ممكن إنه أحيانا يتفوق على اللاعبين ذات الجودة، ودائما بالافتتاحيات بيكون في مفاجآت من الدول اللي متوسطة الخبرة، ودائما احنا نأمل بمنتخبنا الوطني انه يحدث المفاجأة الاولى، لانه انت مجرد انه انت تتعادل او تفوز على النمسا هذا راح يعطيك دافع لمباراة الجزائر، خاصة انه انت لما تلعب مع المنتخب الجزائري وانت عندك نتيجة ايجابية قبل، بتوقع انه ممكن نحدث مفاجأة اكبر ونتأهل ان شاء الله باذن الله تعالى. لكن المنتخب النمساوي يمتلك مدرب على مستوى عالي، يعني انت عارف انه المنتخب النمساوي مدربه الالماني رالف هو عباره عن محاضر دولي، وهو هو احدث وطور موضوع الضغط العكسي والضغط العالي، شفنا صحيح. انه من حتى على مستوى المدربين العالميين مثل فليك، يعني يعتبر من تلاميذه، هذا المدرب عمل نقله نوعيه لمنتخب النمسا، استراتيجيات كانت موضوعه من خلال الفئات العمريه اللي موجوده قبل واستمراريته، وهلا وصوله الى كاس العالم بعد 28 سنه، منتخب يمتلك عمل جماعي منظم عنده، يعني احنا حتى في المباريات الوديه اللي احنا شفناها كان في ما بين التقارب ما بين الخطوط الانضباط التكتيكي والتحولات السريعه، عنده تنوع في اساليب الضغط، وهذا التنوع سببه المدرب اللي موجود، فانا بتوقع ان شاء الله اذا كان منتخبنا الوطني في حاله ذهنيه جيدة جدا
0: هذا ما كنت سأذهب ممتازة. هذا ما كنت سأذهب إليه كابتن فهد، صراحة الآن الجمهور الأردني منقسم بين متفائل جدا بين متفائل بحذر بين قلق من المباراة الأولى مع النمسا، فنيا وأنت كمدرب ومحلل ما شاء الله عنك، ما هو أو ما هي الاستراتيجية الفنية الأنسب أو النصائح التي يمكن أن يسير عليها المنتخب الوطني في مباراته الأولى مع النمسا؟
1: اطلع شوف المباراة الأولى دائما راح يكون فيها حذر من المنتخب الأقوى وما راح يكون كاشف جميع أوراقه، فأنا بتوقع أنه منتخبنا الوطني الأردني إذا كانت الحالة النفسية والحالة الذهنية عنده عالية ممكن أنه يفاجئ المنتخب النمساوي، وإحنا أنت بتعرف في الخبرات السابقة بالمباريات الأولى منتخبنا قادر على إحداث المفاجأة في أولى المباريات، يعني فوزنا في كأس العرب على الإمارات المباراة الأولى كان ممتاز، وفوزنا حتى في ماليزيا بكأس آسيا في المباراة الأولى كان جيد، وهذا انطباع يعطيك أنه لاعبينا جاهزين وحاضرين ذهنيا في المباراة الأولى، لكن الأهم في هذه المباراة من الناحية التكتيكية هو الانضباط واللعب ككتلة واحدة في الشق الدفاعي والشق الهجومي، يعني احنا من خلال مشاهدتنا لمبارياتنا الودية السابقة شفنا أن مبارياتنا مع المنتخب سويسرا ومنتخب الأردن غاب عنا بعض الانسجام، أحيانا التقارب ما بين الخطوط وما بين اللاعبين وانتقال اللاعبين من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية ومن الحالة الهجومية للحالة الدفاعية ككتلة واحدة، هذا يعطي مؤشر أن اللاعبين في حالة ذهنية جيدة، عادة لما تلعب مع فريق أفضل منك من ناحية الإمكانيات وجودة اللاعبين أنت بدك تمنع مفاتيح اللعب إنهم يصلوا لمرمانا، فأنت كل ما كنت متقارب ما بين الخطوط الثلاث كل ما أنت كنت أفضل في الإنتاجية من ناحية التغطية التواصل الانسجام، ودائما أنا بأمل من منتخبنا الوطني يعمل زيادة عددية في المناطق معينة في الملعب. يعني أنت عارف لما تلعب مع فريق بيمتلك ضغط عالي وتنوع في أساليب الضغط، فأنت كل ما عملت زيادة عددية بثلاثة ضد اثنين، اثنين ضد واحد، بعتقد أنه ممكن تفك هاي الحلول اللي راح تواجهها في المباراة. وإحنا بنأمل أنه
0: من تعتقد أنه سيلعب كرأس حربة كابتن فهد؟
1: صدقا احنا بنفتقد لهذا المركز، يعني في ظل تاثير الغيابات اللي موجوده. انت شفت يزن العماد هو لاعب مؤثر وملاعب شرس ومشاكس، وبالمقابل حتى انه اصابه ابراهيم صبره بتوقع انه هذا المركز راح يكون غايب عنه. في فانا بتوقع انه تواجد ممكن علي علوان وتبادل الادوار ما بينه وبين موسى التعمري في طريقه الخمسة أربعة واحد بعدم وجود احيانا راح يكون في مهاجم مهمي او تبادل ادوار ما بين اللاعبين. هاي الحالات اللي راح تصير في الملعب اللي بيقررها الكابتن باعطاء ادوار اللاعبين، كيف راح تكون، كيف انت راح تقدم اداء جيد. واحنا اهم شيء في المباراه هي اول 15 ل 20 دقيقه، اول شيء هذا، هاي اهم شيء، لانه هاي بتعكس شكلك وترفع يعني دوافعك وبتخليك تقدم مباراه كثير كويسة. فإذا أنت كنت حاضر ذهنيا من بداية المباراة وتمتلك الشراسة الفردية واللاعبين يكونوا مميزين في واحد ضد واحد، أعتقد أنه راح نستمر ونقدم أداء يليق بسمعة كرتنا الأردنية بإذن الله تعالى
0: إن شاء الله، ونخرج بنتيجة طيبة من المباراة الأولى أمام النمسا. أم عمر، فوز بلدنا الأردن بإذن الله 3-1. شكرا للأخ حسان على كلامه، ويتوقع فوز الأردن 3-2. سعيد السمهوري يتوقع فوز النشامة بهدفين مقابل واحد. يعني هناك نبرة من التفاؤل إن شاء الله عند جماهيرنا، ونأمل إن شاء الله أن تتحقق النتيجة الإيجابية. اسمح لي كابتن فهد أن أشرك مستمعينا الكرام على أرقامنا 06-516-40-20-50-20. معنا الأخ أيمن. ألو، السلام عليكم.
2: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا رب.
2: شكرا لك وشكرا لضيفك الكريم.
0: الله يسلمك.
2: ومن البداية بتمنى اليوم الفوز للمنتخبات العربية المشاركة، يعني إخواننا القطريين والمغربيين
0: إن شاء الله يا رب.
2: وبالنسبة لمنتخبنا، أنا يعني دائما بحكي منتخبنا حصان أسود، إن شاء الله راح يكون في البطولة وراح يعمل مفاجأة للجماهير العربية والأوروبية. وبس اللي بدي أحكيه إنه أنا يعني خلص المباراة، يعني إحنا الآن وصلنا لكأس العالم والإنجاز تحقق. يعني وصول الأردن للمرة الأولى لكأس العالم، أنا بتهيالي هذا إنجاز تاريخي ويحترم، وحققنا الإنجاز. الآن مرحلة ما بعد الإنجاز، يعني مبارياتنا الجاية مش صعبة جدا ولا هي سهلة جدا، وإحنا منتخبنا الحماس الموجود في منتخبنا مش موجود عند المنتخبات الثانية. يعني إحنا الحماس الأردني علامة فارقة.
0: تمام.
2: وإحنا كجماهير المفروض إنه إحنا منتخبنا يلعب المباراة، وإحنا نلعب على النتائج الرياضية الثلاثة. يعني أي مباراة في العالم نتيجتها ما بتكون فوز أو تعادل أو خسارة، فإحنا نتقبل أي واحدة منهم. وأنا متفائل جدا في منتخبنا أنه راح يفوز على الجزائر ويفوز على النمسا.
0: طيب جميل، شكرا لك أخي أيمن، شكرا لاتصالك ولمشاركاتك. معنا الأخ محمد. ألو، السلام عليكم. فقدنا الاتصال مع الأخ محمد. شكرا لمستمعينا ولمشاركاتكم دائما. يعني كلمة أن الإنجاز تحقق كابتن فهد بالتأهل لكأس العالم، هل تعني أن ثلاث خسارات للمنتخب في كأس العالم لن تشكل أي عبء أو أي خيبة أمل بالنسبة لنا؟
1: أنا برأيي الشخصي أنه كمشاركة أولى، بدي أحكي لك أنه موضوعنا إحنا كمدربين ولا محللين، حتى الجمهور صار مثقف وواعي وفاهم وعارف أنه هاي المشاركة الأولى ما بدنا إحنا نضغط اللاعبين، يعني بدنا يقدموا اللاعبين أفضل أداء إليهم، والنتيجة بتيجي إن شاء الله مع الأداء الجيد. أي تعثر ممكن في مباراتنا الأولى ضد النمسا ممكن ينعكس على مباراتنا ضد الجزائر وضد الأرجنتين، لكن إحنا نأمل أنه الجمهور المثقف الواعي حتى الجهاز الفني اللي موجود مع المنتخب أنه الكل يكون يوفر يعني يحاول يوجد دافع لدى اللاعبين، لأنه أنت عارف إحنا أحياناً الدوافع لنا مؤثرة في المباريات المهمة، وكل ما أنت ارتفع الدافع لدى اللاعب كل ما أعطاك أكثر، كل ما صار أفضل في الملعب، لأنه أنت بالنهاية العمل الجماعي هو اللي راح يعكس صورة المنتخب وحالة المنتخب الصحية اللي موجودة داخل أرضية الملعب.
0: كلام جميل. بتوقع إنه اسمح لي أن أعود إلى مستمعينا معنا خلدون. ألو، السلام عليكم.
3: السلام، يعطيك العافية كابتن.
0: حياك الله أخي خلدون،
3: ونتمنى التوفيق لجميع المنتخبات العربية.
0: هلأ إن شاء الله يا رب.
3: في البداية المفروض يدخل المنتخب على الملعب ويكون ما في عليه ضغط، تمام؟
0: تمام.
3: يكون مثلا بكل أريحية، لأنه معروف إحنا منتخبنا بالنسبة للمجموعة اللي إحنا فيها أقل تصنيف وأقل مستوى من المجموعات اللي من المجموعة اللي إحنا فيها، فيقدم اللي عليه، يكون واثق من نفسه، الرجولة داخل الملعب والعطاء، هذا وإيش ما كانت النتيجة بتكون ممتازة للمنتخب حتى لو خسر.
0: تمام.
3: المهم إنه يفوت ما في عليه ضغط نفسي، وإذا لعب بطريقة مميزة أنا متوقع له النجاح إن شاء الله.
0: يعني حسب أجواء المنتخب وما يصلنا من أمريكا ومن بورتلاند، هناك راحة نفسية كبيرة في معسكر المنتخب بوجود سمو الأمير علي، أيضا سمو الأمير الحسين، هناك دعم كبير للمنتخب ومساندة نفسية ومعنوية، ودائما رسائل الأمير علي واضحة، يعني لعبوا للاستمتاع لتعيشوا أجواء كأس العالم بشكل ممتع، وهذا إن شاء الله ما سيطمئن اللاعبين ويجعلهم يلعبون بروح عالي.
3: وبعدين ما ننسى كابتن أنس في كأس العالم السابق لما فازت السعودية على
0: الأرجنتين،
3: على الأرجنتين عفوا، فشو تصنيف السعودية وشو تصنيف الأرجنتين، فهذا دافع، يعني العطاء داخل الملعب والنفس اللي بتكون الراحة النفسية للاعبين هذا أهم شيء.
0: تمام.
3: التوفيق من الله سبحانه وتعالى.
0: شكرا جزيلا أخي خلدون على هذا الكلام المتوازن والجميل. إلى الأخ عمر، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله كابتن أنس.
0: حياك الله أخي عمر، كيف الحال؟
4: الله يحييك ونحييك ونحي ضيفك.
0: الله يسلمك يا رب.
4: سيدي، أنا بالنسبة عن إحنا الآن زي ما حكى الكابتن فهد، أنا كنت نفس الكلام اللي حكى، يعني أنا ببثني على كلامه، وخاصة إنه الآن بدنا الدعم المعنوي ورفع المعنويات للمنتخب، لأنه الآن خلاص ما ضل غير إنه الدعم، غير هيك ما في.
0: تمام.
4: زي ما بقول بقول الدقة الساعة الصفر أو بدأ الساعة الصفر.
0: تمام.
4: يعني منتخبنا إن شاء الله إنه بحقق نتائج إيجابية، والمنتخبات العربية كاملة منتخبنا قادر على ذلك بوجود سمو ولي العهد وسمو الأمير علي، يعني وتشجيع ال 11 مليون، إحنا خلينا نقول 12 مليون، الشعب كله إن شاء الله ما خلف المنتخب، هذا كله برفع من معنويات اللاعبين. يعني خلينا نرجع لورا شوي بالتاريخ كابتن أنس، يعني زي ما تفضلوا الإخوان، السعودية غلبت الأرجنتين، احنا خلينا نقول احنا طالما منتخبنا او اي منتخب تاهل وصل لنهائيات كاس العالم، معناته منتخب له فرصه زيه زي غيره، يعني الاردن ولا البرازيل ولا الارجنتين ولا فرنسا ولا النمسا، اي فريق يعني وصل لنهائيات هاي، اذا هو متساوي بالفرص زيه زي غيره. بضل الان ما بنقول حظوظ، خلينا نقول يعني شو بقدم المنتخب اللي وصل لنهائيات هاي حتى يكمل يستمر. يعني انا بقول انه يعني ان شاء الله انه منتخبنا يستمر في هاي المعنويه العاليه اللي هو موجود فيها، وزي ما تفضل كابتن فهد، اول مباراه دائما بجوز تكون صعبه على اللاعبين او على اي منتخب، بس احنا خلينا نقول انه عندك الان في منتخبات فازت ببطوله كاس العالم ما تاهلت في البطوله هاي، يعني هاي نقطه ايجابيه برضو للمنتخبات اللي بتتاهل لاول مره حتى ترفع معنوياتها وتقدم اداء ايجابي
0: وتكتسب خبره المشاركه في كاس العالم. كلام جميل، شكرا اخي عمر، شكرا جزيلا. معنا الاخ محمد طه، السلام عليكم. اخي محمد،
5: السلام عليكم. السلام.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: وبحب أمسى على ضيفك الكريم. الله
0: الله يسلمك.
5: أستاذ أنس، أنا بالنسبة لمبدأ كأس العالم، بالنسبة لحفل الافتتاح اللي أبهرنا شغلة واحدة في حفل الافتتاح، اللي هو العلم الأردني صراحة.
0: أكيد طبعا، صحيح،
5: هو هذا هو أول شيء. ثاني شيء أستاذ أنس، أنا كمنتخب أردن ألعب لأنه أخاف من أي فريق في التاريخ ما حدا فاز على الثاني. ضبط ولا سانس؟ يعني إذا طلع النمسا إنه تاريخه أفضل من تاريخنا، وطلع الأرجنتين أو تاريخه أفضل من تاريخنا، خلاص ليش نتأهل كأس العالم؟ ما نلعب كأس العالم، إحنا نلعب 11 مقابل 11.
0: نعم.
5: وإحنا مش مطالب المنتخب الأردن إنه يجيبنا كأس العالم أو أي شيء، إحنا مشاركته بحد ذاتها هي تعتبر إنجاز، وأنا بتوقع إنه هاي ضغط النفس رايع عنهم صاحبهم حاليا، ان شاء الله يكون رايع عنهم وانهم بيأدوا وانهم يعني يعملوا اللي عليهم، واحنا قابلين في اي شيء بصير معهم في المونديال.
0: جميل جميل، شكرا جزيلا اخي محمد طه. هل معنا عمر؟ عمر ابو الهوى، مساء الخير.
6: ابو الهوى، السلام
0: عليكم. حياك الله اخي عمر.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
6: اول شيء بمسي عليك وعلى
7: على السيد فهد وعلى جميع المستمعين إن شاء الله. أول شيء إحنا سوينا الإنجاز، ننتظر بالإعجاز وإن شاء الله يتحقق، وإن شاء الله مثلا إحنا زي ما تفضل الأخ اللي قبلي يعني 11 لاعب، وإن شاء الله إنهم بيلتزموا يعني مع المدرب تبعهم.
0: نعم.
7: وإن شاء الله رب العالمين إنهم يصير تحدي، وإن شاء الله إحنا معهم يعني.
0: جميل جدا، شكرا لهذه المشاعر الطيبة عمر ومحمد وخلدون والجميع، ما شاء الله عليكم. معنا أحمد أبو الشناب، السلام عليكم.
8: عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك كابتن؟
0: الله يبارك فيك، أهلا أخي أحمد.
8: بحييك بحيي ضيفك ما شاء الله عليكم، وعلى الإذاعة اللي بتواكب كل صغيرة وكبيرة وراء المنتخب والبلد، والله يحمي البلد يا رب.
0: آمين يا رب، آمين.
8: وإن شاء الله أنه متوفق إحنا وكل الدول العربية. وبس ملاحظة، هو كأس العالم مت على الرياضيين، يعني هاي احنا كنا نستنى كل 4 سنين عشان نتمتع فقط.
0: تمام.
8: يعني هذا احسن محفل رياضي بيستنى العالم كله، وهي رسالة للاعبين استمتعوا بكأس العالم. انت الفرصة الدقيقة اللي بتعطيها بكأس العالم ما بترجع ولا يمكن تلحقها مرة ثانية.
0: تمام.
8: فهاي فرصتك، هاي فرصة عمرك كمان، ابدع العب، جمهورك وراك، قول يا رب استغلوا كأس العالم، استغل كل دقيقة. أنا بحكي لكل لاعب استغل كل دقيقة بكأس العالم، لأنه هاي فرصتك، كل العالم بتفرج عليك. تخيل يا كابتن، احنا بالدوري قديش بحضره؟ 5-6 مليون. أنا هسه كل العالم بحضرك.
0: صحيح.
8: فاحشدوا حالكم يا أبطال، إن شاء الله نشامة قد الوضع صعب. أنا الأمانة يعني ما بديش أحكي، بس الكابتن جمال سلامي صعب حاله بالتشكيلة، كنا حابين نشوف شباب يعني في لعيبة منتهية للأمانة في المنتخب.
0: طيب
8: يعني
0: خلينا ننتظر ونشوف إن شاء الله، والمسؤولية الكابتن جمال مسؤولية كبيرة لا شك، واختيارات هو من يتحمل مسؤوليته.
8: أحسن في التشكيلة يعني لو 3-4 لعيبة جداد يضخ دماء يصير تحدي، لأن أنا كمان بشوف إنه صار مقاعد مضمونة للعيبة.
0: تمام.
8: وهذا الشغل مش صحي.
0: طيب شكرا أخي أحمد، شكرا. نستمع إلى الأخ راتب سريعا لو سمحت. أخي راتب.
9: الله يعافيك كابتن أنس.
0: الله يعافيك وبارك فيك.
9: بداية إحنا كلنا خلف المنتخب الأردني، ولكن ما بدنا شعار ومن الحب ما قتل. الواقعية ثم الواقعية ثم الواقعية.

0: أن يكونوا رجالا في الملعب. جميل. وما بدنا نضغط عليهم، إحنا بضل أبنائنا، كان جابوا كان انغلبوا كان فازوا كان تعادلوا كان إيش ما كان، إحنا معهم، لأنه إحنا انتسابنا لهم انتماء وطني يعشعش في قلوبنا. فحبنا للمنتخب ليس لنتائج المنتخب بل لتمثيل المنتخب هذه الدولة الأردنية الطيبة، بالتالي إحنا معهم في جميع النتائج. جميل. عشان هيك زي ما حكى أخوي اللي قبلي، العبوا باستمتاع، اسمه لعب، العب باستمتاع، العب وانت مبسوط، العب وانت يعني زي ما بحكوها تتغنى انك قد رفعت علم الأردن في المونديال، بالتالي انت الآن نجم، وصولك الى هذا الموقع انت من النجوم، وهذه النجومية حافظ عليها بالأداء البطولي. جميل. والأداء الرجولي. أخيرا أخي أنا 20 سنة والجهد مضاعف سنة تلو أخرى، الآن كنت في بداية الطفولة، الآن أنتم رجال 20 سنة، أنا بدي أعتبر أعماركم شباب 20 سنة من الإعداد، بالتالي بدنا نشوف منكم مستوى إيجابي بغض النظر عن النتائج.
1: جميل، شكرا أخي راتب. أعود إلى ضيفنا الكريم الكابتن فهد القواسمي، وأنا يعني أصريت أن تستمع إلى مستمعينا كابتن فهد لتأخذ الانطباع العام الذي يعيشه تقريبا الشعب الأردني، ما رأيك بما سمعت؟
2: أنا حكيت لك إنه شعبنا ما شاء الله مثقف وواعي وعارف إيش بده، وعارف إنه ما بده يضغط اللاعبين، بالعكس هو برفع الدوافع لدى اللاعبين. لكن خلينا نكون شوي واقعيين، هلأ إحنا كل اللي نحكي فيه أمنيات، وإحنا بنتمنى من منتخبنا الوطني إنه يقدم الصورة المطلوبة وبما تليق بسمعة كرتنا الأردنية، لكن بالواقع إحنا الأرقام والنتائج السابقة ممكن تعطي أفضلية للمنتخبات اللي راح نلعب معها في كأس العالم، لكن كل مباراة لها ظروفها من ناحية التكتيكية والانضباط التكتيكي. إحنا شفنا مبارياتنا مع منتخب سويسرا ولا كولومبيا، ممكن إنه صار في تغيير في التشكيل من خلال طريقة اللعب 5-2-3، هاي أحيانا بتسوي شوية عبء على منتخبنا الوطني في الحالة الهجومية والحالة الدفاعية. حتى لما صرنا أفضل مع المباراة الثانية مع المنتخب الكولومبي رجعنا لوضعنا الطبيعي 5-4-1، أنت كيف بدك تعرف إنه المنتخبنا الوطني جيد؟ أنا حكيت لك إنه الكتلة الواحدة في الهجوم وبالدفاع، لكن التوازن اللي لازم يكون موجود عندنا في الحالة الهجومية والحالة الدفاعية كثير مهم. لما إحنا نلعب في طريقة مثلا 5-4-1، نعم، ارتدادنا الهجومي بالحالة المرتدة اللي هو سلاحنا اللي إحنا متعودين عليه سابقا، انه كيف بنلعب هجوم مرتد، لعب كرات مباشره، تحولاتنا سريعه. هلا احنا مثلا في ظل غياب يزن عندنا تاثر، لانه انت عارف يزن لاعب بواحد ضد واحد مميز، يخلق يعني يخلق فرص من انفاف الهجمات. بتوقع من منتخبنا انه يقدم اداء قتالي وشرس في المباريات، لانه انت بدك تقاتل على كل لحظه انت موجود فيها. انت دائما لما بتلعب مع الفريق اللي افضل منك لازم تقدم اكثر واكبر صوره بالنسبه لك، وما تنتظر. هلا احنا الحاله الدفاعيه، التكتل الدفاعي اللي راح نلعب فيه، احنا نتامل انه يكون عندنا زياده عدديه في الشق الهجومي، يعني بس ما نهجم بثلاث لاعبين، لانه انت عارف انت لما بتدافع ب6-7 لاعبين وتهاجم بثلاث لاعبين اللي هم موسى التعمري وعلي علوان وعود الفاخوري من اخر تشكيل انا بحكي لك، ممكن انه هذا يشكل علينا عبء في الحالة الهجومية، لأنه أنت لما تلعب 3-5 مهاجمين أو 3-7 مهاجمين فأنت فعليا راح تخسر الكرة، وهذا اللي حصلناه مع موسى التعمري لما كان يروح ب1-1، حتى لو أنه اخترق ب1-1 كان يكون عنده مدافع ثاني ومدافع ثالث. فلازم الإسناد الهجومي في الإسناد الهجومي في الهجوم المرتد كثير مهم. فأنت لما يكون عندك توازن ما بين الشق الدفاعي والشق الهجومي ب5 الدافع وتهاجم ب5، بتوقع انه هذا لازم يكون التوازن الحاصل في المباراه. تمام. الاولى، وممكن ان شاء الله انه نحدث مفاجاه، خاصه انه احنا مميزين في الكرات الثابته. انت شفت مبارياتنا السابقه صار عندنا سلاح جديد في الكرات الثابته اللي هي الركنيه او الضربات الثابته، فممكن انه نستغلها في ظل تواجد ابو طه والتسديدات القويه. حتى عندنا كمان علي عزايزه مميز كان بالتسديدات. فاتوقع انه التنوع اللي موجود لدى لاعبينا في الضغط العالي او التنوع في الكرات الثابته ممكن انه نحصل فرص ونخلق فرص وممكن انه نسجل اهداف، لكن المحافظه والتقارب بالمنظومه الدفاعيه انه ما يكون في خلل ويكون في تغطيه وتواصل وانسجام وتقارب ما بين

0: اللاعبين وتقارب ما بين الخطوط، ونتأمل إحنا في المباراة الأولى أنه نقدم أداء جيد بغض النظر عن النتيجة، وكلنا خلف المنتخب.
1: جميل جدا. قبل أن أشكرك كابتن فهد، ما هي قراءتك السريعة لمباراة قطر وسويسرا اليوم؟
0: مباراة قطر وسويسرا أنا بشوف هي راح تكون دافع للمنتخبات العربية، لأنه قطر صار تمتلك خبرة في المونديال اللي صار عندها في 2022، وهي ما قدمت الأداء الجيد في هذاك المونديال، فأنا بتوقع أن الضغوطات أخف عليها من هذاك المونديال. وأنت عارف المنتخب القطري عنده نوعية لاعبين وجودة لاعبين مميزة، لكن ممكن أنه معدل الأعمار شوي كبير لدى اللاعبين. يعني أنت عنده من اللاعبين المميزين أكرم عفيف، المعز علي، أدميلسون، هذول لاعبين مميزين في الشق الهجومي، بالإضافة لتواجد مثلا الحارس أبو ندى. المنظومة ككاملة أتوقع أنه أخف ضغوطات من سابقا، يعني من المونديال اللي موجود سابقا، وفي ظل تواجد المدرب الإسباني لوبيتيغي بتوقع أنه يقدموا أداء جيد.
1: لكن سويسرا فريق قوي جدا كابتن فهد، يعني نعلم بالضبط. في يورو الأخير تصدر مجموعته على حساب فرنسا وهولندا.
0: صحيح، أنا أحكي لك أنه المنتخب السويسري يمتلك عناصر ذات جودة عالية، وبلعب أنت شفته كمنظومة واحدة. يعني شغلهم اللي لعبوا لما لعبوا معنا في سويسرا كان عندهم تنوع حتى في البناء، الاختراقاتهم عندهم التنوع في أساليب اللعب بالوان تو والوان تو تري والاختراق من العمق بالإضافة إلى الكرات العرضية. هذا التنوع أعطاهم أفضلية في التصفيات، وغير هيك هم ما بيعتمدوا على أسامي معينة كبيرة، هم بيعتمدوا على المجموعة وعلى التيم وورك. فإحنا بنأمل من المنتخب القطري إن شاء الله أنه يقدم أداء جيد جدا، ويحاول يكون عنده صلابة ذهنية في الحالة الدفاعية، والصلابة تعكس أداء ورجولية اللاعبين في أرضية الملعب.
1: شكرا جزيلا لك المدرب والمحلل الرياضي الكابتن فهد القواسمي، كنت معنا عبر تقنية زوم من العاصمة القطرية الدوحة. نسعد باللقاء معك إن شاء الله في مرات قادمة أيضا للحديث عن منتخب النشامة والمونديال بشكل عام. شكرا كابتن فهد.
0: شكرا لك وشكرا لجميع المستمعين، وإن شاء الله تكون إضافة جيدة لكم إن شاء الله.
1: إن شاء الله، شكرا جزيلا. ما زال بإمكانكم أن تشاركونا آراءكم توقعاتكم لمباراة منتخب النشامة الأولى يوم الأربعاء القادم مع المنتخب النمساوي السابعة صباحا عبر اتصالاتكم الهاتفية، وكذلك عبر تعليقاتكم من خلال البث المباشر لهذه الحلقة على فيسبوك حياة اف ام وتلفزيون حياة. سنتحدث عن فوز كوريا الجنوبية على تشيك، أمريكا على الباراغواي، تعادل كندا مع البوسنة والهرسك، وعن مباراة مرتقبة بين المغرب والبرازيل إن شاء الله بعد هذه المحطة الإعلانية، فتفضلوا بالبقاء معنا.
2: أصداء المونديال برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: اسم له تاريخ.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار، اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
2: الصورة طبيعة
3: ماجيك، واستمتع بصورتها.
2: الصورة طبيعة.
1: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
2: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكله بإيش ما يكون، اسرح بالكل ما تعلى عيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
1: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: أصداء المونديال برعاية
0: شاشات ومكيفات ماجيك AI

أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد في برنامج أصداء المونديال الذي يأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة حياة اف ام، وكل الأمنيات نجددها دائما لمنتخب النشامة بتحقيق إن شاء الله مشاركة طيبة تاريخية في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ المنتخب الوطني. المباراة الأولى ستكون يوم الأربعاء القادم 7 صباحا مع المنتخب النمساوي. في أبرز النتائج وفي النتائج التي تحققت حتى الآن في المونديال، المكسيك المباراة الافتتاحية فازت على جنوب أفريقيا بهدفين، الولايات المتحدة فازت على باراغواي بأربعة أهداف مقابل واحد، كندا المضيفة أيضا حققت تعادلا صعبا أمام البوسنة والهرسك بهدف لمثله في تورونتو في المجموعة الثانية، والمنتخب الكوري الجنوبي المنتخب الآسيوي أيضا أعطانا بعض الأمل، منتخب آسيوي فاز على منتخب أوروبي هو تشيكيا بهدفين مقابل واحد على ملعب أكرون في غوادالاخارا ضمن المجموعة الأولى. بعد قليل في السابعة أو في العاشرة اليوم تلتقي قطر مع سويسرا، وفي الواحدة بعد منتصف هذه الليلة المنتخب المغربي سيلتقي مع نظيره البرازيلي.

0: ما زال بإمكانكم أن تشاركون آراءكم توقعاتكم لمباراة منتخب النشامة مع النمسا عبر اتصالاتكم الهاتفية على أرقامنا 06-516-40-20-50-20 أو عبر تعليقاتكم من خلال البث المباشر لهذه الحلقة عبر حياة اف ام. رأفت قاسم الأخ الكريم إن شاء الله فالهم الفوز، أنا متفائل أن رب العالمين يوفقهم، بس بداية المباراة تركيز وكل ما مر الوقت أكثر كلما زادت الثقة. بسام العودات يتوقع التعادل السلبي، الأخ أحمد وليد الهدف واللعب بشرف ورجولة فقط، ونتمنى الفوز إن شاء الله لمنتخب النشامة. معنا اتصال من الأخ بشير. السلام عليكم.
1: السلام عليكم. الله يمسك بنور النبي
0: جميعا إن شاء الله. أخي بشير حياك الله،
1: وبتفائل إن شاء الله 1-0 المنتخب، واتمنى الفوز المنتخبات العربية والأفريقية، واتمنى 1-0 إن شاء الله المنتخب الوطن بإذن الله.
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله
1: فوز قطر على سويسرا، واتمنى المغرب تفوز على البرازيل بإذن الله وعلى الأحد. السلام عليكم كابتن.
0: شكرا شكرا كابتن بشير. أخ بشير أهلا وسهلا فيك، وشكرا لأمنياتك أيضا للمنتخبات العربية جميعها، وكذلك شملت المنتخبات الإفريقية. لا شك نتمنى التوفيق إن شاء الله للمنتخبات العربية الشقيقة في المونديال، والبداية ستكون مع قطر عندما تلتقي سويسرا، مباراة صعبة جدا اليوم 10:00 ليلا. للحديث عن المباريات التي جرت في المونديال والمباراتين القادمتين للمنتخبين العربيين القطري والمغربي، ينضم إلينا الزميل مايكل فوزي المحلل والناقد الرياضي من جمهورية مصر العربية. مساء الخير كابتن مايكل.
2: مساء النور، تحياتي لك واستاذنا الشرفي تواجدي معك.
0: لك كل التحية. تعادل كندا كان بهدف لمثله مع البوسنة والهرسك، فوز أمريكا على باراغواي 4-1، فوز المكسيك على المنتخب الجنوب أفريقي بهدفين مقابل لا شيء، وكوريا الجنوبية على تشيك بهدفين مقابل 1. ما الذي استوقفك في هذه المباريات كابتن مايكل؟
2: طب مبدئيا كل ما أتمناه أن تكون بطولة قوية على مستوى المنافسة، بطولة ننتظرها كل 4 أعوام، نتمنى منافساتها قوية حتى تنسينا مشاكل التنظيم ومشاكل البعثات والمشاكل الكبرى من عدم السماح للحكم الصومالي ولا واكثر من لاعب واشياء غريبه قد تحدث، فنتمنى بطوله قويه. الشيء الثاني، اعتقد مع وجود 48 منتخب هذا يطفئ ان بعض المباريات في الدور الاول في دور المجموعات ستكون ضعيف بعض الشيء، وان لا يعبر عن المستوى الحقيقي للمنتخبات التي يبدا مشوارها وماراثونها منذ خروج المغلوب. الشيء الثالث، ما لفت نظري الافتتاحيه ما بين المكسيك وجنوب افريقيا، أعتقد الفريقين على مستوى التنظيم وعلى المستوى الدفاعي ليس بالفريقين القويين، خصوصا جنوب أفريقيا الذي كنا نتوقع أنه سيلعب كرة أفضل، ولكن أخطاء ساذجة شهدت هذه المباراة 3 حالات طرد في افتتاح المونديال بأشياء غريبة فاز فيها المكسيك بعامل الأرض والجمهور وأيضا الخبرة، واستقبلت جنوب أفريقيا 2 من أخطاء ساذجة في التنظيم الدفاعي والإصرار على البناء بالخلف رغم مشاكل التمرير. الشيء الثاني، كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك قدموا أداء رائع. كوريا الجنوبية كل مرة تعود بقوة.
0: نعم. هل يمكن أن نعتبرها مايكل أولى مفاجآت المونديال أم لا؟
2: لا لا تستطيع أن تقول مفاجآت اليوم، أنت تتكلم عن دور المجموعات كل شيء جائز. المفاجآت الحقيقية أن تستمر هذه الفرق أو الفريق الذي يقال عليه حصان أسود أن يستمر إلى ما أبعد من دور 32. ولكني سأقول لك مباراة أيضا بالنسبة لي لفتت نظري، الولايات المتحدة وباراغواي فارق شاسع على المستوى البدني، مع رغم أن الباراغواي تقع في أمريكا الجنوبية من المفروض أن تكون فريق تنافسي انحدار المستوى من فريق قوي يقدم مباراة قوية في كأس العالم إلى فريق ضعيف، لدرجة أن الولايات المتحدة الأمريكية تحرز في 4 أهداف. هذا يدعو لتساؤل مهم، هل منتخب باراغواي العريق سيستمر في هذا السوء أم تحدث طفرة ويكون أفضل كما كان؟ هذا يمكن أبرز ما لفت نظري في المباراة. نقطة أخيرة أيضا أستاذ أنس، البوسنة التي صعدت من الملحق قدمت أداء رائع أمام كندا، ولكن لم تستطع تأمين هدفها بهدف آخر فعادت كندا بهدف رائع للأمانة فاستحقت التعادل، لذلك أراها مباراة متكافئة، الفريقين متقاربين جدا من المستوى.
0: نعم، قطر وسويسرا ننتظر الظهور العربي الأول بفارغ الصبر كابتن مايكل، يعني هل تعتقد أن فرص قطر جيدة مقبولة في مباراة سويسرا أم أن المهمة صعبة؟
2: بعد تعادل كندا والبوسنة والهرسك أعتقد أن قطر أمامها فرصة، ولكن للأمانة منتخب قطر في بعض الأحيان يقدم مستويات ليست بالجيدة. اعتماد قطر على المهارة الفردية للاعبيها هاجة وخصوصا أكرم عفيف، هذا ما يجعل قطر في بعض الأحيان تقدم مباراة وأيضا يجعل المهمة سهلة أمام الخصوم، لأن طاقة مفتاح اللاعب الوحيد وتستطيع تحجيمه ينخفض المستوى. فكرة اعتماد المنتخب على لاعب إذا كان في يومه يقدم المنتخب أداء جيد، وإن لم يكن في يومه أو تم الإغلاق عليه يقدم أداء سيء، من وجهة نظري لا لا لا لا لا تصح مع المنتخبات التي تريد التنافس. لكن حتى الآن قطر تستطيع تحقيق نتائج إيجابية طوال الثلاث مباريات على دور المجموعات والصعود لـ 32 خصوصا بعد تعادل كندا والبوسنة من وجهة نظري.
0: جميل، المباراة الأكثر يعني ترقبا أعتقد من الجماهير البرازيل حاملة الرقم القياسي 5 مرات بطلة العالم، والمغرب المنتخب العربي الذي شرفنا في مونديال قطر وكان رابعا، كيف تقرأ هذه المباراة وكيف يمكن أن تؤثر على مسار المنتخبين المرشحين للذهاب بعيدا في المونديال؟
2: من وجهة نظري هي مباراة مفتاحية للفريقين، قد تكون هي الحافز الذي يشجع الفريقين على الاستمرار. هل المغرب تستمر ولا يكون ما حدث في مونديال قطر مجرد صحوة، أم ما حدث كان مجرد شيء عرضي والأمور عادت لمصابها والقوى الكبرى هي المتحكمة في اللعبة؟ أما البرازيل الجميع ينتظر ما سوف تقدمه البرازيل مع كارلو أنشيلوتي مع وجود هذه الأسماء الموجودة في قائمته، هل ستقدم أداء رائع أم أداء مخيب للأمال كما حدثت في النسخ السابقة؟ لذلك أقول لك أن هذه المباراة مهمة ليس على مستوى النتائج أو على حتى على مستوى استكمال البطولة، ففي النهاية مجموعة محسوم من بطلها ومن مركز الثاني ما بين المغرب والبرازيل، اسكتلندا وهايتي فرصهم قد تكون معدومة في هذه المجموعة، لكن أنت تريد الاطمئنان على جاهزية المنتخبين، خصوصا أن المنتخب المغربي يمر بفترة إحلال وتجديد في الطاقم الفني بعد رحيل وريد الركراقي، فلذلك أعتقد أن الجمهور المغربي والجمهور العربي سيتابع المباراة بشغف. هل المغرب ستستمر أم هناك مشاكل في التقييم الفني للاعبين أو أن هناك معضلة؟ ولكن دعني أقول لك شيء أستاذ، من وجهة نظري الشخصية أنها مباراة لا تعبر عن أي شيء من وجهة نظري، لأن في النهاية الصعود من دور المجموعات أمر شبه محسوم بالنسبة للفريقين، ولكن الأهم في الأدوار الإقصائية ما سوف يقدمه البرازيل مع كارلو أنشيلوتي في قادم الأدوار، أو ما سوف يقدمه المنتخب المغربي في الأدوار الإقصائية هو الحكم. في بعض الأحيان دور المجموعات تكون هناك فرق ضعيفة للغاية تصعد بشق الأنفس وتقدم أداءات رائعة وتجدها في النهائي كما حدث في فرنسا مع فرنسا في العام 2006، وأيضا الأرجنتين التي عانت في المباراة الأولى أمام السعودية ثم توجت باللقب. لذلك دور المجموعات لا يعبر عن المستوى الحقيقي للفرق، خصوصا للفرق الكبرى التي دائما تكون مرشحة لتحقيق اللقب في هذه البطولة.
0: شكرا جزيلا للزميل مايكل فوزي المحلل والناقد الرياضي، كنت معنا من جمهورية مصر العربية، وإن شاء الله ستستمر هذه التغطية عبر أثير إذاعة حياة FM يوميا، وسنتواصل معك للاستفادة من تحليلاتك وخبرتك كابتن مايكل.
2: تحياتي أستاذ أنس، ودائما ما أتشرف بالتواجد معك في أي وقت. تحياتي.
0: بارك الله فيك، شكرا جزيلا. إذن اليوم المنتخب القطري يلاقي المنتخب السويسري الساعة 10 ليلا، بينما الساعة 1 بعد منتصف الليل البرازيل والمغرب، وبعدها الساعة 4 من فجر الأحد هايتي تلاقي اسكتلندا، وبعدها في الساعة 7 من فجر الأحد أيضا أستراليا تلعب مع تركيا، وأما غدا الأحد مساء في الساعة 8 تلعب ألمانيا مع كوراساو، ونحن سنلتقيكم إن شاء الله غدا الساعة 6 مساء للحديث عن المباريات التي جرت والمباريات التي ستجري، ودائما ضمن برنامج أصداء المونديال. شكرا لكم لضيفينا الكريمين ولزملاء فريق عمل حلقة اليوم، إلى اللقاء بمشيئة الله.
3: أصداء المونديال. أصداء المونديال مع أنس شويكي. أصداء المونديال برعاية
4: شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صالون حياة الذي يأتيكم في كل يوم سبت في هذا التوقيت ويعاد يوم الاثنين في تمام الثامنة مساء. تعد سلاسل التوريد العصب الحيوي الذي يقوم عليها الاقتصاد الحديث، فهي المسؤولة عن ضمان تدفق السلع والمواد الخام والمنتجات من مصادرها، بما يحافظ على استقرار الإنتاج والأسعار ويعزز الأمن الغذائي والدوائي والصناعي. لكن كشفت الأزمات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الأخيرة حجم التحديات بعدما تأثرت حركة الشحن البحري والجوي وارتفعت كلف النقل والتأمين، وذلك تسبب بضغوط إضافية على الحركة في المنطقة. في المواجهة برزت الحاجة إلى إيجاد حلول أكثر مرونة واستدامة عبر تعزيز التعاون العربي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية لضمان استمرار تدفق السلع وتقليل آثار الأزمات على الاقتصادات الوطنية. فجاء إشهار منصة الاتحاد العربي لوكلاء الشحن أوفا كخطوة تهدف إلى ربط شركات الشحن والتخليص والنقل العربية ضمن شبكة موحدة تسهم في تبادل الخبرات وتسهيل حركة البضائع وخلق بدائل لوجستية فعالة عند تعطل بعض المسارات أو إغلاقها. كما تفتح المنصة الباب أمام تعزيز مكانة الأردن كمركز لوجستي إقليمي مستفيدا من موقعه الاستراتيجي وقدراته في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. والسؤال، كيف تؤسس هذه الخطوة لبناء سلاسل توريد أكثر مرونة، وما متطلبات النجاح المشتركة؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم مع ضيفنا مؤسس منصة الاتحاد العربي لوكلاء الشحن أوفا عودة الرمحي. أستاذ عودة حياك الله. أهلا وسهلا بك. نتشرف بك في إذاعة حياة اف ام. فكرة رائعة، فكرة رائدة. ربما تحدثنا قبل الحلقة عن بعض التفاصيل، والأهم من ذلك أن الفكرة عربية خالصة، والأهم أنها أردنية. أسألك بداية، كيف تأسست فكرة إطلاق منصة أوفا، وما هي الأهداف اللي اليوم تتطلعون إليها؟
3: في البداية أشكرك أستاذ محمد سلامي على الاستضافة وعلى تسليط الضوء على هذا الموضوع الذي يعتبر مهم جدا لدعم الاقتصاد العربي. واستغل بهذه المناسبة التهاني لجلالة سيدنا للمناسبات العربية. موضوع أوفا جاء من حاجة حقيقية لربط شركات الشحن والخدمات اللوجستية في الوطن العربي، بحيث تتحول المنافسة العربية إلى تعاون عربي مشترك حقيقي.
2: جميل.
3: ولا ننسى أن ما يوحدنا لغة واحدة، نختلف عن الاتحاد الأوروبي وغيره.
2: صحيح.
3: الوطن العربي كله يتكلم اللغة العربية، فهذا يسهل عملية التداول وتحقيقا للحلم الذي يجمعنا كشركات شحن عربية. هدفنا هو تسهيل التجارة وتبادل الفرص ودعم الاقتصاد العربي من خلال شبكة لوجستية واحدة.
2: جميل. أنا اليوم يعني وأنا بتحدث معك قبل الحلقة، كان من الجميل أنه اليوم شخص مهتم بهذا الشأن ويكون أردني أن يخرج خارج الصندوق اليوم ويفكر بهذا التفكير، مع أنه نظرة بسيطة ربما لأغلب يعني العاملين في هذا المجال يمكن اليوم كانت فتحت لهم أفاق. لكن من الجيد اليوم أنه أنت اليوم كنت يعني صاحب السبق في الموضوع. أنا بدي أسألك، إلى أي حد اليوم أو إلى أي مدى اليوم يمكن لهذه المنصة أوفى إنها تسهم فعليا فيما يخص تعزيز التكامل اللوجستي بين الدول العربية؟
3: بشكرك على هذا السؤال. مثل ما تفضلت، شركات شحن عملاقة وموضوع اللوجستي ليس حديثا، هو قطاع مهم جدا، وقياداته اللوجستية كبيرة. وكنت أتمنى بيوم من الأيام أن أجد من يطلق منصة توحد القطاع العربي، قطاع الشحن العربي.
2: جميل.
3: ولكن وجدتها أنه ما حدا بادر من عمالقة الشحن العرب، ولهم كل الاحترام والتقدير. فأيقنت أنه حان الوقت لإنشاء هذه المنصة.
2: طيب اسمعنا بس حتى نضبط المايكات، فاصل قصير، احنا معاكم ان شاء الله.

0: نتابع يعني تفاصيل مهمة نتحدثها مع السيد عودة. اليوم أنا بدي يعني نشرح بطريقة مبسطة للناس وللمهتمين أيضا هاي الفكرة، حتى ما ربما البعض يعتبر أنه بعض المشاريع هي عبارة عن ترف أو إنها يعني مش بحاجة يعني حقيقية لهذا الموضوع. لكن اليوم بدي أسمع من السيد عودة الفكرة اليوم كيف نشأت، كيف فكرت فيها، وكيف لاقت أيضا الأهم من ذلك أنه كان في تعطش اليوم للموضوع وقبول كان من قبل الدول العربية لهذا الموضوع. أعرف أعداد الشركات اللي دخلت، في ناس يعني بس شافت هذه الانطلاقة. إحنا طبعا للتنويه أنه اليوم هذه بدأت الشركة بشهر 11 2025، وحتى هذه اللحظة يعني نحكي عن وقت قصير للغاية أو هذه المنصة، ولاقت قبول ورواج كبير للغاية. أسألك صحيح. عن هذه التفاصيل تفضل.
1: للأمانة مشروع أوفا هي كانت حلم عربي بالنسبة لي أنا من بداية عملي بهذا القطاع إلى أن بدرت وقررت أنه أنا لازم أمشي بهذه الخطوة. وإحنا كشركات شحن في تعامل مستمر صحيح. مع الشركات الشبيهة في الوطن العربي وفي العالم بشكل عام، بحيث أنه نقوم بتسهيل أعمال الشحن للتجار والصناعيين وغيره. فبدأت بطرح الفكرة على الأشخاص أصحاب الشركات العربية من مصر ومن تونس ومن المغرب ومن الخليج العربي، فلاقت قبول مع عاطفة.
0: يا سلام.
1: صحيح. إنه شو هالفكرة الحلوة، يعني إحنا معك، إحنا مع هذا المشروع العربي، إن هذا حلم عربي
0: صحيح.
1: ودائما إحنا كلنا من يوم وعين على هالدنيا الحلم العربي، الحلم العربي، الحلم العربي. فبدنا أي مظلة نحس إنه إحنا فعلا حققنا حلم عربي صح. وهذا بالنسبة لي أنا حلم عربي ولكل عربي، إنه في مشروع عربي متكامل. صحيح هو محصور بقطاع ما، لكن هذا القطاع يؤثر على الاقتصادات
0: صح.
1: وله أثر إيجابي في حال نفذ بالأهداف والفكر وتبادل الخبرات العربية. فمن هنا بدأنا بطريقة بسيطة جدا، أنشأنا جروب واتساب، بدأنا مشاركة الأفكار والأهداف والطموح والأحلام، إلى أن وصلنا إلى التوكل على الله وإنشاء هذه المنصة. طبعا بالمقابل اللي حفزني أكثر هو عضو مجلس إدارة معنا برضو، بوجه له تحية، اللي هو السيد الدكتور تامر سعدات من مصر.
0: نعم.
1: فهو مشروع عربي، فلازم يكون فيه جهود وأفكار عربية مختلفة. فالمنصة أسست في مصر، الموقع الإلكتروني البلاتفورم أنشأناه بمصر، وعيننا ممثلين بعدة دول عربية، إلى أن بدأنا بفضل الله أشهرنا، أعلن عن إشهار المشروع من كم يوم، والحمد لله رب العالمين بخلال فترة قصيرة سجل عنا بما يقارب 100 شركة عربية تغطي 22 دولة عربية. فإحنا غطينا الوطن العربي بفضل الله.
0: يعني إحنا بنحكي اليوم عن الوطن العربي كامل.
1: نعم.
0: 100 شركة. أنا اليوم في نقطة هنا استوقفتني أستاذ عودة.
1: نعم.
0: يمكن احيانا الناس لما بتطلع على موضوع اي حلم عربي مشترك بقول لك ما هو هذا عليه فيتو يعني، او صعب، ما حد حيشارك فيه. اليوم يمكن اللي بتطلع من بعيد يقول لك يعني هذا الامر صار مستحيل في الدول العربيه. لكن اليوم لما نبدا في مشروع، احنا بنحكي عن دول عربيه موقعها استراتيجي اليوم لهذا العمل. نعم. على وجه التحديد.
1: نعم.
0: ويمكن في أثناء الحلقة نحكي بعض التفاصيل المهمة عن هذا الموضوع. لكن اليوم في ناس بتسأل، هل اليوم بتشوف أنه القطاع اللوجستي العربي هو قادر أنه يستوعب هذا التحول نحو العمل الموحد بشكل عام؟
1: نعم نعم، احنا عندنا قدرات ما حدا بتخيلها كوطن عربي، عندنا خبرات، عندنا معلومات كافية كقطاع لوجستي عربي
0: صحيح.
1: والدليل احنا خلال فترة الحرب على الحرب الأمريكية وإغلاق الإسرائيلية على إيران وإغلاق مضيق هرمز. إحنا كان إلنا دور فاعل، وللأمانة أعلنا حالة طوارئ من باب الوحدة العربية والحلم العربي والواجب العربي. أعضاء الشبكة عندي بكل دول الدول العربية، فبدأنا بالمشكلة بالحاويات اللي علقت بميناء جبل علي،
0: صح.
1: وضعنا خطة طوارئ، وأنا شخصيا سافرت على دبي وجمعت الأطراف مثل السعودية، لأنه الشحنات راح تطلع مرورا بالسعودية. وهون أنا بوجه الشكر الجزيل لدولة رئيس الوزراء اللي أصدر أول قرار عربي بالسماح بدخول الحاويات بالغلاف من المنافذ البرية.
0: قرار ممتاز،
1: قرار رائع، ساعدنا أنه إحنا نوجد حلول، تمام، ونحاول نخفف العبء على التجار، لأنه الحاويات كانت كل يوم عم بتعد غرامات وتخزين ومبالغ مهولة.
0: صحيح.
1: ففي شركات للأمانة تأثرت وخسائرها كانت مش سهلة. فبفضل الله اشتغلنا على تعليمات وقوانين للدول اللي راح تمر منها الشحنات. بدأنا بتنفيذ العمل مباشرة، حركنا الحاويات خروجا من الإمارات مرورا بالمملكة العربية السعودية إلى أن تصل إلى الأردن، حتى وصلت بعض الشحنات إلى تركيا. فإحنا ربطنا الخليج، الخليج بالبحر المتوسط من خلال سلسلة توريد وإمداد وسلاسة بفضل الله. يعني كانت الأمور ممتازة
0: الحمد لله.
1: فهي هاي العقول اللي احنا بنبحث عنها لتكون أعضاء معانا بأوفا.
0: اليوم القرار تبع رئيس الوزراء كم مدته؟
1: القرار كانت مدته لشهر. يعني أتمنى من خلال هذه المنصة الرائعة، لأنه لسه في حاويات وفي شحنات علقانية بميناء جبل علي، أتمنى تمديد القرار
0: إن شاء الله
1: حتى آخر شحنة عالقة في ميناء جبل علي، حتى نخدم اقتصادنا المحلي بالبداية، ونساهم بمساعدة إخواننا العرب في دول المحيط.
0: يعني احنا اليوم بنحكي عن نقطة مهمة، سواء كان في إشكالية في المضيق أو ما في إشكالية، اليوم هذه المنصة اليوم تخدم كل الدول العربية بمشاكل أو من دون مشاكل. طبعا. لكن حتى لما صارت في مشكلة في المضيق اليوم كان فيه لها الحل.
1: نعم.
0: يعني كانت الحلول موجودة، خصوصا أنه كل الدول يعني تضررت، ويمكن كمان زي ما تفضلت ذكرت أنه أيضا دول الخليج العربي هي موجودة.
1: نعم.
0: أيضا معاكم في هذه.
1: نعم.
0: المنصة.
1: نعم.
0: يمكن يعني يطرح سؤال، أنه اليوم ذكرت أنه كل الدول العربية موجودة بما فيها فلسطين.
1: طبعا.
0: طب هناك يعني يمكن يسأل إنه في تحديات وإشكاليات اليوم تواجه.
1: نعم.
0: في فلسطين على وجه التحديد، خصوصا من قبل الإسرائيليين.
1: صحيح.
0: كيف تصرفتوا؟ كيف
1: وبكل فخر احنا فتحنا آفاق لأخواننا بفلسطين بتيسير تجارتهم. انت بتعرف فلسطين لما بده يصدر هو مضطر اما بصدر من خلال الموانئ،
0: صح،
1: او من خلال الجسور البرية. فبفضل الله احنا فتحنا آفاق، وفتحنا من خلال المملكة الأردنية الهاشمية، لأنه قانون. يعني برضو بوجه شكر جزيل لعطوفة أحمد العكلي مدير عام الجمارك،
0: كل التحية.
1: النظام الترانزيت الأردني من أسلس الأنظمة في الوطن العربي.
0: شهادة حلوة هي.
1: تسهيل الإجراءات، الواحد بحكي كلمة حق. تسهيل الإجراءات اللي عم بصير عنا بتجارة الترانزيت، راح أحكي لك لاحقا النسب اللي ما حدا ممكن يتوقعها، نسب النمو اللي صارت عنا بالأردن خلال هاي الفترة. فتحنا أفاق للصادرات الفلسطينية.
0: حلو.
1: من فلسطين إلى سوريا، ومن فلسطين إلى كافة دول العالم.
0: يا سلام.
1: لو التشريعات والأنظمة بالأردن مش سلسة، أنا ما قدرت أخدمه.
0: صحيح.
1: فهون بيجي دورنا إحنا، لما أنا أشيد بقانون وتشريعات دولة فهذا واقع، ولما أطرح بعض الحلول لبعض الدول والجيران مثلا، إنه يا ريت لو تعمل 1-2-3-4 أسوة مثلا بالدولة الفلانية، يكون في إلنا صوت يوصل وينسمع. فالحمد لله
0: الحمد لله يعني
1: نفتخر انه
0: يعني احنا بنحكي اليوم عن فلسطين انه يعني بضائع يمكن ما عمرها وصلت لسوريا ولا لبنان.
1: ولا لبنان
0: اليوم عن طريق هذه المنصة اليوم استطعتوا من إدخال هذه البضائع ويمكن طبعا بعدها الانطلاق يعني
1: إلى العالم,
0: بإذن الله. الله تعالى. وهذا الأمر يمكن راح في المستقبل يمكن ستعملوا على هذا الموضوع أنه يكون قوة هذه المنصة أيضا بالتشبيك مع الحكومات والدول. نعم. فيما يخص التسهيلات اللي يمكن تصير بحيث أنه تصبح هذه المنصة أقوى. لكن في تحديات تواجه المنصة اليوم بين الدول العربية على وجه التحديد؟
1: يعني هي تحديات لا تواجه منصة, ولكن هي تبتعرف اختلاف القوانين والتشريعات بين الدول. برضو نسعى انه نحاول نقرب وجهات النظر الإقليمية بين الدول, نحاول نساهم بإيصال كيف تضمن ديمومة تيسير التجارة. صحيح. ما بين الدول الاتحاد العربي. احنا عندنا كنز, يعني تبتعرف الوطن العربي, احنا في عندنا جامعة الدول العربية وعندنا اتفاقية تيسير التجارة الحرة ما بين الوطن العربي
0: المفتر.
1: فليش ما اطورها اكثر؟ ليش ما اطورها انه انا مثلا بدولة يصعب اني اصدرها لدولة اخرى عربية من خلال تحديات او غيره, بموانئ او مبنى, يعني عدة تحديات ممكن تواجهها اي دولة بالنسبة لصادراتها. انا اقبل, يعني زي ما بصير بالاتحاد الاوروبي, الاتحاد الاوروبي انا لو صدرت من اسبانيا لايطاليا ومن ايطاليا للاردن تطبق. صح. الاتفاقية الاوروبية اليورو 1. فهاي نقطة برضو جدا مهمة وجوهرية. احنا لازم هلا هون انا دوري ان شاء الله بس تكبر موضوع اوفى, وبتمنى يكون في إلنا دور واحتضان بجامعة الدول العربية لانه خبرات كبيرة وطاقات ما شاء الله عربية حافظين القوانين وعارفين الأنظمة والتشريعات وعندهم أفكار ممكن تساعد هاي الدول أو أصحاب القرار صانعين القرار بتنفيذها حتى تتسهل التجارة العربية.
0: جميل جدا. اليوم يمكن يعني انطلاقك هذه الانطلاقة تهيئ الكثير لدول المنطقة, وربما تجعل الحكومات أيضا يعني إن كان لديها إذا أرادت اليوم أنه يكون في هناك تطور حقيقي في هذا الموضوع. موضوع الوسطاء الأجانب اليوم أستاذ عودة يمكن هذا اليوم الشركة يمكن تلغي هذا الدور وتقوي اليوم يعني من عملكم. أنا أسألك عن حجم التأثير اليوم المتوقع لهذه المنصة يعني على تقليل الاعتماد اليوم على الوسطاء الأجانب في موضوع قطاع الشحن.
1: كما بدأت المنصة بحلم وموضوع الوسطاء الأجانب مش بالسهولة انه انا بفترة قصيرة اقدر انافسه.
0: صحيح.
1: لانه الفترة الحالية اغلاق مضيق هرمز وكلنا بنعرف واغلب التجار الصناعيين اكيد بايدوني بالتحدي والهيمنة للشركات الاجنبية مثل خطوط ملاحة وغيره. انا متفق معك على اجور شحن 3000 دولار, صارت الحرب عكست علي مخاطر التأمين وغيره, وصلت لعشر 15,000 دولار. صحيح. ورميت لي الكونتينر تبعي ببلد آخر الدنيا وتيجي بتقول لي اتفاقية لهاي حاميتني. فأنا وين دوري؟ صح. أنا كتاجر وكمستثمر عربي هون بشيد بالخطوط العربية. أنا عندي خطين عربيات وكان في عندنا خط عملاق, خط الملاحة العربية, ولكن اشترته شركة أجنبية وأحزني إنه شرته شركة أجنبية إنه اسمه خط ملاحة عربي, لأن أنا خطين عربيات, خط إماراتي وخط سعودي.
0: جميل.
1: ونأمل يعني من ضمن طموحاتنا إن شاء الله, هي بعيد ولكن إن شاء الله بيوم من الأيام رح نوصلها, أن نبني الأسطول العربي
0: يا رب.
1: ومن ضمن مشاريعنا إن شاء الله رح تطرح بحفل الإطلاق بإنشاء مشروع عربي يمتلك حاويات بالبداية وبعدها إن شاء الله يتملك البواخر الفيدر اللي تخدم المنطقة حاليا, وساعتها بنقدر ننافس الخطوط العالمية
0: بإذن الله. وسهل يعني عندما
1: ما فيش صعب.
0: اليوم لما بدأت في هذا الحلم يعني كان مجرد حلم ثم صحيح. بدأت ذلك الأمر واليوم ما شاء الله يعني صار في لكم إنجازات بالرغم من أنه بنحكي عن نص سنة تقريبا على البداية. يمكن اليوم يعني في ظل كل اللي بيجري في ناس بتسأل هل اليوم تكفي المنصات الرقمية لحالها حتى نعالج يعني إشكالات أو اختلالات سلاسل الإمداد العربية؟ طبعا نضع الأحداث الإقليمية بعين الاعتبار.
1: أكيد منصة كمنصة لا تخدم لحالها إذا ما كان في شبكة وكان في أشخاص مؤمنة بهذا المشروع. إذا كانوا موجودين ممكن نأثر، ممكن تخدم سلسلة التجارة والتزويد العربية.
0: جميل جدا. أنا بدي أطلع لفاصل، بعد الفاصل نتحدث اليوم أكيد يعني منصة أوفا اليوم أيضا على مستوى الأردن يجب أنه يكون في إلها إنها تخدم طبعا اليوم البلد، لكن بعد الفاصل، فاصل قصير مشاهدين الكرام، بعدها نواصل ما تبقى من صالون حياة.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: يا

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: ندعوكم لزيارة المعرض السنوي لتخفيض فاتورة الكهرباء سونيكس 2026، معرض ومنتدى الشرق الأدنى لتقنيات الطاقة الشمسية والمتجددة. وجهتكم لحلول ترشيد وتخزين الطاقة باستخدام أحدث تكنولوجيا الألواح الكهروضوئية وأجهزة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بالتزامن مع أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن جاي ميكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية. بانتظاركم أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم في قاعات المعارض الدولية مكة مول عمان من 15 إلى 18 من حزيران، يوميا من 4 إلى 10 مساء. سونيكس لطاقة بلا حدود.

0: اسم له تاريخ.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما

0: بقاء ضبع العقبة. صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
2: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام فيما تبقى من حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع مؤسسي منصة الاتحاد العربي لوكلاء الشحن أوفا سيد عودة الرمحي. حياك الله مرة أخرى سيد عودة.
3: الله يحييك حبيبي، تسلم.
2: يعني من الضروري اليوم نحكي على مستوى الأردن، كيف هذه المنصة ستخدم الاقتصاد وتعزز أيضا مكانه كمركز لوجستي إقليمي؟
3: طبعا تعرف الأردن موقعها الجغرافي
2: صحيح.
3: موقع مميز يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط من خلال سوريا، والمنافذ البرية تربط الخليج
2: صحيح.
3: بأغلب بسوريا وحتى مرورا بالمعبر المائي لمصر
2: صح.
3: فدور الأردن دور فعال وأدار الفترة هاي للأمانة بكل حرفية. سوق العراقي هو كان بحاجة لمنفذ بعد إغلاق ميناء أم قصر، فتوقع الارتفاع بأول 6 أشهر لهذا العام 38%
2: يا سلام
3: في موانئ العقبة. عدد البيانات اللي اشتغلناها كشركات تخليص 395 ألف بيان جمركي، وليس عدد حاويات، أضرب بأعداد
2: جميل.
3: يعني أتوقع أنه بإذن الله طبعا 2025 ميناء العقبة حرك أكثر من 1,000,000 حاوية، وكانت احتفال أنه وصلنا لعدد 1,000,000 حاوية في 2025 وتجاوزناها. وكان في إلي لقاء مع صحافة مصرية وقلت لهم أنه 2026 سنتجاوز 1,500,000 بإذن الله
2: ما شاء الله.
3: العقبة إلى خصوصية هي بيئة جاذبة لوجستية، فيها احترافية بتجارة الترانزيت، تفريغ الشحنات من حاويات إلى حاويات وساحات لوجستية، ونأمل برضو بدها كمان، لأنه ما شاء الله حجم البواخر اللي أجت على ميناء العقبة لم تكن متوقعة وبازدياد.
2: جميل.
3: فدور مملكتنا الحبيبة ودور منصة أوفا، احنا برضو كان لنا دور بتوجيه اكثر من 145 الف طن من موانئ غير عربية الى ميناء العقبة.
2: السلام.
3: ونفتخر انه نجحنا بتحويل مسار هذه الشحنات الى ميناء العقبة مرورا من الاراضي الاردنية بالبر الى الاسواق العراقية.
2: جميل جدا.
3: فالحمد لله رب العالمين، انجزنا ونأمل أن نقدم أكثر وأكثر من خلال منصة أوفا
2: بإذن الله. يعني هذا جهد مميز اليوم
3: الحمد لله.
2: ويمكن يعني أستاذ عودي، يمكن اليوم موضوع تسليط الضوء على العقبة في اللي تفضلت فيه، يعني هذا اليوم احنا لما بدنا يعني نسلط الضوء على شيء بنقدر، وكان اليوم مهم. اليوم هذه رسالة اليوم للمعنيين والمختصين أصحاب القرار، الإعلام اليوم الأردني على وجه التحديد، انه من الواجب اليوم يكون في تسليط الضوء على الامور الايجابيه اللي اليوم ترفع من يعني الاقتصاد الاردني، تفتح اليوم افاق جديده، بحيث الجميع يعلم حجم اليوم هذه التجاره المهمه اللي اليوم اصبحت العقبه مركز رئيسي لها. فيعني احيانا يستغرب انه ما بيكون في تسليط ضوء كافي وكامل من قبل المعنيين في هذا الموضوع. على أي حال اليوم يمكن لازم أسألك قبل ما أتابع عن موضوع الشركات اليوم اللي بنحكي عنها، كم أعدادها تقريبا اليوم الشركات اللي موجودة في الوطن العربي، كم تقريبا أعدادها؟
3: رح أصدمك بالأرقام ترى. عدد الشركات العربية بدأتك تقريبا السعودية من 5,000 ل7,000 شركة لوجستية، شركة شحن.
2: سلام.
3: الإمارات من 4,000 ل6,000 شركة.

0: أكثر من 3000 ل 4500 شركة، الأردن من 800 ل 1200 شركة، المغرب والجزائر طبعا أعداد مهولة. ما عندي بصراحة رقم إجمالي
1: هذا،
0: ولكن العفو هي بتضم أكثر من 30000 شركة في الوطن العربي.
1: 30000 شركة بنحكي.
0: نعم. أحكي لك أصدمك بالعاملين بهذا القطاع.
1: يا ريت.
0: بيبنوا دولة من 5 ل 7 مليون عامل في القطاع اللوجستي في الوطن العربي،
1: بس في الوطن العربي،
0: فقط في الوطن العربي.
1: يا سلام.
0: العمل المباشر والغير مباشر، انت بتعرف سلسلة الامداد والتزويد كبيرة.
1: هذا بعيدا طبعا عن الموانئ والمطارات
0: اكيد. هلا بالنسبة للموانئ والمطارات، عندك الموانئ العربية من 150 ل 170 ميناء عربي، عندك 120 مطار عربي. برجع بأكد لك الموارد موجودة والخبرات والقدرات موجودة، نحتاج إلى هذه الشبكة اللي تنظم.
1: صحيح.
0: فقط
1: ما ظل اللي هي يعني تيسر هذا العمل بالطريقة الصحيحة. يعني يمكن اليوم من الأشياء اللي الواحد بيحزن عليها أنه في تفاصيل كثيرة في حياتنا اليومية اللي تتشارك فيها الدول العربية مع الأسف. نعم. الشديد يعني كان باستطاعتنا أنه نكون احنا، ما بدنا اليوم على مستوى يعني تكتلات معينة، بنحكي اليوم عن الاقتصاد بس. نعم. الاقتصاد كمجمل يعني لو كان في هذا الربط ما بين تفاصيل كثيرة في ثنايا الاقتصاد العربي يمكن كان الأوضاع مختلفة بشكل كامل.
0: أكيد.
1: خصوصا إذا تم التسهيل والتيسير من قبل الحكومات لهذه التكتلات العربية إنها تنجح بالشكل المناسب.
0: صحيح.
1: في هنا يعني أيضا يسأل عن موضوع الشركات اللي اليوم معاكم، كم أعداد الشركات تقريبا الموجودة معاكم في المنصة اليوم؟
0: ما يقارب 100 شركة عربية.
1: 100 شركة عربية.
0: نعم.
1: في ناس يعني طلبت الانضمام؟
0: في أنا شركات أجنبية.
1: أجنبية.
0: على الويتنج ليست.
1: يا سلام.
0: نعم. إحنا بحاجة، عفوا، إحنا بحاجة برضو لفتح أفاق عالمية. أنا ما بقدر أحصر سوقي بيني.
1: 100%. صحيح.
0: ففي صادرات للعالم، في واردات من العالم. فأنا بحاجة كمان لشركات موثوقة. تمام. ولكن الخصوصية عربية.
1: صح.
0: وممكن أفاجأك أغلب الشركات العالمية مهتمة جدا إنها تشترك في هذه المنصة. لأنها عربية، لأنه السوق كبير وواعد.
1: صح.
0: نعم.
1: اليوم يعني لما بنقول انه الشركات الأجنبية هي التي تريد الدخول والانضمام الى هذه المنصة، هذا يعني يعزز اليوم من قيمة هذه المنصة، ويظهر اليوم ايضا انه الدول الأجنبية او الغربية يعني تتابع التفاصيل والحيثيات بشكل جيد.
0: نعم.
1: بحيث انه بتعرف انه بالنهاية مصلحتها سوق، هذا سوق
0: طبعاً
1: كبير ومهم.
0: طبعا
1: الشركات العربية أيضا في على الانتظار، على لوائح الانتظار شركات عربية.
0: والله شوف يعني ما بديش أعملك زي بيل جيتس احنا. قبل السؤال وبعد السؤال. بس ما شاء الله ما شاء الله، تسجيل مستمر ويومي.
1: كويس. هذا الأمر أنتوا اليوم باستطاعتكم استيعابه في المنصة.
0: نعم.
1: أنه تستوعبوا هذه الأعداد الكبيرة. هل اليوم هذا بيفتح اليوم، بيوسع اليوم الآفاق بشكل أكبر؟
0: أنا بالبداية شوف، ما بدنا إحنا نفتح المنصة للجميع. في شروط للعضوية.
1: كويس.
0: هاي الشروط لازم تكون الشركة تحقق هذه الشروط حتى تقدم الخدمة المطلوبة وتعكس قوة هذا الاتحاد. لازم تكون مرخصة وحصل على عدة تراخيص، وهي جزئية كثير مهمة. وللأمانة كثير من الشركات بالعالم العربي غير مرخصة، ولكن ظهرت على السوشيال ميديا وعملت البومينج وغيره، وأساءت للقطاعات في عدة دول مع الأسف. فإحنا وضعنا ليميتيشن لكل دولة حتى برضو تكون هاي الشركات كافية لحجم اقتصاد كل دولة. فالحمد لله اللي أنا شايفه أنه العدد ممتاز. عدد قياسي قابل للزيادة طبعا. والحمد لله.
1: الطموح اليوم في يعني بحسب الترتيب اللي رتبته طموحك في 2026، هل اليوم وصلت للطموح المناسب ولا تجاوزناه ولا لسه ما وصلنا له؟
0: لا، أنا طموحي بعيد.
1: أنا أقصد على العام هذا، على وجه
0: التحديد على هذا العام. والله شوف، أنا طالما أنه هالمنصة أطلقت فأنا حققت الخطوة الأولى من الطموح.
1: صح.
0: طموحي بعيد بعيد جدا. وفي 2026 أطمح أنه تكون هذه المنصة عضو في جامعة الدول العربية.
1: يا سلام.
0: تصنع قرارات وتؤكد الموقف العربي الإقليمي كمان. وموضوع الرقمنة والتكنولوجيا لازم يكون في إله دور.
1: طبعاً.
0: فلازم يكون في شباب. تعرف التحديات لكثير شباب واعدة مش لاقي فرصة. هذا بدي إياه. أنا بدي أطوره وخليه يقدم وأخدم بلده ويخدم الوطن العربي. ففي أهداف كثيرة للأمانة. وفي برضه من ضمن طموحات إن شاء الله إنه نقدر خلال 2026 أربط الصناعات والتجارة في هذه المنصة من خلال منصة برضه عربية. لأنه هاي المرحلة الأولى أنا قاعد ببني بالأساس. المرحلة الثانية أنا بدي أمكن المصنع والتاجر إنه يصدر ويستورد من خلال هذه المنصة.
1: ممتاز. يعني اليوم احنا كمان بدنا ننوه انه هذا المشروع شبابي حتى لو ما شاء الله الشاب بغازي راسك. الله يعطيك الصحه والعافيه. لكن شباب ما شاء الله عليك. وهذا هو المهم اليوم. اليوم فيما يخص يعني فئه الشباب مهم انه يكون لهم دور يعني دور واضح للغايه. الشركات اليوم اللي موجودة معاكم في لها تواصل مع حكوماتها؟ الشركات العربية في لها تواصل اليوم بحيث يكون في هناك تسهيلات معينة ممكن إنها مستقبلا يعني تتوسع هذه الشركات في الدول العربية بحيث طبعا المنضوية تحت اليوم منصة الاتحاد العربي لوكلاء الشحن في عندهم تواصل بحيث إنه اليوم يمكن هذا بيسهل عليكم موضوع القوانين لما أنت بدك تعرف قوانين الدول الجميع. نعم. اليوم على اطلاع في الأعضاء عندكم الكل. صحيح. يعني بيعرف ما في إشكالية يمكن فيها.
0: هاي من ضمن الشروط اللي احنا بنطلبها للعضوية. تكون شركة ملمة بالقوانين والتعليمات.
1: يا سلام.
0: يكون في كونكشن مباشر مع أصحاب القرار بتلك الدول حتى احنا نأخذ الخلاصة وما نأخذ اجتهاد مش مبني على على على قوانين وتشريعات. فالحمد لله أغلب الأعضاء ملمين و فهم القوانين والتعليمات.
1: هذا هو الأهم اليوم. التكتلات والشركات في قطاع النقل الأردني يمكن بتشكل 26% من حجم القطاع ويمكن الباقي أملاك فردية. هل هذا الأمر يصعب الوصول إلى مبدأ العمل المؤسسي المنظم تحت مظلة المنصة على سبيل المثال؟
0: يعني شوف للأمانة توجه المنصة يختلف عن هذا التحدي في الوضع الراهن، ولكن يشارك في وضع الحلول وبناء المعلومات حتى نحل. فموضوع نحكي النقل البري، ناقلين الأفراد هم إخواننا وأهلنا وقرايبنا، لازم تكون في مظلة أو اتحاد ينظمهم داخليا. وللأمانة امبارح أنا لسه كنت أتناقش مع الأستاذ مجاهد من هيئة تنظيم النقل. فطرحت عليه بحكي له بالنسبة لموضوع الناقلين الأفراد، فجاني بتطبيق رائع. قال لي إحنا أصلا نشتغل من خلال تطبيق بننظم عمليات النقل لثلاث فئات. ولكن موضوع الحاويات لسه بتوقع أنه بالزمانات كان في اتحاد. وكانت الأمور ماشية تمام ومنظمة. الشركات أفراد ما لازم أضل في موضوع شركات أفراد، لازم يكون في جهة تنظم أعمال السائقين الأفراد وتضمن حقوقهم. وتضمن حقوقهم هذا بالدرجة الأولى.
1: يعني بنقدر نقول إنه بهاي الطريقة بنقدر نعزز دور الشركات المنظمة في قطاع يمكن يغلب عليه الطابع الفردي.
0: أكيد. يعني خلينا نعطي إحنا بتجربة أوبر وتطبيقات السيارات التطبيقات الذكية. بدأت والناس شوي شوي تعلمت عليها وما شاء الله مشيت. فبقدر أنا أعكس وأبسط هاي الصورة
1: 100%
0: على الشاحنات. والشوفير بيضمن رحلته وعارف شو أجر الأجرة تبعته وأموره ما شاء الله. بس إحنا بحاجة لتثقيف أكثر. موضوع السلام العام مهم جدا. وبرضو بدك أنت مظلة حتى تطبق موضوع السلام العام على الطرق وضمان سلامة السائق والبضائع.
1: وأيضا يعني تعزز من القيمة. يعني أحيانا هناك الكثير يمكن من العاملين في هذه الشركات أو المؤسسات يشعرون بالغبن يمكن أيضا الغبن المادي يمكن مع وجود منصات يعني هذا الأمر يتم تجاوزه. هل اليوم يمكن يسأل مشروع سكة الحديد الأردن الإماراتي، هل اليوم بتقاطع مع فكرة المنصات الرقمية كأوفى خصوصا في تطوير القطاع اللوجستي؟
0: هلا يتقاطع، وهو مشروع مهم وللأمانة يعني احنا لازم يكون في عنا تنوع بوسائل النقل المتعدد. فأوروبا سكك القطار من عشرات من مئات السنوات موجودة،
1: صحيح،
0: في تركيا وغيره. احنا شو بنقصنا كوطن عربي؟ والربط مهم جدا اذا ادير صح واعتمد لوجستيا بمنصات لوجستية تخدم السائقين ولا تؤثر عليهم. فمشروع رائع وبديل. انا الفترة الحالية تصور انت لو الان سكة الحديد الاردنية الاماراتية شغالة،
1: صحيح،
0: انا ما عندي تحدي. حمل هالحياة وصلتني لعندي هون من خلال السكة.
1: اليوم تقلل الاعتماد على الشحن البحري خصوصا في ظل اي ازمة بتصير
0: طبعاً.
1: اليوم الدول العربية مش بس يعني هذا الخط، بنحكي الدول العربية كلها.
0: اتمنى انه ينتشر الى كافة الدول العربية. عندك المشروع سار بالسعودية، ربط لك ما بين الخليج للقريات للحدود العمري،
1: صح.
0: فهذا مشروع رائع وتشكر الحكومة السعودية انها نفذته، فوجدت حل من الحلول هي اللوجستية، انقطاع اللوجستي بشكل عام. انت وظيفتك توجد حلول. فربط ميناء الرياض بالحدود الأردنية هذا مؤشر رائع،
1: صح،
0: وناجح، وقلل المسافة والمدة والكلفة. هلا من بعد الحدود انا ما لغيت الشوفير، تعال حمل من هاي المنطقة اللوجستية وكمل حملك،
1: صح.
0: فبنفس هذا الكونسبت اذا احنا اشتغلنا السكة بمثلا الماضونة، اتوقع هي ميناء بري، فهي راح تصير هب. فالسيارة لما بدها تيجي تحمل بعدين بالمقابل، انا لما بدي صار في عندي اكثر من خيار، انا ممكن احمل سيارة، ممكن احمل على القطار على السكة. سعر السيارة راح يرتفع لانه يختلف عن السكة، السكة راح تكون مدة الوصول أطول،
1: صحيح،
0: كسرعة وغيره، ولكن السيارة راح يكون سعرها مرتفع. أسوة بأوروبا هيك قاعدين بيشتغلوا
1: 100%. يعني أنا يمكن في الدقيقة المتبقي بدي أسألك عن موضوع سوريا على وجه التحديد اليوم.
0: نعم.
1: يمكن سوق واعد سوريا اليوم.
0: نعم.
1: هل اليوم المنصة عندها خطط معينة بشأن سوريا، يمكن أيضا بتفتح لكم أفاق وبتفتح لكم أسواق جديدة كذلك؟
0: طبعا عندنا أعضاء بسوريا طبعا،
1: جميل،
0: ونفذوا برضو شحنات اللي حكيت لك طلعت من جبل علي وصولا الى تركيا واذربيجان اوزبكستان وتلك الدول.
1: يا سلام.
0: فسوريا موقعها مهم ودورها اهم في تيسير التجارة وفتح الافاق الى اوروبا والانتشار العالمي.
1: اتمنى ان شاء الله دائما لكم التوفيق. اذا في عندك رسالة بتحب توجهها؟
0: اكيد.
1: الدقائق الاخيرة تفضلوا. الدقيقة الاخيرة،
0: اخر دقيقة، بأكد أنه أوفا ليست منصة إلكترونية، بل مشروع اقتصادي عربي يهدف إلى تحويل الخبرات والإمكانات العربية إلى قوة لوجستية موحدة قادرة على خدمة التجار والتجارة العربية والوصول بها إن شاء الله إلى العالمية
1: بإذن الله تعالى. نتمنى لكم التوفيق.
0: الله بارك
1: وإن شاء الله يعني العام المقبل نستضيفك ويكون يعني أجزاء كبيرة من هذا الحلم تحقق. شكرا لك.
0: إن شاء الله.
1: مؤسس منصة الاتحاد العربي لوكلاء الشحن أوفا سيد عودة الرمحي. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ربما يعني منذ الصغر ونحن نتحدث دائما عن ما يخص الحلم العربي ودائما ما ندغدغ عواطفنا بهذا الحديث، لكن هناك صعوبات كبيرة تقابلنا في مختلف المجالات. من الجميل اليوم أن يكون هناك حلم اقتصادي يجمع الجميع، نتعالى على الجراحات، نترابط في أمور اقتصادية ربما تسهل للكثيرين يعني هذه الحياة اليوم التي تزداد صعوبة شيئا فشيئا. لذلك اليوم يعني أي مشروع يجمع ما بين الدول العربية مهما كان خاص حكومي، مهما كان اسمه شكله صيغته، هو يسعد يعني قلوب العرب. على أي حال دائما نتمنى التوفيق للجميع. شكرا لكم على طيبي وكرم المتابعة. هذه تحيات فريق العمل في أمان الله.
2: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة. صالون حياة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: فرعها في السماء. انت اقوى انت اقوى انت اقوى مع انس الطنطاوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أنت أقوى. هذا البرنامج من إعدادي وتقديمي أنا محدثكم أنس الطنطاوي. أرحب باتصالاتكم ومداخلاتكم على هواتف البرنامج 06-516-5020-516-4020. كما بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك تلفزيون حياة وراديو حياة اف ام، أو عبر تطبيق حياة على الأجهزة الذكية بالصوت والصورة، أو من خلال مواقع وحسابات حياة عبر تويتر انستغرام يوتيوب وبودكاست. وحاب أذكر بترددات الإذاعة عمان والزرقاء 104.7، البلقاء والسلطة عمان 101.1، إربد وعجلون 106.5، وفي العقبة 102.7، وللاطلاع على كل ما هو جديد عبر موقع أخبار حياة أنت أقوى. فأهلا ومرحبا بكم.

0: ونرحب بكم مجددا أعزائي المتابعين. بداية بدنا نتحدث عن موضوع جديد ذو صلة ببرنامجنا هذا أنت أقوى، المتعلق بالانحراف السلوكي. طبعا استحدثت مديرية الأمن العام من خلال إدارة حماية الأسرة والأحداث قسم معني بمكافحة الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت. شوفوا بشو معني، كثير القسم متخصص، وخاصة أنه هذه الجرائم قاعدة ترتكب بحق أبنائنا في غفلة عن الأسرة. تجد أنه البنت معها عمرها 12 سنة معها انستغرام، الأم بتعرف باسم وهمي. يعني قبل فترة مع الأسف الشديد طفلة عمرها 14 سنة تعرضت للاستغلال وتعرضت للابتزاز، ومن شدة الرعب والخوف انتحرت. فبالتالي وجود هذا القسم اللي استحدثته إدارة حماية الأسرة مهم جدا جدا لحماية أبنائنا. من أبرز مهامه طبعا هي موجود البوست على الصفحة بشرح مهام هذا القسم. من أبرز مهامه طبعا ملاحقة الجناة، وهذا أهم شيء. 2 نشر الوعي الرقمي والتتبع الرقمي. كل هذا طبعا بيتم بسرية تامة، يعني اللي بيلجأ للرقم اللي أنا حكيته أو بدي أحكيه عفوا بعد شوي لا يهتم نهائيا من ناحية السرية التامة. كثير من الأسر بتتحفظ على مثل هيك القضايا، بقول بلاش أنه أنا الوصم الاجتماعي، أبدا لا تحكي لهم. طبعا للتواصل 06-5-81-58-26، بكرر 06-5-81-58-26، أو ما عليك إلا تتواصل على مديرية الأمن العام 911 أو 196 من الأرض مجاني، هم بوجهوك لهذا القسم اللي هو زي ما حكيت أنا بالبداية معني بأمور خاصة جدا بتتعلق بمكافحة الاستغلال الجنسي، بكرر، اللي بتعرضوا إلها أبنائنا عبر الإنترنت. فالله يعطيهم ألف عافية على هذا التأسيس وهذا الاستحداث، ولولا الحاجة الملحة ولولا حاجة المجتمع إله وجدوا أنه في ارتفاع بعدد هيك قضايا ما كان لجأوا لاستحداثه. الله يعطيهم ألف عافية. ونرحب بكم مجددا أعزائي المتابعين. أخطاء قانونية كثير بنقع فيها، نكون جالسين بقعدة واحد دارس قانون، حتى أحيانا بكون سنة ثانية أو يعني ثالثة رابعة أولى، أنا ما رحت لمحامي ولسه ما تدرب ولسه ما هذا، والله بوقف لنا بالقعدة بقول دير بالك ترى هذا جرم بيعاقب عليه القانون، لأنه هو لسه بالأساسيات عرف، وإحنا صار عمرنا بالأربعين وبالخمسين وما بنعرف أنه كلمة أحيانا من الأخطاء القانونية التي قد تدمرك. للحديث عن هذه الأخطاء أو بعض هذه الأخطاء، هي لا تعد ولا تحصى مع الأسف الشديد، اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم المستشار القانوني الأستاذ قصي الشواهين. أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا أخ أنس، يا أهلا،
0: كل الاحترام. ويكو. طبعا بدي أعرف بحضرتك، يعني مش بس مستشار قانوني، أنا لاحظت أنه عم بتوجه عبر الإعلام الخاص فيك رسائل للمجتمع، والفيديوهات اللي بتقوم فيها للأمانة مؤثرة وقاعدة بتنتشر على مستوى الوطن.
1: طبعا أكيد، يعني هذا جزء لا يتجزأ من مسؤوليتنا وحسنا تجاه مجتمعنا. للأسف في كثير أشخاص وفي كثير من الناس في كثير كبيرة عندهم جهل في بعض القوانين، وبالنسبة له طالما أنا ما بعرف معناته القانون ما رح يحاسبني عليها.
0: هيك بعتقد،
1: هيك أفكاره يمكن بتعتقد أنه أنا ما بعرف هذا الموضوع، أو ممكن مش مواكب التطورات القانونية اللي ممكن تصير في مجتمعنا.
0: طيب سيدي، بدنا نبدأ ببعض الأخطاء القانونية اللي عم تحصل بالمجتمع. من الأمانة أول واحد محطوط، أنا من الناس اللي مش كثير مر علي. هلأ جريمة هتك العرض مرت علي وبعرف أمور بتتعلق فيها وأركانها، ولكن أصبحنا نسمع بجريمة هتك العرض الإلكتروني.
1: طبعا
0: جريمة هتك العرض الإلكتروني، خلينا نتحدث عنها.
1: طيب خلينا بداية سيد أنس نتفق على أنه كل ما زاد عندنا استخدام الوسائل الاجتماعية السوشيال ميديا، كل ما نشأ عنها جرائم، من احتيال لابتزاز لا هتك عرض إلكتروني وما شابه. بداية نحكي للسادة المجتمعين شو يعني هتك عرض، ولكن بشيء بسيط. هتك العرض هو عبارة عن ممكن يكون من أنثى على أنثى،
0: يا سلام،
1: ممكن من ذكر على ذكر، ممكن من ذكر على أنثى. طب شو بصير بهاي الحالة؟ بصير إنه شخص يقوم بالوصول إلى مناطق معينة، مناطق العفة. طيب كيف صارت إلكترونية أو كيف ممكن تكون إلكترونية؟ تمام، ممكن اليوم من خلال استخدام كاميرا الهاتف، من خلال استخدام المايك اللي موجود، من خلال استخدام البرامج، إنك أنت تقدر توصل لمناطق معينة من العفة لبعض الأشخاص. هلا راح يجينا كثير تساؤلات ويسألونا، طب مو بإمكان الشخص اللي ممكن أنت بدك توصل لمناطق معينة فيه أي ينهي هالمكالمة بثاني معين؟ بدي أحكي لكم قصة. وصارت عندنا وموجودة. هاي القصة عبارة عن فتاة تعرفت على شخص في إحدى المحل، يعني تعرفت عليه وجاهيا وجها لوجه، ممكن رقم تليفونك، رقم تليفونك، عمرها كان أقل من 18 عام. هذاك الشخص أكبر من 18 عام، وخلينا نحط 20 خط أحمر علينا. ممكن اليوم أنت تشوف واحد من الفتيات إنه يكون مبين عليها عمرها 20-25، بس هي ممكن يكون عمرها أقل من 18، وإني أنا ما بعرف مشكلتك. طيب عرفها، تواصل معها، صار يتواصل مع بعض، تحول الموضوع من مكالمة هاتفية لتطبيق الماسنجر، بدي أشوف مناطق معينة من جسمك. والدها في مرة من المرات بفوت عليها، بمسك التليفون، بلاحظ بوجود صور، وهي الصور مرسل لهذا الشخص. مباشرة تم تسجيل شكوى عليه. محكمة الجنايات الكبرى ولها الفضل في هذا الموضوع، ما أخذت الموضوع أنه بس عبارة عن إشي سوشيال ميديا وعبارة عن صورة أو ابتزاز أو موضوع معين، أخذت بعين الاعتبار أنه هذا عبارة عن هتك عرض. أنت طلبت للوصول لمناطق معينة للعفة لهذه البنت ووصلت لها، وانحكم هذا الشخص بثلاث سنوات. الناس بتسأل اليوم، طيب ما البنت موافقة؟ تماما، ولكن القانون لم يأخذ بإرادتها كونها هي أقل من 18 سنة. فهاي إحدى جرائم هتك العرض الإلكتروني، وعليها قيس. فاليوم بنحكي لشبابنا ولا ولا ولا أصدقائنا، ديروا بالكم اليوم الموضوع مو بهالبساطة. ممكن أنت للحظة معينة بدك ترتكب خطأ معين، ما راح تناقش بالموضوع من ناحية دينية أبدا، ولكن بدي أحكي لك اليوم ممكن يؤدي فيك من لحظة معينة. أنا دائما بشبه الموضوع زي الحادث، لحظة بتسهو لمدة دقيقتين تتفاجأ بالحبس لمدة سنوات.
0: طيب سيدي سؤال، لو كانت فوق 18 ورجعت اشتكت،
1: لو كانت فوق 18، فهون احنا بنتحول ما بين هتك عرض الكتروني لممكن لجريمه اخرى حسب تكييف المده، لا ممكن جريمه زنا. فاللي ممكن يقدم هذه الشكوى على سبيل المثال اما ولي الامر او اما الزوج، فممكن تتحول لجريمه اخرى، ولكن اجمالا هي جريمة ولكن بالنهاية. تحت خط احمر نحكي بهتك عرض الكتروني.
0: طب صرنا نسمع بجرائم تصل للقضاء الاردني، وانا استغربت انها بتصل، بس انت على اطلاع اكثر. الوعد بالزواج او خداع بكر بالوعد، موجوده هاي الجرائم؟ يعني واحد وعد واحد وبطل.
1: تماما، واحد وعد واحد وبطل، ما بنمسك فيها كاملة لأنه لازم نكمل النص المادي كامل.
0: تمام.
1: نيجي بنحكي، كثير من الناس أو بعض الأشخاص، خلينا ما بدنا نعمم، بعض الشباب بيجي، أنت مرتي، أنت أم ولادي، أنت لإلي، ما أخرتك لإلي. طيب، وبصير يوهمها أنا بدي أتزوجك وأزيدك من الشعر بيت. ممكن بعض الأشخاص يتطور الموضوع أنه عشان بدي غاية معينة فيكي أجيب أمي أو أهلي أو أحد من إخواني وأقرأ فاتحتك. لغاية الآن أنت مش زوجتي. إذا خطبت أنت مش زوجتي. إذا جبنا جاهة وعملنا جاهة أنت مش زوجتي.
0: متى تصبح؟
1: بمجرد ما إن إحنا عملنا عقد زواج، هنا صار الموضوع أنت زوجتي.
0: إذا كل الإجراءات هاي اللي بتتم، خطيبته ومش خطيبته وما أقرأ فاتحتها
1: مش مرتي. مش زوجتي. نص المادي بحكي على أنت وعدتها بالزواج. طيب. إذا أنت وعدتها بالزواج وأدى الموضوع لعلاقة غير شرعية ما بينك وما بينها، القانون بيحكي لك استنى شوي، أنت احتلت على هذه الفتاة وأوهمتها في موضوع وعد بالزواج، ونتيجة لهذا الحكي صار في مواقعة وممارسة معينة، ممارسة أزواج، نتيجة لذلك بيجي بحكي للقانون يتوجب عليك أولاً بدك تنحبس، وممكن توصل بحبس لغاية 3 سنوات. ثانيا يتوجب عليك ضمان هذه الفتاة انك تتزوجها بعقد زواج شرعي صحيح. فالموضوع ممكن يجي واحد يحكي لك يلا انت ام ولادي، او دارج ما بين الناس يلا انت ام عيالي،
0: ما هو احنا نتجوز بالاخير، اخرتي اتزوجك ومش عارف ايش، وطمعها قصدك.
1: طبعا
0: والبعض منهم
1: استغل نقطة معينة. للأسف في عنا اليوم، خلينا نتفق مع بعض اخ انس، انه في ثغرة معينة بعض الفتيات، مجرد ما للأسف انه بعد ما حكى لها بدك تصير مرتي وبدي اتزوجك او تواصل، ممكن يكون في اشخاص بتواصل هاتفيا مع والدتها انه مرحبا انا بدي بنتك وبدي تصير مرتي والامور هاي، وبدي اجي انا واهلي، بس الفتره هاي بتطمئن البنت. فبنصحك نصيحه اخويه بعيدا عن المحاماه كامله، انا بحكي لك اليوم، اولا ديري بالك هذا الموضوع مش مش مش بهالبساطه. ثانيا لكل شخص، اذا كان دافعك مش ديني، القانون راح يردعك وراح يحبسك وراح يسجل عليك قيد وراح تضمن زواجك.
0: اذا بحال رفعوا قضيه، واضح القانون
1: طبعا جدا.
0: طيب وعدها بالزواج وغرر فيها وصارت تروح وتيجي معه، ولكن لم تحصل علاقة غير شرعية، ولكن يوجد عندها إثبات أنه وعدها بالزواج، وتجرأت هي وعائلتها ورفعت قضية.
1: تماما. اليوم بتعرف كيف ممكن نثبت هذا الموضوع كامل؟ رسالة واتساب يقر في هذا الشخص انه انا عملت معك علاقه واديت له 1 2 3 4. المحكمه اليوم بتاخذه بين الاعتبار بالاضافه لاقوال البنت انه اقرار منك انك قمت بهذا الفعل وتقوم عليه جريمه الوعد بالزواج. ممكن يكون اقواله لدى المدعي العام او قوله بالمحكمه
0: يودع للقضاء على جميع الاحوال
1: مباشره.
0: والله هاي الامور على فكره في ناس عم بلعب لعب.
1: ياس طبعا
0: الناس عم بيلعب
1: في ناس للاسف الشديد يعني بعض من الفئات ما بدنا نجمع بيمتهن فبصير يحكي لك بدل ما انا اجي واتعرف خلاص باجي بوعدها بالزواج وباخذ اللي بدي اياه او هذا هذا هذه الغايه من هذا الموضوع ولكن اكيد القانون اليوم بردعك.
0: طيب صرنا نلاحظ شغله من الاخطاء اللي عم تحصل انه في مراسم زواج بصوره لا تتفق مع احكام القانون. ويمكن قبل ما ندخل الاستوديو
1: كنا نحكي
0: انه موضوع كلمه زواج عرفي كنا لما نسمعها انا والله لازلت يعني الواحد بنصدم انها تكون موجوده في مجتمعنا. بدنا نحكي عنها قانونا وهل بدات تشكل مشكله مراسم زواج خارج الاطار؟
1: تماما. يمكن اليوم منظورك اخ انس بيفرق عن منظوري في موضوع مراسم الزواج. انا بطلع على الموضوع بعدد القضايا المسجله خلال اخر سنوات او اخر كم سنه. في عدد لا يستهان فيه في موضوع مراسم الزواج. شو يعني مراسم الزواج اليوم؟ القانون انا بحكي من ناحيه قانونيه مش عم بحكي من ناحيه شرعيه. انا لست مختص شرعيا بحكي الموضوع من ناحيه قانونيه. اليوم القانون تطلب لاتمام اجراءات الزواج والكل صار يعرفها انه اليوم من خلال المحكمه الشرعيه من خلال بيجي شيخ على البيت من خلال يجي شيخ على البيت توثيق عقد الزواج وما شابه. ممكن احد الاشخاص يجي يحكي لها انه انا بدي اتزوجك عرفي. كثير من الناس اليوم بسمعوا هذا المصطلح وبيحكي لك لا بالأردن بالأردن موجود أخ أنس بالأردن
0: تعاملت مع قضايا
1: موجودة قضايا عندنا بالأردن وتعاملت شخصيا مع مثل هيك قضايا. طيب واليوم عدم الرقابة الصحيحة ممكن يؤدي إلى إيهام بعض الفتيات بدأ تزوجك زواج عرفي. شو يعني؟ بقولها طبته بصير يقنعها أخ أنس كيف
0: مقابل ضمانات
1: شو الزواج شهود وهي اثنين شهود. طب شو الزواج؟ ورقة وهي ورقة. زوجتك نفسي زوجت بشكل لها انه الامور تمام والامور طبيعيه لغايه انه انا لما تتحسن مثلا ظروف الماديه او ما شابه راح نثبت الزواج
0: راح نسجله.
1: بحب احكي لك انه اليوم تقع بمجرد ما ما ما, ما عملنا هذا العقد تقع جريمه مراسم الزواج. مراسم الزواج مش راح تقوم بس على الشخص اللي اقنعها. الشهود اللي اجوا متدخلين بجريمة مراسم الزواج. البنت اللي وافقت حتى لو انت وافقتي انت كمان راح تكوني من المشتكى عليها.
0: معلش هون العقوبة على كلاهما
1: على كلاهما وكل من تدخل. الشيخ اللي اجى
0: مين هو هذا؟ عفوا مش من القضاء الشرعي ومش
1: أكيد
0: ولا من دائرة قضاء القضاء
1: أكيد من دائرة قضاء القضاء ما في تصرفات مثل هيك. الشيخ اللي إجا وأقنعها إنه نعم أنت 1 2 3 4 هذا الزواج صحيح أو هذا الزواج غير صحيح. أنا مش عم بحكي عن صحة الزواج أنا عم بحكي جريمة إقامة مراسم الزواج خارج الدائرة المختصة وهي القضاء. كل من تدخل بالإضافة للشاب وبالإضافة للبنت كليتكم ستقام عليكم مثل هيك جريمة.
0: أبدا
1: طبعا.
0: فهي الرسالة من خلالك أستاذ قصي لكل الشباب ولكل الأخوات بناتنا الصبايا اللي بسمعونا احذري أنك يعني تقربي على موضوع بتعلق بإتمام أي مراسم زواج. حتى كلمة إتمام ما بتزبط فيه. على خلينا نستبدل إتمام على مراسم زواج خارج المحكمة الشرعية وخارج الإطار الشرعي راح يتم توديعك للقضاء أنت والشخص نفسه وكل الشهود والناس الموجودين. واللي بقول لك صارت مسموحة بالأردن واللي بقول لك هاي شرعية وهي دينية وهي كذا فبالتالي احذري تحت أي ظرف من الظروف. طيب جريمة فعل منافي للحياء العام أو عرض فعل منافي للحياء العام. أنا لما أسمعها أنا بحصرها بشيء معين مثلا أنه طلبت من من من أنثى مثلا من أنثى تصور بصورة شخصية على جنب شيء معين وراحت اشتكت علي. بس يبدو أنه في ناس بالسجون موجودين الآن شباب أتتهم من حيث لا يحتسب.
1: طبعا
0: والله نوضحها.
1: طيب لما نحكي جريمة الفعل المنافي للحياء العام أو عرض فعل منافي للحياء العام بشقها الأخير إحنا اليوم ما احترمناش حرمة الشارع بما معنى. طيب شو الموضوع أو شو المقصد من هذا الموضوع؟ أنا بحكي لك وخلينا نحكي بصريح العبارة. اليوم في عنا فئة أو بعض الشباب صارت عندهم ظاهرة ما بعرف شو هي أو إذا بتقدر أنت كمان توضح لي شو هي احكي ليها. كل خميس أو كل جمعة أو كل عطلة يلا نلتم على عبدون، سيارات بلفوا حوالين بعض عم بستنوا وحدة بعض، أنا عم مش عم بجمع
0: طبعا موجودين بس
1: بستنوا وحدة من الفتيات تمر من هذا الشارع عشان نضلنا نلحق وراها عشان كذا، ما بعرف شو هي ظاهرة بس موجودة ما بنقدرش نغطي هذا الموضوع. طيب عرض فعل منافي الحياة العام، إحدى الفتيات المحترمات وصارت عندنا موجودة ماشي بالشارع، أحد الأشخاص هو وأصدقائه بيكونوا هم أكثر من حدا
0: سيارة،
1: فتح الشباك، بتعرف إحنا اليوم بلد أمان، هي توقعت إنه والله بده يطلب منها إشي بده يسألها شي معين، فتحت الشباك، فتح شباك والسيارات ماشية، شوف لوين الموضوع كلام الدلوين، تعالي اطلعي معاي صف سيارتك بدي إياك والأمور هاي. البنت لم ترضى هذا الموضوع وما أخذت الموضوع من ناحية يلا كلمة وبدنا
0: يعني عفوا بفكر كل البنات اللي غاد انه،
1: وانا بنصح اليوم اذا انت اليوم كبنت وبهمك مجتمعك وهي الظاهره صارت تزعجك، انا بنصحك اليوم انه اذا تعرضت لمثل هيك موقف لا يتوجب عليك او جزء من مسؤوليتك ان تقدمي شكوى على هذا الموضوع.
0: هذه تقدمت بشكوى.
1: موضوع الشكوى ان تواصلت بكل بساطه على 911 واخذت رقم المركبه، الموضوع بسيط انت يا شاب اليوم المخذ الموضوع ببساطه، الموضوع بسيط، تقدمت بشكوى، هاي الشكوى موضوعها انه طلب مني فعل معين وعرض علي هذا الفعل، لم يقم بالفعل، هو عرض
0: نعم
1: بمجرد معرضه قامت الجريمة انتهت بمجرد معرض هذا الموضوع، تم توقيف الشاب وتم إحالته للقضاء وصدر بحقه قرار بالحبس وأمضى هذه المدة من وراء كلمة ممكن انت اليوم مع الشباب بدك تبين انه انا ممكن
0: انه اطلعي ومش عارف ايش من هذا الكلام.
1: فاليوم في امور كثير بسيطة،
0: في تهور عند بعض الشباب،
1: يعني في تهور، في عدم رقابة من قبل ممكن أنا آسف الأهل شوي،
0: لا لا هو موجود طبعا،
1: يعني موجود تمام، مش المهم اليوم تليفون ابني بس نضيف وما عليه مشاكل، أنت وين رايح؟ ليش بدك تروح على أماكن معينة؟ ليش بدك تلف بالشارع؟ شو هدفك؟
0: طيب أستاذ قصي يتحملني في ذات السياق، هناك من يعتقد أنه أنا إذا كنت بسيارتي، وأنا بسمع الشباب بيحكوها أنه أنا إذا كنت بسيارتي بعت عن الشارع 50 ولا 100 متر ومين ما كان معي بالسيارة ومسموح لي أعمل إيش مكان.
1: هاي الكلمة على فكرة موجودة وما بعرف لكل مرة بسمعها، إشي بحكي لك 200 متر إشي بقول لك طول ما أنت عطربية بعيدة أنت أمورك تمام، إشي بحكي لك أنت بعد عن الشارع 500 متر وما حدا يلو فيك، لا يا سيدي العزيز، أنت اليوم بمجرد ما أنت لو متزوج وطلعت من بيتك بدي احترم حرمة الشارع، يعني فيش اشي بحكي على القاعدة 200 متر و 300 متر، اذا انت اليوم موجود بوضع مخل بغض النظر كيف وضع مخل، سلطة تقديرية للقاضي، سلطة تقديرية لرجال الضابط العدلية، واليوم كمان بنشأ انا موضوع ثاني وما بعرف كيف ظهر عند الشباب، البنت اللي معي ما بطلع لك تطلب هويتها،
0: اوف
1: ليه؟ شو الأول؟ شو سندك لهذا الموضوع؟
0: حساس.
1: أنت اليوم طالع من بيتك بدك تحترم حرمة الشارع، إذا أنت كنت في ظرف مخل تقوم عليك جريمة فعل منافي الحياة العام إذا كنت ارتكبتها، بغض النظر مين، بغض النظر شافك، مجرد ما شافك رجال بحث الجنائي أو رجال الأمن العام فأنت أكيد موجود في مكان يمكن كشفه.
0: خلينا نقطرها أنا وياك بين قوسين، الوضع المخل هو الذي يحدد الأمر وليس قديش أنا بعيد وقريب عن الشيء
1: 100%، أنا إلي بالوضع اللي أنت فيه بغض النظر عن المسافة اللي موجود فيها أكيد إذا أنت اليوم كنت في وضع مخل وإجا رجال بحث الجنائي أو الأمن العام، وللمعلومة هو يكون شاهدا في القضية، يعني رجل البحث الجنائي والضابط العدلي هو شاهد على الواقع، بمجرد ما هو شافك وراح يكون شاهد عليك بالمحكمة، راح يجاب المحكمة وراح تنسمع أقواله، وشاهد كان وشاف هذا الفعل وممكن القاضي يدينك بس مجرد إنه رجل الضابط اللي شافك.
0: طيب بدي اعود شوي، على فكرة القانون بحر والاخطاء كبيرة وما شاء الله عنك صحيح، لكن والله انا بتعرف دكتور الفيسبوك ايضا تأخرت عليهم، الاخت نادين يعطيك العافية، استاذ قصي ايضا، الاخ زياد يعطيك العافية، استاذ قصي حضور مميز دائما وكلام يعتبر من خبرة وكفاءة وشكرا لك على هذه المعلومات، ايضا الأخت ديما الله يعطيك ألف عافية، والأخت هبة أيضا يسعد أوقاتك بكل خير، أيضا راما مراد، موضوع مهم وضروري نحكي ونستمر في هذه المواضيع. والله
1: أكيد.
0: والله إنه معظم الشباب ما بعرفه، عشان تكون بالصورة ظل معي 5 دقائق، بدي أقسم ال5 دقائق بين الاحتيال المالي مع قصة لو سمحت كمان. إذا ظل معنا وقت بدنا نروح على إفساد رابطة زوجية عبر الواتساب،
1: هتكون بدي أخذ منك دقيقة واحدة أحكي فيها عن سريعا
0: أحكي
1: في ناس بفكروا إنه أنا اليوم ممكن تنحبس من وراء التعليق على الفيسبوك،
0: احكي لي.
1: طب كيف؟ أنا اليوم فتحت تليفوني شفت مثلا على سبيل المثال أحد المطاعم أو أحد الشركات، أنا إلي تجربة سابقة مش كويسة، والله مطعم نصاب سكر التليفون وحطت راسي نمت. ممكن الشركة هاي اليوم يكون الحق معك ينتقل ضدك وتنرفع عليه قضية موضوعها التشهير أو التحقير وترتب عليه غرامات مالية. اليوم حتى ما بدك تستخدم تليفونك بدي أعرف، بدي أقرأ قانون، بدي أقرأ الجرائم الإلكترونية،
0: حتى تحمي نفسك بالدرجة الأولى إليك يعني. مش
1: اتفضل موضوع ليك. شو كنت
0: طيب سيدنا الكريم، الاحتيال المالي اللي قاعد بصير، زمان كنا نقول واحد نصب على واحد، معلش يعني نصب عليه مثلا بأغراض من محل، نصب عليه بثمن أغنام، نصب عليه بكذا، لكن اللي قاعد بصير الآن ما بتحس إلا محفظتك راح كل اللي فيها. نحكي عنه شوي، وإذا في أمثلة أو مثال سريع.
1: شر البلية ما يضحك.
0: صحيح،
1: دائما اللي بيحكي عن حاله أنا بعرف بالقانون وبشتغل بالقانون بتصير معه شخصيا.
0: طيب
1: العبد الفقير لله
0: ونعم بالله،
1: بمر علي كل يوم يمكن 10 قضايا مثل هذا الموضوع اللي هو الاحتيال المالي.
0: طيب
1: بيوم من الايام انا موجود بالبيت على الساعه 7 مساء، 7 8 بتلبس بتطلع عندي موعد بالمكتب، بجيني تليفون وبجيني من رقم اردني، رقم من احد الشركات الاردنيه ورقم مميز. رديت السلام عليكم مرحبا يعطيك العافيه الله يعافيك معك سين صاد عين، بعدين بحكي لك اسمه مع اسم عائلته من العائلات اللي يعني ايش بنعرفه،
0: من شركه اتصالات معينه،
1: من شركه اتصالات معينه. اهلا وسهلا، بخبرني حضرتك سيد قصي، طبعا اعطاني اسم الرباعي واعطاني رقم الوطني، فانا اكيد صار عندي ثقه. صار عندي ثقه.
0: دقيقه، اعطاك اسمك الرباعي ورقمك الوطني انت؟
1: انا
0: تفضل.
1: طبعا بحكي لي انت مالك لمعرض سيارات؟ قلت له لا، هو يعلم انني لست مالك لمعرض سيارات، بس اعطاني معلومه تشككني. قول لي انت مالك لمعرض سيارات؟ قلت له لا انا مش مالك لمعرض سيارات. قال لي معناته في معلومات مدخله عندنا غلط على النظام ولازم نعدلها، اذا ما عدلناها بكره بتورط بالضريبه. انا شو حكيت؟ واعطاني خيارين، قال لي بامكانك تراجعنا على معرض احدى الشركات او بحل الموضوع من خلالي، بتعرف احنا كشعب يعني شوي يعني اذا الموضوع بنحل
0: ما بدنا نروح.
1: قلت له تمام، ايش المطلوب؟ قال لي اسمك الرباعي ورقمك الوطني اصلا موجود عندي، هل لي حاليا راح ارسل لك رقم ما يسمى بعدين او تي بي؟ قلت له تمام. هو بيعرف، هو قبل ما يرن علي عامل بحث على رقم تليفون وعارف انه عندي محفظه لاحدى الشركات. وصل لي رقم انا للجزء من الثاني، ربنا يمكن رضى والدين هداني. صحيح. على موضوع شو؟ طب انا ايش اعطيك رقم؟ والله مره حضرت ريلز او فيديو، يمكن الناس تستغرب والله حضرت ريلز على موضوع انه انا ما بصير اعطيك. فاليوم دير بالك كنت ساتعرض لمثل هذا الموضوع، الاحتيال المالي صار موجود اليوم، صار
0: راجعت اخر لحظه
1: عن اخر لحظه، ولكن لو اعطيته هذا الرقم انتهى الموضوع، كان مباشره انسحب كل المبالغ الماليه. يا اخوان حتى لو كان نفس موظف الشركه، انا بحكي لك الوضع اللي عم نشوفه، حتى لو كنت ميقن تماما انه هذا الشخص من قبل شركه اتصالات، اي شيء مالي بتروح على البنك، اي شيء مالي بتروح على الشركه،
0: نفسك بتروح
1: مباشره.
0: لا تمرر اي شيء،
1: مستحيل،
0: لانك حكيت لي عن قصه واحده مررت هويتها لمعامله على اساس انها بدها مساعدات وتفاجات انها مطلوبه.
1: احكي لك شغله اليوم، اغلب الناس يعني والدتي والدت المستمعين الكبار شوي بالعمر ما عندهم يعني ما عندهم مش كثير متابعه لمثل هذا الموضوع. احد الاشخاص بيعمل صفحات باسماء خليجيه معروفه احد البلدان يعني معروفه،
0: انه بيساعد الناس،
1: انه بيساعد الناس وبيعطي وبكرم والامور هاي، ببعث رساله لواحد من الكبار بالعمر، هو بيكون منتقيهم اللي بيعرف انه في عندهم مشكله بالتواكب. مرحبا يعطيك العافيه، الف الف مبروك، على شو ربحتي معانا سياره نوع كذا كذا كذا، يا حرام بتكيف، وان شاء الله وشكرا وسلم ايديك وبنشكر الشيخ او بنشكر الشيخه ويعطيكم العافيه. طب شو المطلوب مني؟ يلا مطلوب منك شغلتين، الاولى طبعا السياره شامل كل شيء، بعدين ببعث لك مواصفاتها فرش جلد وامور فل. بحكي لها بس مطلوب منك شغلتين، الاولى تبعتي لي صوره هويتك وجوهها، بتقول لك تبعت صوره هويتك بدي استلم السياره،
0: شو بدي يصير
1: عشان التسجيل
0: بدها تمشي الامور.
1: وثاني شغله بدنا منك 300 دينار بس رسوم المعامله، يا حرامي بجوز ما حاش ربعهم، بتتداين منهم انه بتروح بكره ببيع السياره وبسدد التزاماتي وبسدد اللي اخذته. تتفاجأ بعد مباشره بعد ما بعتت المصاري وبعتت الهويه انعمل لها حظر، طيب انتهى الموضوع هون خسرنا ال 300، يا ريت. بتتواصل معي بعد فتره انا شخصيا وبتحكي لي مرفوع علي 5-6 قضايا احتيال مش عارف كيف. بعد ما راجعنا وتاكدنا اللي صار كالتالي، باخذ الهويه تبعتها على الوجه والقفا، ببعت واحد يمكن لابسه شبيهه لإلها او لابسه بشيء معين على محلات الموبايلات، بجيب خطوط باسمها، بنشئ صفحات جديده باسم شيخ او او او او وبصير يطلب مصاري وبصير الناس تشتكي
0: النصب والاحتيال.
1: شكرا جزيلا.
0: تشتكي عليها.
1: بصير الناس تشتكي على صاحبة الحساب. واليوم ما في حساب بنعمل إلا برقم تليفون.
0: مهم القصة على الرغم إنها سبق كانت موجودة لكن غريب إنها لا زالت بتمشي على الناس للآن لأنهم بيعرفوا كيف يختاروا.
1: صدقني بعرف كيف يختاروا الضحايا.
0: أنس تعطيني دقيقة. طيب بدقيقة. هل ممكن إفساد الرابطة الزوجية يكون عبر الواتساب وإذا في قصة وكيف بتكون؟ طيب. أو مثال.
1: وممكن إفساد الرابطة الزوجية يكون بدون ما تعرف الشخص اللي قبالك. طيب. وممكن يكون تفضل. وممكن يكون بدون ما تعرف محتوى الشخص اللي قبالك. اللي بيصير كالتالي: كل شخص رجل أعرف واحدة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بغض النظر شو هي وقال لها شو بدك بالزلمة جوزك هذا أي طلقي سيبك منه اترك هالبيت
0: والله ما بستاهلك
1: والله ما بستاهلك والله اللي زيك مفروض تأخذ أحسن واحد بالعالم وحرضها على ترك بيت الزوجية تمام فتركته قامت عليه جريمة إفساد الرابطة الزوجية.
0: طيب لو زوجها كشف المحادثات قبل ما تتركه ورفع قضية
1: نفس الفكرة إذا صار في تزعزع بإفساد الرابطة الزوجية قامت الجريمة طالما أنت طلبت منها أن تفسد هذا الرابط وما بدك تكمل معناته أقامت.
0: طب واللي بيحكي هذه. زي هيك أحيانا بقول والله أنا كنت أمزح
1: ما في مزح بهذا الموضوع
0: أحكيلي.
1: اليوم ما في مزح أخ أناس اليوم ما في مزح بالأمور هاي اليوم زوجها لما يجي يمسك تليفونها ويشوف إنه أنت بتحكي لها اتركيني وسيبك مني وما تكمل معي ما في مزح راح تقوم عليه الجريمة.
0: قديش ممكن يصل حكم؟
1: ممكن يوصل حكم لغاية ممكن لغاية سنة الحبس. الموضوع مو مزح الموضوع مش بالتهاون شبابنا اخواننا مو بالتهاون اللي انت بتحكي فيه اليوم في رقابه من 100 جهه وجهه هذا الموضوع ممكن احكي لك انا مسجل منع حسابي مسجله باسم شخص ثاني اليوم الجرائم الالكترونيه فيها كفاءات اخ انس ما شاء الله بامكانها تطلع كل التفاصيل الموجوده.
0: طيب اخي عبد العزيز يسعد اوقاتك بكل خير والله لك شعبيه استاذ قصي والاخت رند ايضا يسعد اوقاتك بكل خير. طيب سيدنا الكريم الموضوع بحر
1: طبعا
0: موضوع القانون بحر شائك وكبير والحديث عنه بطول اسمحوا لي باسمكم جميعا اني اشكر لقدام الرد الرتب اشكر المستشار القانوني الاستاذ قصي الشواهي
1: شكرا
0: لك استاذ يعني على هذه المعلومات القيمه اللي بتصير مع مجتمعنا وبتهم كل الناس ايضا انا من الهند بشكر الزميل أنس عربد ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش أيضا والأخ الزميل كريم هذه تحية مني أنا محدثكم أنس الطنطاوي دعاء الحلقة يا أنس الحمد لله الذي أحل الطيبات وحرم الخبائث إلى اللقاء.
2: انت أدوى انت أدوى مع أنس الطنطاوي.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: معلش.
1: جديد شنينة بالنعناع من حمودة.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21 ألف مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
5: مدارس المشاهير، الأميز والأجدر.

0: ثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق، مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتي الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتي الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 و4 من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك دائما، بارك الله بك.
1: الله يحفظك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات والأرض، صلى ربنا وسلم وبارك على صفوة الخلق وخيرة الرسل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، أهلنا في هذا البلد الكريم المبارك الطيب، إن شاء الله تعالى نحمد ربنا أن شرفنا بهذا الدين، إذ قال: ورضيت لكم الإسلام دينا، ارتضاه ربنا لنا. ولذلك إذا جئنا نصفه نقول: هذا دين الجمال والذوق والخلق الجميل، دين العزة والنصر والثبات على الحق. ولذلك نفخر بديننا، نرفع رؤوسنا بهذا الدين من فضل الله. يعني قلت هذا دين الجمال والذوق والخلق الجميل، لما مولانا قال: فصبر جميل، على لسان يعني الرسل، واحد منهم يمثل جميعهم، والله المستعان. فاصفع الصفح الجميل سراحا جميلا، واهجرهم هجرا جميلا. وقال عن الإبل والجمال والخيل: ولكم فيها جمال. يعني في البعد الخدماتي بس، وأيضا في بعد جمالي ينبغي أن ننتبه منه. هذا دين الذوق، دين الجمال. فمن العيب أن تكون أمتنا منتكسة، أن تكون منقسمة، أن تكون منفصمة، أن لا تعتز بدينها بعد كل هذا الشرف الذي الله تعالى أسبغه عليها، ثم تنقص وتنكل على أعقابها. يعني اللي صار اشتراكي، واللي صار شيوعي، واللي صار بعثتي، واللي صار علماني، واللي صار قومتي، واللي صار مدري ايه، يعني يريدون أن يتفلتوا من هذه الدائرة المشرفة، من هذه الدائرة المشرقة، من هذه الشمس المنيرة. نعتز بإسلامنا ونرفع رؤوسنا فوق السحاب. إلى من فضل الله تعالى ديننا جذب الناس تلقائيا، لا دعاء ولا محطات إذاعة ولا تلفزيونات نشرت هذا الدين، رأوا نموذجا لهذا الدين فدخلوا في دين الله أفواجا، فيا ربي لك الحمد. نختصر الكلام، إذن لاحظ: ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. تهذيب الشخصية والأخلاق. ننتقل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. شوف اللفتة الإنسانية من يعني دولة صغيرة تشيلي، بتقول يعني 8000 ميل من تشيلي إلى فلسطين. يا سلام، يعني 12000 كيلومتر تحية من تشيلي إلى فلسطين. يعني هذه صحيح المسافات بعيدة، لكن الرابطة بيننا قوية. يعني هذا مغزى ما تريد أن تقول تشيلي. يا رب عفوك، إسرائيل لا تتوقف عن القتال بعكس العالم العربي للأسف. وهكذا بقول الجيش كاتس وزير الدفاع بتاعهم: سيستمر بالعمل يعني في جبهات متعددة. لم يحسبوا لنا حسابا. الخلاصة: كيف تفكك إسرائيل الجبهات يعني بيستفردوا فيها جبهة جبهة، يوما لبيروت ولبنان، يوما لفلسطين الضفة، يوما لفلسطين غزة، وهكذا تنفرد. واجب وزارة الأوقاف نشر تعليم القرآن على أوسع نطاق. ما مهمة الأوقاف؟ أن توسع تعليم القرآن الكريم، هذا رقم واحد، والمساجد رقم اثنين. على كل حال العباسية قرية في فلسطين معروفة من قرى يافا إلى آخره، والعباسية قرية في جنوب لبنان، وثالثها الدولة العباسية.
1: نعم.
2: وين هي؟
1: المفروض في العراق. لا لا أنا بقى فاهم عليك، بس خلينا على الدولة العباسية القديمة في بغداد. ما فيش عباسية في مصر دكتور؟
2: بس بلا.
1: نعم. إذن في عنا لبنان وفلسطين ومصر.
2: وعباس.
1: فاهم.
2: الدولة العباسية المهم. الحمد لله. ماذا نقول؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، تعملوا إما وظيفتكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طب ليه أخر تؤمنون بالله؟ يعني كأنه هذه الأعمال تعمق الإيمان بالله. نعيد، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تعملوا إيه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يعني كأنه القيام بهذه الواجبات هو الذي يعمق إيمانكم بالله. يعني احنا متوقع نقول تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لا، بدأ ربنا كنتم خير أمة أخرجت للناس، فورا انتقل للفعل، للعمل، للسلوك الكوني والإنساني والعالمي. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر حصيلته وتؤمنون بالله. الخلاصة، وتكلم عن من قتلوا الأنبياء بغير حق إلى آخره. ماذا نقول أيضا؟ في فترة وقف إطلاق النار في غزة لم يتوقف إطلاق النار ولا يوم، وترامب كان يهدد من يخرق اتفاقية وقف إطلاق النار سأفتح عليه أبواب الجحيم، ويظن أنه غزة ستفعل. لما أحبابهم اللي خرجوا سكت وانقطع نفسه وانقطع صوته، ولا تعليق، no comment، ما في تعليق. ليه؟ لأنه اللي عم بينقض العهد والميثاق والاتفاق أحبابك، فلا تعليق. لو كانت غزة لفتح عليها أبواب السعير والجحيم وجهنم ألفاظه.
1: نعم.
2: يعني للأسف كم أمتنا استضعفت واستفرد بها بلدا بلدا. ماذا نقول بعد الكلام؟ لا ينتهي الكلام، لا ينتهي.
1: يعني معنا دقيقة دكتور. تفضل. قبل الفاصل.
2: تفضل. يعني أقول كم أثر في الناس فيلم عمر المختار. يا سلام. بينما السينما المصرية 100 سنة عمرها لم تقدم شيئا، تفاهة تفاهة تفاهة. هذا عمل واحد، عمل واحد رسخ في عقول الناس وقلوبهم ومشاعرهم، وما زالت الناس تستحضر هذه الصورة الجميلة. وكيف قتل هذا المخرج؟ دواعش اللي خلقتهم أمريكا والاستعمار والمجرمين، غير أطلق عليه النار. يا الله. وعشان يقولوا المسلمين همج، لا يا أبويا، هذا كله ربائب أمريكا، عملاء يصنعون تصنيعا. هذا المبدع، ما حد عمل عمل فني مثل هذا العمل. أقول هذا لأنه فعلا الفن يؤثر.
1: نعم صحيح.
2: فالفن المصري أكثر من 100 سنة، 120-150 سنة عملوا إيه؟ مهازل، ولا شيء ولا شيء، تفاهات، نظام التفاهة، أتفه من بعض. إسماعيل ياسين في الطيران، إسماعيل ياسين سلاح بحري، إسماعيل ياسين في الجيش، إسماعيل ياسين مستشفى المجانين، ونعمل له إيه؟ يعني لم يقدموا شيئا 100 سنة من التفاهة. والله إنه مقصود تدفيه العقل يا ناس، وتدفيه المشاعر، وتدفيه الأخلاق. انتبهوا، انتبهوا لأنفسكم. عم بصبوا في عقلك كلام تافه، مش عاوز أقول مجاري ملوثة، بصبوها بقلبك، بعقلك، بمشاعرك كله. فكونوا على حذر من مثل هذه خمر كاسك ودؤوا كاس. طب ليه يعني هذا كاسك وليه بالفيلم؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟
1: ليعكس الواقع دكتور او يعالج الواقع،
2: لتصبح عادية.
1: نعم.
2: تصبح مألوفة.
1: هم يقولون هذا ننقل الواقع، نعالج الواقع.
2: اها، طب ننقل الواقع خلينا نعبر عن الحرية مثلا، ولا مش واقع؟ قالي لا، حرية ايدي اريد ان نتكلم. لا، شو اذا كاسك حرية، نحكي كلمتين ما فيش حرية. يا الله، نكتفي بهذا.
1: نواصل بعد الفاصل إن شاء الله.
2: إن شاء الله
1: مستمعينا ومشاهدينا فكونوا معنا.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
2: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06516 40 20، 06516 50 20، 06516 20 20، 06516 20 60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتور الفاضل.
1: دائما
0: نواصل دكتور في التفسير في سورة آل عمران.
1: أنا بركت
0: الآية 81 وصلنا.
1: بعدين نتكلم كلمتين عن الأردن.
0: تمام. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة.
1: بارك الله فيك.
0: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ، وإذ إخواني ظرف زماني، وإذ أي وقت إذ، أذكروا وقت إذ. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، ميثاق أخذه الله من النبيين أو على النبيين، الخلاصة على ماذا؟ لما آتيتكم، أي بما آتيتكم من كتاب ماله وحكمة. ما الحكمة؟ السنة. لا يا أخي، مع الاحترام للسنة طبعا.
0: نعم.
1: الحكمة هي حسن الفهم للكتاب، مش معناها أن السنة مش حكمة، بل هي حكمة لكن من كتاب وحكمة. ما كانش في سنة وقتها.
0: نعم.
1: يعني نتكلف ليش السنة حكمة؟ نعم ملحق بعدين، أما من كتاب وحكمة حسن الفهم للكتاب.
0: جميل.
1: طبعا السنة فوق الرأس، يجي نوع بكرة يقول لي هذا ألغى السنة. إخواني مش تصيد المسألة، الحكمة فهم الكتاب، السنة من الحكمة، لأنه يعني السنة نشأت من وعي الكتاب الذي أنزل على رسول الله، فصار ينطق بما يريد ربه سبحانه وتعالى، فالسنة رديف للكتاب.
0: جميل. يعني جميل.
1: مع شأن يعني أن نعطل السنة مع هذا الله، لكن من كتاب وحكمة، من كتاب وفهم الكتاب، أحسن الفهم في آيات الكتاب، السنة على الرأس والعين. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، هذا لمن أوتوا الكتاب، كتابكم يشهد بأنه في رسول قادم، اليهود والمسيحيين، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، بالاسم أحمد محمد. يعني إذن هذا ميثاق أخذه الله على أهل الكتاب، يعملوا إيه؟ مصدق لما معكم، الميثاق هو لتؤمنن به، قسم من الله عليهم، والله لتؤمنن به ولتنصرنه، مش بس تؤمنوا، تنصرونه من الكفار، من الذين يرفضون،
0: تحمونه الدفاع عنه. يعني
1: تمام.
0: هذا المنهج.
1: عملوا إيه؟ قال أأقررتم، مولانا بيسألهم، وأخذتم على ذلكم مصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
0: يا الله.
1: هل ثبتوا على العهد؟ لا، نادر جدا، لكن الماجوريتي، الأغلبية أفلتت، ومن ضبطت مع العهد مطلقا، بالعكس حاربوا الإسلام وانضموا إلى أهل الجاهلية ليحاربوا الإسلام. اليهود في المدينة ساعدوا العرب المشركين ليحارب محمد، ولما قريش أرادت أن يعني تطمئن في مقاومة النبي عليه الصلاة والسلام ذهبوا إلى اليهود. هو في رسول بعد موسى؟ قال لا لا لا، أبدا أبدا أبدا، هذا النبوة فينا بس إحنا. فالعرب اطمئنوا ومدوا رجليهم، الحمد لله اليهود رحنا لهم وأعطونا الجواب الصحيح. يا مغفلين، كيف ضحكوا عليكم؟ بدل ما تقولوا هذا شرف لنا، هذا عز لنا، حيظلوا اليهود متميزين عليكم. ليش؟ ما صار عندكم رسول وعندكم كتاب، تروح تلجأوا لذولا؟ شوف يعني الحسابات العربية الغلط، راحوا عند اليهود يسألونهم نؤمن، لا لا لا لا لا، هذا مش رسول، بس الرسول موسى وعيسى وبس وخلاص يعني، ولا ما يعني فرحوا العرب إنهم رجعوا بجواب من أهل الكتاب اللي قبلهم إنه خلاص نبوة ما فيش. سبحانك الله، يعني هذا غبن لكم، هذا كذب عليكم، هذا استخفاف بعقولكم يا أمة العرب، بالإسلام أنتم أمة، بغير الإسلام أنتم رمة، ولا فيكم همة، فضحكوا عليكم هم. ماذا نقول يعني؟ رجعوا مبسوطين أنه اليهود أعطونا الجواب، اللي مع الشافي أعطوك الجواب، ضحكوا في عليك يا اللي هم. قالوا أقررنا، قال فاشهدوا مولانا، قالوا فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يا الله،
0: فمن
1: ما أعظم أنه رب العالمين يقول وأنا معكم من الشاهدين أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل بقيتم يا أهل الكتاب على هذا؟ لا لا لا، قاموا يحاربون هذا الإسلام. الإسلام كله تطرف، الإسلام إرهاب، الإسلام تخلف. إذا العرب قالوا إسلام رجعية ولا نسينا؟ لا والله ما نسيناش. الرجعية الإسلامية يا ولد، يا ولد رجعية، لكن ما تقدمنا إلا بالإسلام، ما ارتقينا إلا بالإسلام، ما صرنا بشرا إلا بالإسلام. إلا أن قال يعني العرب يعني إحنا عملانيين، شو سي علمانيين، علمانيين ما شاء الله. سيكولار بالفرنسي، سيكولار بالإنجليزي، طيب غيره صرتوا إيه؟ ولا شيء، ولا شيء. قهرتكم إسرائيل، نعم. إذن لو كنتم على الكتاب كان إسرائيل فعلت هذا الأفاعيل فيكم؟ لا. إذن ما الذي جعلكم حجما وقوة وزخما؟ هذا القرآن، فعودوا إليه، بلاش تظلوا في التيه والبيداء، ارجعوا إلى كتابكم، ترجع القوة لكم والعز لكم والنصر لكم والوحدة لكم. خلاص كل دولة اكتفت بما عندها، إذا اشتراكية وناس قومية وناس بعثتشية، مو ظل الأسد طبعاً، معلة الوحش مش الأسد، مو مش موضوعنا، ظل إحنا علمانيين، إحنا اشتراكية، لكن هذا ملحد مو أصلاً. فأجبر سوريا كلها أن تكون بلا إسلام، مو بالاختيار، لا، إن كنتم مقتنعين بمنطقكم إن اجعلوا الناس. و العلماء كانوا يقتلون، يا إما أن تكون نعلا لهم يا إما تقتل.
0: نعم.
1: فاكر لما يعني أحد علماء سوريا قتل في المسجد ولبسوها لآخرين وهم اللي قتلوه، لأن وقف موقف. خلاصته وأنا معكم من الشاهدين، فمن دولا بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي من خرجوا عن المنهج والطريق السوي. الأردن،
0: نعم
1: إخواني، هذا البلد نعتز به مش غرورا، حقيقة. الجزائر بعثت مراسيل يعني أن يأتيها من علماء الشريعة يحطوا مناهج، نريد أن نفتح جامعة إسلامية، فاستعانوا بكلية الشريعة في الأردن، فذهب الشيخ الخياط.
0: هذا الكلام أي سنة دكتور تقريبا؟
1: قبل التاريخ.
0: تقريبا
1: سنة 70.
0: نعم
1: سنة 70. ف الشيخ الخياط رحمة الله عليه، اللي هو صاحب مشروع كلية الشريعة جزاه الله خيرا، والشيخ ياسين درادكة من زوبيا إربد،
0: نعم،
1: والعبد الضعيف، أنا تلميذهم، فروحنا الثلاثة فريق عمل من أجل نضع خطة للجامعة الإسلامية التي ستقام في الجزائر. مكثنا في غرفنا ندرس ونكتب لهم ماذا تكون الكتب، ماذا تكون المناهج، أسبوعين كاملين وإحنا
0: معتكفين.
1: أي نعم، معتكفين. نعم. في الفندق، إلى أن أنجزنا لهم خطة، وبالتالي أخذوا برنامجنا من فضل الله. إخواني، كلية الشريعة كانت نموذج لكليات الشريعة في الدول العربية اللي كانت تريد أن تكون على الشريعة إلى آخره. بعد هذه الزيارة زرت الجزائر 6 مرات بس. فوقفوني على منطقة مرتفعة بقول ما لهم، قول جبناك هنا عشان نقول لك هنا ألقى الفرنسيون 40,000 إنسان حتى يوفروا الرصاص،
0: يزدتوا
1: من فوق الجبل.
0: يا الله،
1: 40,000 والله. يخذوني على المكان أروني إياه شباب. زرت الجزائر بعد هذيك الزيارة 6 مرات.
0: يا الله،
1: الجزائر إخواني ما في أحد في العالم مرتبط بفلسطين قد الجزائر، سلني ولا مؤاخذة بجيبك الجواب الصحيح، لأني من فضل الله لفيت العالم العربي كله ولفيت أوروبا كلها، وأمريكا ولاية ولاية ولاية الحمد لله، بعد ما طفنا العالم الآن مسموح لعمان الزرقاء
0: وما دبه.
1: وماذا بقى؟ والله والنعم أحسنت لأنه تعميم دولي لأنه هذا most dangerous. لكن أنا ما عندي غير الكلمة، والكلمة من فضل الله، من القلب والعقل والحق والمنطق. إنما الصهيوني لما تريد أن تجعل واحد تحت الفوكس السلبي تفعل.
0: نعم.
1: الخلاصة فالأردن نحن كنا علمنا كل الخليج العربي، وعلمنا مع أحد علماء الأردن هنا في اللغة العربية صديق حبيب والله، وإحنا ماشيين في طريق المغرب طويل ماشيين ساعات، قال إخواني أنا درست أهل القرى هذه كلها هنا
0: يا الله.
1: فالأردن علم المغرب العربي، علمنا الجزائر، وعلمنا الخليج كله، وعلمنا الجزيرة كلها، علمنا مصر. لا الحق يقال يعني
0: نعم.
1: ما تبقى من ذلك إحنا اللي علمناهم والحمد لله. فالأردن صغير بحجمه لكنه كبير بعطائه
0: جميل.
1: بعلمائه، برجاله، بأصحاب الدين فيه، هم كبار بهذا مو بالنقيض. على كل حال
0: جميل نواصل يعني دكتور الله يجزيك خير،
1: كلامنا عن الأردن لا ينتهي والله،
0: كلامك طيب الله يجزيك خير. خرج
1: أبطارا والجازي الله يفتح عليه رافقته من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، مشهور حديث الجازي
0: نعم. قائد
1: تكلمنا عنه
0: نعم.
1: في حلقة سابقة. والآن الشيخ الخياط الله يرحمه يعني كان مبدعا لما اقترح إنشاء كلية شريعة، جزاه الله عن الشريعة خيرا،
0: نسأل الله
1: وكنت من أول من عين في التدريس في الشريعة.
0: الله يتقبل الله يتقبل دكتور ويجزيك الخير وبارك فيك. نواصل هذا الحديث الطيب لكن بعد الفاصل الثاني إن شاء الله مستمعينا ومشاهدينا فكونوا معنا.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: للسيراميك والبورسلان. بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع دكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتور.
1: حياك دائما، بارك الله.
0: مجموعة من الأسئلة دكتور من خلال المشاركين. مرحب. الأخ خالد بركات يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دائما الأخ خالد أول واحد.
0: أول واحد.
1: أي نعم. بركات.
0: يقول أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وقال أيضا: ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين.
1: سؤال يا نوح إنه ليس من أهلي.
0: نعم.
1: السؤال
0: ونادى نوح ابنه ونادى نوح ربه، الولد كان في معزل ويعبد فناداه أبوه، أما الله سبحانه وتعالى فهو قريب، لماذا قال الله تعالى: ونادى نوح ربه؟ ولكم جزيل الشكر وكل الاحترام والتقدير. قصده أنه لماذا استخدم كلمة نادى لله سبحانه وتعالى من جهة ولابنه من جهة، مع أن أحدهما قريب والآخر بعيد.
1: ونادى نوح ربه، يعني يستغيث به: يا رب يا رب، يناديه يستغيث به: إن ابني من أهلي. فربنا رد عليه دعوته: إنه ليس من أهلك. معلومات غلط، لأنه هذا لم يستجب لك، وكل من لم يستجب لك مصيره هذا هو. فابنك خرج عن طوق النجاة، وذلك سيصيبه ما أصاب غيره، ما في استثناء، لأنه ابنك. لا ابنك ولا ابن أي واحد لم يستجب للإيمان الغرق مصيره. فربنا ردع نوح، ما تكلمش بعد هذا: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. الكافر يعني لا يستحق، هذا حكم الإله سبحانه. سبحانه.
0: طيب، إذن هو ربما تصور أنه النداء يكون للبعيد فقط، كما
1: لا لا لا،
0: لأنه بقول نادى ابنه بعيد ونادى ربه، مع أن الله سبحانه وتعالى قريب. فهو يبدو السؤال نابع عن تصور بأن النداء للبعيد فقط. لا، فهل هذا دقيق
1: لا
0: دكتور؟
1: لا لا لا، نادى من قلب يعني مجروح، بده يعني يرفع صوته، هو يعلم أن الله سميع بصير. لو ما تكلمش في ضميرك الله يطلع على ضميرك. نعم. لكن ونادى يا رب، يعني احنا الآن طفل مريض: يا رب يا رب، بالهج اللسان تلقائيا: يا رب. ونادى، هاي معنى نادى نوح، مش انه صرخ يا رب. لا لا،
0: جميل جميل.
1: ونادى نوح اي من اعماق قلبه.
0: جميل.
1: من الانفعال على الولد ألما، مش عم يصرخ هنا ويتكلم مع إله سميع.
0: النداء في يعني في مواضع أخرى من القرآن الكريم تثبت بأنه النداء لله، ما في مشكلة. يعني إذ نادى ربه نداء خفية: قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا.
1: تمام.
0: فهو للقريب وللبعيد لا بأس. يعني
1: تمام.
0: الأخ محمود أبو رجب بيقول:

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: السؤال الأول، لماذا خص الله تعالى ذكر الخنزير بحرمة أكله من دون سائر الحيوانات المحرمة كالحيوانات المفترسة التي لم يذكر اسمها؟ اشمعنى الخنزير بالذات ذكر نصا اسما صراحة؟
1: الخنزير بالذات لأنه بيأكل الرمم.
0: نعم،
1: أكله كله زبالة، بمعنى الكلمة زبالة.
0: نعم،
1: الغرب يعني يعشق الخنزير لأنهم خنزروا للأسف، يعني للأسف. شو يعني إيش عاجبك في الخنزير؟ وعم بيتقمم القمامة، الخنزير بيدور على القمامة دوارة، فهو لما يكون طعامه فاسد إذا لحمه من
0: من جنس طعامه. نعم،
1: سبحانك ربي، ربنا حرم علينا أكل الخنزير. الغرب أحسن أكل عندهم الخنزير،
0: سبحان الله،
1: شكله مقرف ومقزز ولحمه كذلك. فالحمد لله إن ربنا شرفنا عن هذه الدناءات. أنتوا عم تاكلوا يعني فطايس ولا مؤاخذة، نعمل لكم إيه؟ الخنزير في ديننا حرام بمنطق الذوق، لو يعني نحيد الدين مثلا بالعقل، من يريد أن نخاطبه بالعقل على كيفك ماشي، وأنت ترى يتقمم القمامة تاكل من لحمه، يعني حتى الخرفان لو أكلت من يعني أعشاب ضارة ولا غيره بتاكلش من لحمها. فالخنزير كل أكله مما يضر الآكل من لحم الخنزير، فالحمد لله إنه حرم علينا هذه المكروهات وهذه المضار الغليظة، الخنزير واحد منها. والله مين شكله مقزز، بيقزز، شو اللي بيعجبهم فيه أنا مش عارف، يعني بس فسد الذوق.
0: صحيح، والفطرة لله. سبحان الله. السؤال الثاني، في آخر آية من سورة الزمر، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، ما معنى قضي بينهم؟ هل هم على خلاف مثل الإنس والجن حتى يقضى بينهم؟
1: لا، يعني كل واحد أخذ منزلته،
0: أخذ منزلته. صحيح،
1: قضي بينهم. جبريل مثلا ملك الملائكة فهو أخذ حقه، إسرافيل ولا إيه من الملائكة ولا ملك الموت ولا إيه، يعني كل واحد أخذ موقعه. نعم، بس قضي بينهم بالحق. جميل، فيش بينهم لا خصومة ولا خلاف. جميل، ولا حسد ولا منافسة. جميل، ولا مضايقات ولا ولا ولا إلى آخره، إنما هو كل واحد أخذ منزلته عند ربه.
0: جميل،
1: إن الله المثل الأعلى. يعني كيف الطلاب عندنا 1.95 1.93، ليش 93؟ هذا علامة
0: خلصة، قضي بينهم،
1: الله المثل الأعلى.
0: جميل جميل. الأخ محمد يوسف بقول السلام عليكم يا محترمين.
1: السلام يا محترم.
0: نحن بلاد إسلامية وسلاحنا القرآن وشعارنا التوحيد ومساجدنا ممتلئة، ورغم ذلك معادلة النصر غير مكتملة، ماذا ينقصنا؟
1: والله سؤالك غميق يا أخي. سؤالك كبير، وتشخيصك صحيح.
0: نعم،
1: تشخيصك صحيح. هل نحن جديرون بأن يكون لنا النصر الكاسح على إسرائيل؟ لا. هل نحن موحدون؟ لا. هل نحن نطبق أحكام الإسلام كما ينبغي؟ لا. في الأحكام الشرعية طلاق والزواج ولاني مثلا، لكن هل نفذت أحكام الله مثلا؟ مثلا خمر، زنا، فواحش، خلاصة، كان ينبغي أن يطهر المجتمع من كل هذه الآفات.
0: جميل.
1: ليه نظل إحنا على مثل هذه المسائل؟ ليه؟ هل الخمر ضرر صحي وضرر ديني وضرر أخلاقي أم لا؟ ضرر أخلاقي وديني، نيلت نيل الفلوس اللي بجينا من الخمر مثلا. يعني أنتوا عم تتبعوا الدقائق. طب هذا الخنزير ضرر أم لا ضرر؟ الخمر ضرر أم لا ضرر؟ طب والفوائد؟ قال لي مش ضرر. كيف مش ضرر؟ كيف لما أنا أقترض 100 أسدنا 150 ضرر، بل قتلني مش، وإحنا لما نستدين 10 مليون مستدوم 13 مليون. البنوك ما بيعطيك إلا بالفوائد. طب ليه أدفعنا 10 مليون 13؟ وليه مثلا؟ إخواني، دينكم دينكم، إلزم النهج. الله تعالى كفيل بأن لا تحتاج البنوك. والله إن الله جاعل لأمتنا فرجا ومخرجا، بس اعزموا يا أخي وشوفوا النتائج. وافتحوا المجال ل لإيش لتعليم الدين على أوسع نطاق. يعني كان عندنا روضة الآباء الله يجزيكم خير أطفالنا كأنهم ما شاء الله كانوا مخرجين جامعة يا حلاوة. الأهالي جايين يشكرون، يمر بينا موظف يقول سكروا ليه؟ ليه؟ هل نعلم الناس التطرف؟ احنا بنحارب التطرف. ليه أنا أقفل تعليم قرآن؟ ليه؟ ليه؟ غلط. مش شغلك يا سيدي، مش شغل. غلط، سحبت كلامي. والسلام.
0: الأخ هاشم من فلسطين بيقول السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: قل آخر صفحة من سورة يوسف
1: عليه السلام
0: انتقال عن سياق القصة، وفيها متشابهات كثيرة من آيات أخرى من القرآن الكريم. ما حكمة ذلك؟ ما تفسيركم لذلك؟ جزاكم الله خيرا.
1: لأنه يعني هو يعني وحدة المنهج.
0: نعم، هي نرجع للصفحة الأخيرة،
1: سواء يونس ولا يوسف ولا سورة إبراهيم ولا سورة أي سورة. يعني
0: هي هو انتهى الحديث دكتور في قصة يوسف
1: عليه السلام
0: عند الآية يعني تقريبا 102، عن ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. بعدين الصفحة الأخيرة تعليق كأنه على السورة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إلى آخر. الآن ما علاقة هذه يعني هذه التعليقات القرآنية الصفحة الأخيرة بقصة يوسف عليه السلام؟
1: قبلها كلام عن يعني ما أجراه الله على يوسف من الخير.
0: نعم، نعم. ختام القصة كانت نعم،
1: والختام السعيد
0: نعم،
1: لم الشمل ورد البصر للمن نعم، فقد البصر والتقى الأهل جميعا بوحدة واحدة، ما عاد في شتات، يعني واحد ضايع مش عارفين وين صار فيه، فالقلق انتهى والمشغلة كلها انتهت، والسعادة هذه النهاية السعيدة حصلت. فيوسف يشكر ربه، ربي قد آتيتني من الملك. آتيتني الملك؟ لا، من الملك.
0: من الملك.
1: وعلمتني تأويل؟ لا، من تأويل الأحاديث.
0: تبعيد
1: تأويل الأحاديث معنا كله، أي لا، تواضع لله عز وجل، توفني مسلما. يا سلام، هذه نهاية المطالب. يعني أنا الدنيا شبعت منها، إذن المغادرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يا سلام. طبعا قصة يوسف كنا لما ندرسها تجلي
0: سبحان الله.
1: آهن يجي يحضر المحاضرة عندي من العلوم ومن التجارة ومن الزراعة ومن إلى آخره، المسجلين في المادة 100 اللي بيحضروا 200.
0: سبحان الله.
1: من فضل الله ما حد درس القصص القرآني كما درسها العبد الضعيف.
0: سبحانك يا رب.
1: الحمد لله.
0: سبحانك
1: الحمد
0: يا رب.
1: لله. فشيخ إبراهيم الله يكرمه مر الحصة 8 إلى خيني 7:15 نبلش بلش يعني مبتدئ.
0: نعم.
1: شو هذا شيخ أحمد؟ أقول له زي ما أنت شايف القاعة مليانة
0: وعندي أسئلة.
1: وعندي أسئلة.
0: نعم.
1: أنا بخلص الأسئلة فيضحك يقول لي إذا هي خلص براحتك. طبعاً براحتي طبعاً.
0: جميل جميل.
1: آهن وما تسألهم عليه من أجر إلى أن قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الناس مؤمنون لكن اللي دس فيه الشرك.
0: نعم.
1: لولا الله ولولاك. إيه لا. لولا الله والمصاري. لا، لولا مش عارف. يا راجل
0: نعم.
1: يعني
0: اللي
1: تخربط.
0: نعم.
1: البعيد يعني وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ما الرسل؟ رجال.
0: نعم.
1: فيش رسل النساء، لأنه ليش عرض النساء لهذه المشاق اللي لا يتحملها إلا أعاظم الرجال؟
0: صحيح.
1: فحملها النساء؟ لا. آخر آية لقد كان في قصصهم عبرة.
0: نعم.
1: يا سلام، هذه زبدة الكلام.
0: جميل.
1: لقد كان في قصصهم، مش قصة، هي قصة يوسف، قصة يعقوب، قصة الأبناء، قصة للنسوة، وقصة
0: جميل.
1: الملك.
0: جميل.
1: الخلاصة قصصهم عبرة.
0: نعم.
1: والأنبياء كلها صحيح.
0: صحيح.
1: لأولي الألباب، أولي الألباب.
0: أصحاب
1: يعني الواحد مفعل عقله ومش معطل عقله. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء مما في القصة طبعا.
0: نعم.
1: وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أجمل ختام.
0: جميل. أكرمكم الله دكتور. معي الله. اتصال بدي أختم به الأخ أبو جهاد. تفضل يا أبا جهاد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يسلمك. أخي الكريم في سؤال للشيخ دكتور. الله يبارك. أخي الكريم في الآية وخلقنا الجان من مارج من نار.
0: وخلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. نعم.
2: وفي آية ثانية وخلق الجان من نار السموم.
0: يعني والجان خلقناه من نار السموم. نعم.
2: الجان خلقناه من نار السموم. فإحنا المارج خليط جهنم، وإحنا بنعرف جهنم فيها عذاب يغلي غلي الحميم وقطع أمعاء، كلها يعتبر عن أعراض سموم على فكرة.
0: نعم.
2: التسمم في الدنيا هي بقطع الأمعاء وبيغلي. أنا لفت انتباهي كلام الدكتور الله يرحمه الدكتور ضياء العوضي إنه في طعامنا فيه سموم، يعني منع طيبات يعني تؤكل لكن لأنه فيها سموم الآن بسبب الإبر والحقن والهرمونات، ومن ضمن هاي السموم اللي هي مادة الرصاص يعني كما إحدى التفاسير. هل معقول إنه الجان من نار السموم؟ يعني مش بس الريح، يعني ممكن يكون سموم، يعني السموم اللي زي اللي في الدنيا اللي بتقطع الأمعاء وبتسبب أمراض وبتسبب للإنسان يعني بلايا. هل لأنه يعني في أتوقع ما بعرف إنه الدكتور
0: يعني أنت تبحث عن رابط، هل الرابط موجود أم لا؟
2: لا، ما هو الدكتور حكى عن الأعراض اللي بيسويها السموم نفس الأعراض اللي بيسويها الجان، نفس الأعراض، لأنه هو بتعلق دائما في الجهاز العصبي. هو شغل
0: الجان قصدك ولا النار؟
2: الشياطين شغلتهم اللعب بالأعصاب بالدم والأعصاب، وهاي برضو شغلة السموم. يعني في بينهم انسجام، في ترابط، في متشابهات.
0: طيب بتسمع الجواب إن شاء الله.
1: إذا عندي جواب والله. ما شو الموضوع؟
0: الموضوع دكتور يعني والجنة خلقناه من قبل من نار السموم.
1: تمام.
0: الآية. فهو يريد أن يربط بين بقول وظيفة الجان الذي يعني خلق من نار السموم تشبه وظيفة السموم اللي في الدنيا.
1: لا.
0: آه.
1: لا، هي السموم
0: غير السموم.
1: ريح سموم.
0: جميل.
1: يعني ريح فيها حرارة.
0: نعم.
1: أي معنى سموم.
0: جميل.
1: مش سموم.
0: أيوة جميل جميل. إذن هذا شيء وهذا شيء.
1: انتهى
0: الكلام.
1: إذا الخلطة هنا انتهى الكلام.
0: نعم جميل. وصلنا إلى النهاية دكتور. في بقية أسئلة أعتذر من الإخوة، أتمنى أن يكرروها في الحلقة القادمة إن شاء الله. الله يجزيكم الخير دكتور الفاضل، وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفل اليوم الاثنين المقبل بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف، أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: الدقور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في من يتابعنا على أثير إذاعة حياة FM، وأيضا من يشاهدنا على تلفزيون حياة. نرحب بكم في هذه الساعة المباركة التي نأتيكم فيها على الهواء مباشرة إن شاء الله تعالى من الساعة الثالثة حتى الرابعة، نقف فيها دائما معكم مع الحياة مع القرآن الكريم. كيف نحيا مع القرآن الكريم؟ ما هي القيم الاجتماعية والسلوكية والأخلاقية التي نريد أن نرسخها في حياتنا، في واقع نفوسنا، في أسرنا، في بيوتنا، في مجتمعاتنا؟ هذا ما نحرص عليه إن شاء الله تعالى من خلال حياتنا مع القرآن الكريم. مرة أخرى أرحب بكم مشاهدينا ومتابعينا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نمضي معكم هذه الساعة بهذه الصحبة الإيمانية وهذه الصحبة القرآنية التي نسعد فيها دائما أن تشاركونا بأفكاركم ومواقفكم وقصصكم وتدبراتكم في السورة التي نختارها والسورة التي نحيا معها. وسريعا نقول موضوع السورة قبل أن أقدم بمقدمة عامة حول ما نريد أن نتكلم عنه. سورتنا اليوم التي سنقف معها هي سورة الحجر. إذن سورتنا اليوم هي سورة الحجر. من يحفظها، من يقرأها، من يرددها، من يتدبرها، من يتأمل فيها، يا ترى ما هي أكثر آية تلفت انتباهكم في هذه السورة الكريمة؟ ما هي أهم السلوكيات والقيم والمعاني التي يمكن أن نعيشها وأن نحيا من خلالها مع هذه السورة؟ لا شك أن التأمل والنظر بهذا الشكل يوقفنا مع حقيقة التدبر، يوقفنا مع حقيقة أن نتأمل في الآيات القرآنية، يوقفنا مع حقيقة أن نعيش مع هذه السور القرآنية حياة وعيشة عملية تطبيقية، ليس مجرد أننا نقرأها لنحصل منها الأجر والثواب، وإن كان هذا الشيء مطلوبا. كما نقول دائما، نحن لا نريد أن تكون قراءتنا للقرآن قراءة في إقامة حدود ألفاظه وتطبيقات أحكامه، بقدر ما أننا نريد أن ننفذ من وراء ذلك إلى القيم والمعاني التي يريدها ربنا منا سبحانه وتعالى في هذه السور الكريمة. وسؤالنا اليوم، ليا ترى عن أي شيء تتكلم سورة الحجر؟ ما هي القيم التي يمكن أن نعيشها في حياتنا وواقعنا من خلال هذه السورة، سورة الحجر؟ وبالمناسبة، لماذا سميت هذه السورة باسم الحجر؟ وما هي القصة التي تتناولها؟ وما معنى أو ما العلاقة بين ما تكلمت فيه السورة في موضوعات عدة مع هذا الاسم؟ ويمكن يلفت انتباه كثير من اللي بيتابعونا وبتدبروا في هذه السورة الآن وبتأملوا فيها، إنه هذه السورة فيها آية لافتة للانتباه فريدة في القرآن، وهي قول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحط دائرة حول كلمة لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حط دائرة حول كلمة حافظون حتى نعرف ونستشعر لماذا جاءت هذه الآية في هذه السورة، وما أهم المعاني التي تكلمت عنها هذه السورة الكريمة، ولماذا سميت باسم الحجر. هذه كلها دلالات ومعاني إن شاء الله تعالى نعيشها نحن وياكم، وبنرحب باتصالاتكم وتواصلكم معنا في هذه السورة حتى نعيش نحن وياكم في هذه الساعة في المساحة اللي دائما بنكرر وبنقول نحن بنتركها لإلكم أنتم تتفاعلوا من خلالها، ونتفكر نحن وياكم بصوت مرتفع ونوجه المعاني اللي بتصلوا إليها إن شاء الله تعالى. أرقام هواتفنا للتواصل على 06-516-2020 و516-4020 و516-5020 و516-2060. هذه أرقام الهواتف، وأيضا إذا كان في تفاعلات على الصفحة أو مشاركات ممكن نأخذها إن شاء الله تعالى نتواصل معكم من خلالها، أيضا بيسعدنا هذا الشيء بإذن الله تعالى. سورة الحجر، هو أكيد في بال كثير منا لما نتكلم عن الحجر بيخطر في باله قصة صالح عليه السلام، اللي هم قوم ثمود، والقرآن تكلم عنهم أنهم أصحاب الحجر وأنهم قوم ثمود وهم قوم صالح. شوفوا، ترى كل نبي من الأنبياء عليهم السلام أجمعين، له من اسمه كما يقولون نصيب في أحداث قصته. وصالح عليه السلام هذا الاسم فيه معنى الصلاح والإصلاح، لعلكم الآن بدأتوا تتشكل لديكم ملامح هذه السورة الكريمة، يعني في إشارة إلى مسألة الصلاح والإصلاح. وبالمناسبة يعني كلمة صالح وردت في القرآن الكريم 9 مرات، وهذا بذكرنا في أصل القصة التي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. كأنه بده يقول لك في رسالة، ترى كل حركة إفساد بدها على الأقل حركة إصلاح واحدة، هذا على الأقل إذا لم تكن القضية أضعاف مضاعفة. اليوم نحن في مجتمعاتنا، في أسرنا، في بيوتنا، في حياتنا، في شخصياتنا، بحاجة لإصلاح ولا مش بحاجة لإصلاح؟ بحاجة نعرف نحن وين أخطائنا ونقيم أخطائنا ونقوم بالمقابل في تقويم وتصحيح هذه الأخطاء. ما هو ما بينفع نضلنا نحن نكابر ونعاند، ما بينفع انه نضلنا نحن نعيش حياة انكار انه انا هيك. ما هو في كثير من الناس بيقول لك يا اخي انا هيك شخصيتي، ما في شيء اسمه هيك شخصيتك. لا انا هيك ربنا خلقني، ما في شيء اسمه هيك ربنا خلقك. اذا كانت المسألة متعلقة باخلاقك، سلوكك، تعاملك، افكارك، تصوراتك، اعمالك اللي بتقوم فيها. ما احنا كنا تكلمنا في حلقات سابقة كيف انه سورة الرعد تكلمت عن أهمية التغيير وضرورة التغيير، وبعدها سورة إبراهيم تكلمت عن شكل التغيير، صح؟ اليوم سورة الحجر مشان تقول لك انه ما بينفع اليوم تضلك انت واقف محلك، بدك تتغير، يعني بدك تتحرك. لازم معناها تعرف وين الأشياء اللي تقيمها في حياتك وتشوف انها خطأ وتقوم بتصحيحها وإصلاحها، وين الأشياء الصحيحة الكويسة إنك أنت تحرص عليها. ولذلك هذه السورة كأن أرادت أن تعطينا قيمة كبرى جدا، تقول لك انتبه أيها المسلم اليوم في ظل كل المتغيرات اللي بتصير، أكبر قيمة حريصين نحن عليها ولازم نظل محافظين عليها هي قيمة الإصلاح، إنه تكون الأشياء مزبطة. خلينا نحكيها بالعامية، يعني بديش حد يفهمنا اليوم وحنا نتكلم عن الإصلاح كأننا نتكلم عن المشروع الحضاري الذي ينبغي أن تنبري له جهود العلماء والمختصين والمؤسسات الكبرى. لا يا عمي، المسألة بسيطة جدا. أنا وياك الكلام اللي بتسمعوا مني أخوي وأختي اليوم اللي بتسمعوا منه، أنا وياكم معنيين فيه. أنا معني أني أنا أصلح نفسي وأزبط شخصيتي، أنا معني أني أزبط بيتي وأسرتي، أنا معني أني أزبط أخلاقي وأعمالي وسلوكي وأفكاري. المسألة بهالبساطة، يعني ليه أظلني أنا طول حياتي وأنا في صراع دائم؟ هيك طبيعتي، هيك شخصيتي، أنا انفعالي، أنا عصبي، أنا حساس، أنا ردة فعلي سريعة، أنا مش قادر أفهم، أنا بسيء الظن. ترى أشياء كثيرة في حياتنا بنقدر نزبطها. اليوم نحن جايين نقول أن سورة الحجر اللي بتتكلم عن الحفظ واللي حنشوف المسارات اللي فيها بتخبرنا كيف أنت بتستطيع أيها الإنسان إنك أنت تزبط حياتك. خلي شعارنا اليوم بين قوسين كيف نزبط حياتنا، يعني بمفهوم أوسع كيف نصلح حياتنا، وما بنتكلم عن شيء يعني يتصل بإصلاح الأمم والحضارات والدنيا خربانة. لا لا، أنا بتكلم أنا وياك في رسالة بسيطة جدا، في أعمال بسيطة جدا. يمكن أنا وياك جيران، كيف منختلف وليش منختلف أصلا ومنزعل وعلى إيش منزعل؟ وبتسوى الحياة أني أنا يعني أسيء لك أو أنك أنت تسيء لي، أو أني أنا أتفهم وجهة نظرك أصلا أو أنك تتفهم وجهة نظري؟ مش معنيين بهذا الشيء. يمكن اللي بسمعني اليوم زوج وزوجة، على إيش نحن منختلف؟ طب يعني مش بإمكاننا أنه نحن نصلح فيما بيننا والصلح خير؟ وربنا لما تكلم معنا في سورة الأنفال قال أصلحوا ذات بينكم، يعني مش فقط إصلاح، لا لا لا، أهم شيء ممكن نحن نعمله إن نصلح ذات بيننا، يعني أكيد في روابط وفي علاقات فيما بيننا لازم نصلحها ولازم ننظمها ولازم نرتبها ولازم نزبطها ولازم نهندسها حتى تطلع جيدة. فيمكن بسمعني زي ما قلنا جيران، يمكن بسمعوني إخوة متخاصمين مع بعضهم، على إيش طيب وليه؟ ومش كان بإمكاننا نحل خصامنا ومشاكلنا؟ يمكن أزواج، على إيش متخاصمين؟ يمكن أبناء وآباء وفيما بينهم متخاصمين، على إيش نحن متخاصمين؟ طب مش منقدر نزبط حياتنا ومنقدر نصلح حياتنا؟ طب كيف بدنا نحقق هذا الشيء؟ وكيف سورة الحجر بتعطينا هذا الموضوع؟ وكيف ربطت النية بسورة إبراهيم، عفوا بقصة صالح عليه السلام؟ كيف بتحقق النية حتى في آخر ما تكلمت عنه السورة لما رب العالمين قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون؟ شوف كيف السورة ليش تعطيني هذا الكلام في آخرها، وهي بتتكلم لي عن الحفظ وعن مظاهر حفظ الله عز وجل إلنا، وكيف ربنا بيحفظنا اليوم، بيحفظ أفكارنا وتصوراتنا وقناعاتنا وسلوكياتنا وأسرنا وأعمالنا وحياتنا الاجتماعية. لازم أعيش أنا وياكم اليوم كيف ممكن نحن نحفظ علينا حياتنا في ظل التحديات الكبيرة اللي بتواجهنا. وآخر شيء السورة بتقولنا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طب شو الحل، شو نعمل؟ قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. حنحاول نحن وياكم نعيش هذه المعاني وغيرها إن شاء الله تعالى فيما تتفكرون وتتأملون فيه في هذه السورة. على أرقام التواصل عندنا 516-20-20 516-40-20 و516-50-20 و516-20-60 ومع أول اتصال مع الأخ عمر. السلام عليكم يا عمر.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتورنا حبيب.
1: حياكم الله حبيبنا، يا مرحب بيك.
0: الله يسعدك ويبارك فيك، ربنا يزيدك فهما وعلما إن شاء الله
1: جميعا يا رب. الله يرضى عنك
0: القرآن الكريم إن شاء الله وبآياته والذكر الحكيم.
1: آمين آمين.
0: سيدنا بس بدي أخذ جزء من آية في سورة الحجر.
1: تفضل.
0: اللي بتبعث الإطمئنان ربنا عز وجل، يعني بيطمننا إحنا كمسلمين وكمؤمنين، لما قال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
1: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
0: ربما ربما نعم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يعني هاي تعطينا أمل إنه إحنا كمسلمين يعني إن شاء الله تعالى بإذن الله بإذن رب عز وجل برحمة ربنا مش رح نكون مخلدين بالنار، رح نطلع من النار. بينما المجرم لما يشوف المسلم ويطلع العصاة، خلينا نقول العصاة من المؤمنين أو العصاة من المسلمين الموحدين، بطلعوا من النار وبتمنوا الكفار هون بهاي اللحظة لو كانوا مكانهم أو لو كانوا مسلمين، يعني
1: صحيح
0: عض أصابع الندم لو كنا مسلمين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني لما
1: طبعاً هذا لأنهم لأن العصاة بيشوفوا نجاة المؤمنين وفلاح المؤمنين فبصيروا يتمنهم هذه الأمنية. صحيح
0: نعم صحيح. أنا هاي يعني بس اللي حبيت أوقف عندها
1: الله يسعدك،
0: يعني رحمة رب الله عز وجل بالمسلمين عظيمة، وربنا وهي دليل إن الله عز وجل لم يخلق الإنسان حتى يعذبه، ولم يخلق الإنسان حتى أنه يدخل النار، ولم يخلق الإنسان حتى يعني يطلب منه ما لا يستطيع. هي رحمة الله عز وجل، هي رب تدخل الناس بالجنة ومن تخرج الناس من النار ومن كذا، لكن هنا أنه الله عز وجل خلقنا لغاية، فإحنا لازم أنه نكون يعني عند الغاية رب العالمين، أنه الله عز وجل طلب من العبادة نعبد الله عز وجل.
1: جميل.
0: نترك الله النتائج على رب العالمين.
1: جميل.
0: لذلك هم قالوا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني كل هل ربنا التسهيلات معطيك إياها وبعدك مش مسلم، بعدك يعني مصر على الكفر.
1: جميل.
0: لما يشوفون احنا ان شاء الله ما في منا يكون عصاة، لما يشوفوا عصاة تطلعوا من النار هنا بعض أصابع الندم.
1: أصابع الندم.
0: فهذا جميل. هذا تطميم رب العالمين للمسلمين.
1: بارك الله فيك يا خمر، جزاك الله خير.
0: الله
1: يعني شوفوا تسلم. يعني أنا بدي أخذ حقيقة قضية مهمة كثير في حياتنا اليوم من الكلام اللي قاله أخونا عمر. كثير من المسائل لازم نحن نحسبها من نتائجها بصراحة. يعني اليوم بقول لك واحد، طب شو عرفك إنه هذا الشيء صحيح؟ طب إيش عرفك إنه هذا الشيء خطأ؟ يعني لازم إنه أنا أجرب المجرب حتى أتأكد إنه هذا الشيء خطأ أو صح. طب ما احنا موضوعنا اللي بنتكلم فيه كيف نحمي أنفسنا ونحفظ أنفسنا في زمن الاضطرابات، مش هيك؟ طيب زي ما قال أخونا عمر، هذا الإنسان الفاسق العاصي المجرم المخطئ هل بحاجة إنه ينتظر لحد ما يجي يوم القيامة ويصير يقول يا ليتني كنت ترابة، أو يقول يا ليتني كنت مسلما، أو حتى يكشف لي القرآن عن حقيقته في الدنيا يقول لك ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين؟ يعني هم من جوا بدهم حابين يكونوا كويسين مثلكم، لكن العناد والكفر والتناحة، التناحة. أنا أقول لك شيء، اليوم بعضنا يعني إيش بيحكوها في المثل العامي، زوجك وإن راد الله يعني، أو عنزي وإن طارت. في مكابرة عند بعض الناس اليوم تجاه الصح والخطأ، حتى في شخصيته، حتى في تصرفاته، حتى في أعماله. أقول لك اليوم في ظل اللي بيصير من أحداث ومن مواقف، والناس بتنقسم قسمين أحيانا. ما بتكلم عن أحداث سياسية، أنا مش موضوعي أتكلم عن أحداث سياسية ولا غيرها، خلينا في أحداث اجتماعية أو في أحداث صحية. ما اليوم العالم العربي للأسف وشعبنا هون تعال منقسم بين طرفين، طيبات وخبيثات، مش هيك؟ فاهمين قصدي؟ يعني أنا مديش أتكلم، لا بدي أقول نظام طيبات لأنه مش نظام طيبات، نظام خبائث. مش موضوعي على كل حال، حتى ما يزعل الطرف الآخر، ما شوف كيف عنها. الآن منقسمين، اللي بسمعني هتلاقي منقسم هون وهون. طب يا جماعة وين الصح؟ ما بنعرف. وين الخطأ؟ ما بنعرف. عمليا الصح اللي أنا مقتنع فيه والخطأ اللي أنا مو مقتنع فيه، هذا ميزاننا اليوم. هل ميزاننا ميزان علمي؟ بمعنى أنه أنا أستمع إلى العلم وأستمع إلى العلماء وأستمع إلى المتخصصين. ما المعادلة اليوم هي هي بالله عليكم اسمعوني، كيف يستطيع هؤلاء ضرب المفاهيم حتى يستطيعوا ينفذوا إلى قلوبنا؟ لما يجي واحد اليوم بده يسرب لك معاني في الجانب الصحي، إيش بيعمل؟ بروح بيقدم فرضيات ونظريات الصحية، طب بروح فيها باتجاه المتخصصين وباتجاه العلوم، لا، لأنه هو يعلم أنه هذه نظريته غير علمية وغير صحيحة، ما بتوجه فيها لأهل العلم. طيب إيش بيعمل؟ بيبدأ يطعن في هذه المؤسسات العلمية، فيقول لك إيش يفهمهم هذولا؟ هذولا عايشين على بروتوكولات وطرائق وأشياء غلط في غلط، شوفوا كيف غيروا نموذجهم، غيروا نظامهم، حتى إيه؟ الآن يبدأ يمنع تأثير هذه الموجات العلمية الدقيقة على عقلك، فيستولي هو وتستوعب أنت كلامه، يستولي على عقلك وتصير تستوعب كلامه وتقتنع بكلامه. نفس الشيء بالمقابل، أفكار اليوم بعض الناس اللي بتدخل في الجانب الديني يا جماعة، حتى يستطيع ينفذ إلى الناس إيش بيعمل؟ بيروح بيهدم التراث، بيبدأ يهدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبيبدأ يهدم الكتب التفسير وآراء العلماء والمذاهب، والشافعي قال وما الشافعي ما قال، وبيبدأ ينتقد في هؤلاء العلماء. حتى إذا أضعف هؤلاء أمامك وأمام عقلك، من السهولة بمكان إذا جاءك أي معلومة إنه إيه؟ إنك أنت تأخذها. شاهدي أقول هذا في كل مجالاتنا، في الجانب الطبي باللقي والصحة، في الجانب الشرعي والعلوم الشرعية باللقي، في الجانب النفسي والمسائل النفسية باللقي، في الجوانب الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية باللقي. طب شو الحل؟ الحل هنا كما تقدمه لنا سورة الحجر، إنك أنت ترجع إلى مرجعية أساسية. ويمكن زي ما قلنا أخونا عمر لفت انتباهنا إلى أنه واحد من المعايير اللي بدنا نقيس عليها الأمور ننظر في النتائج. طب يا أخي إذا كان غيري قد حصل معه نتائج أكدت أنه هذه الأشياء خطأ، ليه أنتظر أنا أجرب حتى يصير معي هذا الخطأ؟ ليه أنا أتعلم من كيسي؟ ما ليه ما أتعلم من كيس الآخرين اللي جربوا أصروا أنهم يجربوا؟ يا أخي العاقل من اتعظ بغيره، والجاهل من اتعظ بنفسه. خليني اتعظ بغيري وأعرف وين الصح وين الخطأ. وصلت الفكرة؟ فشاهدي يا جماعة على إنه اليوم نحن بنعيش في زمن اضطرابات فكرية واضطرابات تصرفية وسلوكية واضطرابات نفسية وغيرها. ليه هذه ما كانت موجودة يعني من زمان ومن أيام؟ موجودة أشياء كثيرة. ما الذي يفرق؟ اللي بيفرق قديش أنت بتستطيع إنك تحصن نفسك أمامها. ولذلك أعظم تحصين اتحصن نفسك فيه في زمن هذه الاضطرابات وزمن هذه الفتن وزمن هذه المتقلبات وزمن هذه المتغيرات هو اعتصامك بالله سبحانه وتعالى. ولما نقول اعتصام والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ليس بمجرد الدعاء، الدعاء واحد منه. يعني أنا اليوم لو بدي أقدم، بدي أسميها وصفة، لكن لو بدي أقدم خطوات عملية كيف يستطيع الإنسان في زمن الفتن والاضطرابات والمتغيرات والتشتتات التي تحصل، كيف يستطيع أن يصل إلى أن يمنع نفسه من الوقوع في هذا الزلل وأن يصل إلى الحق وإلى الخير ويمنع نفسه من السقوط؟ أولا لابد أن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يحفظ، يرسل عليكم حفظة، نلجأ إليه بالدعاء والاستعصام واللياذ به سبحانه وتعالى ليعصمنا ويمنعنا ويفهمنا ويوعينا. الأمر الثاني، دعاءك لله سبحانه وتعالى واستنادك دائما على أمر الله عز وجل في أنه هو الذي يوفق وييسر. الأمر الثالث أنه أنت تبحث عن الحق، يكون عقلك باحث عن الحق، ليس باحثا من هواك فيما تقتنع فيه وما لا تقتنع فيه، أنت تبحث عن الحق لتصل إليه. وهذا يدعوك إلى أن تسترشد بأهل الخبرة وأهل الاختصاص. ما تقول أنا بفهم والناس ما بتفهمش وأنا الوحيد وأنا لا لا لا يا عمي، في ناس تتحمل مسؤولية الشرعية الاجتماعية الأخلاقية الطبية الصحية، كل كار زي ما بيقولوا له تخصص. فأنا بسأل عن هؤلاء ثم أنظر في الواقع في النتائج والثمرات التي تؤول إليها الأمور، مش في تجربة شخص وشخصين وثلاثة، لا، خليني أشوف أنا التجارب لما تنضج. ليش أعمل نفسي أنا فأر تجارب وحقل تجارب يجرب علي؟ ليه أسلم عقلي وأسلم نفسي وأسلم صحتي ولا أفكاري ولا نفسيتي لناس آخرين؟ إذا فعلنا هذا الشيء نستطيع إن شاء الله تعالى أنه نحن نضبط أنفسنا بطريقة صحيحة وطريقة سليمة. طيب خلينا نروح على فاصل إن شاء الله تعالى قصير ونرجع بعده نستكمل حلقتنا، في أمان الله.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: الحياه اف ام نحبك يا رسول الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين ومتابعين على إذاعة حياة FM ومشاهدين أيضا على تلفزيون حياة. عدنا إليكم نستكمل معكم حلقتنا لهذا اليوم وحديثنا عن سورة الحجر. هذه السورة التي تتكلم عن قصة قوم صالح عليه السلام، قوم ثمود، هؤلاء الذين أفسدوا ولم يصلحوا. طبعا إفسادهم كان من خلال الماء وحبس الماء وحجر الماء، ولذلك كانت الناقة التي أرسلها الله عز وجل إليهم أمرها متعلق بالماء، جعل الله الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. هذا ابتلاء حقيقة متعلق في مسألة يعني كيف أنت تتعامل مع الأشياء المحيطة بك. هذا ماء، رزق، مال، كيف يتعامل الإنسان معه؟ فكان هذا الابتلاء. الشاهد هنا نحن ليس موضوعنا الحديث عن قصة صالح، لكن الرسالة التي تريد هذه السورة أن توصلها لنا كما حفظ الله سبحانه وتعالى صالح، وكما حفظ المؤمنين، وكما يعني حفظ أمره في كل وقت وفي كل حين، فالله سبحانه وتعالى يحفظ الإنسان المسلم عندما تتزاحم حوله الأفكار والشبهات والضغوطات النفسية والضغوطات الاجتماعية والضغوطات الاقتصادية، عندما نرى اليوم الباطل يعلو ويشهر سيفه.

الحق وتراجع المسلمين، لما نجد أنه طريق الاستقامة وطريق السير لله عز وجل أصبح شاقا. مع كل هذه الظروف والأحداث دائما نتذكر أنه سورة الحجر تريد أن تقول لنا يجب عليك أيها الإنسان أن تبقى ثابتا مستقيما، لأن أمر الله محفوظ، الحق دائما والعاقبة دائما للمتقين. كأن الرسالة التي تريد أن تقولها لنا هذه السورة إنه اليوم كم من الأفكار سقطت، وكم من الأقنعة سقطت، وكم من المبادئ التي يطالب فيها الناس سقطت وتلاشت. الشيء الوحيد الذي يبقى وبقي محفوظا هو أمر الله سبحانه وتعالى. الرسالة لازم يأخذها كل واحد من اليوم يا إخوة يا أخوات، كيف تكون مع الله سبحانه وتعالى؟ كيف تكون مع أمر الله عز وجل؟ من القاعدة مبينة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. المعادلة هنا، أنت اليوم بتحفظ أمر رب العالمين، والله الله بيحفظك. أنت اليوم بتستقيم على أمر الله عز وجل، والله الله بينقذك. المعادلة اليوم أنت بتتوجه بالسؤال وتستعين بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، والله ربنا بعينك وبيوفقك وبيسر لك أمورك. هذا المعنى الحقيقي لأن نعيش مع القرآن الكريم، هذا معنى أن نحن نحيا مع القرآن الكريم ونفعل ونتفاعل ونفاعل أنفسنا مع معاني القرآن الكريم. كأنه بده يقول لك مهما تبدلت الظروف وتبدلت الأحوال وتبدلت الأمور من حولك، فتذكر دائما أن أمر الله محفوظ، وتذكر دائما أنك أنت بحفظ الله سبحانه وتعالى إذا حفظت أمر الله. ويرسل عليكم حفظة، قال يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه من أن يقع عليه شيء، لأن حفظهم له إنما جاء بأمر الله سبحانه وتعالى أن يحفظوه. هذه نعمة كبيرة جدا ونعمة عزيزة جدا، ترى بترسخ عند الإنسان قوة النفس، وبترسخ عند الإنسان الثقة بالله سبحانه وتعالى. ليش أنت مضطرب اليوم؟ طب ليش أنت قلقان؟ طب ليه أنت خايف؟ ليه أنت حاسب حسابات كثيرة؟ لأنك مش واثق بالله. طب يا أخي مو أنا لازم أخذ بالأسباب ولازم أحسب حسابات كل الأشياء؟ نعم صحيح، احسب حساب الأشياء وخذ بالأسباب وخطط، مين قال لك هذا الكلام ممنوع؟ أعظم المتوكلين على الله الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن الله يؤيده في كل موقف وفي كل حين، ومع ذلك ما خطأ خطوة إلا وكان يحسب فيها حساب الأسباب. لكن مع حسابه للأسباب كان يعتمد في الدرجة الأولى والأخيرة في توكله على الله. الشاهد أنه ما بين أخذه بالأسباب وتوكله على الله قديش كان ثقة بالله ورضا بالله. اليوم الرسالة لكل واحد فينا، إذا أنت بدك تفهم معادلة الحفظ لرب العالمين اللي تكفل فيها بحفظ كتابه، طب ما هو حفظه لكتابه حفظ لأوليائه، حفظ لدينه، حفظ لعباده، حفظ لمن حفظ القرآن الكريم، حفظ لمن تعلم القرآن الكريم، كلها دائرة واحدة. ترى هذه معادلة واحدة، هو رب العالمين بده يحفظ القرآن من التحريف والتعطيل ويترك المسلمين هكذا ويترك هذه الأمة؟ لا، القرآن محفوظ بمقدار مقاربة الأمة من هذا القرآن المحفوظ بمقدار ما يحفظ الله سبحانه وتعالى هذه الأمة. فالشاهد هون أنت اليوم إذا كنت أنت بدك تعيش معادلة الحفظ هذه، أنك تحفظ أمر رب العالمين حتى يحفظ عليك رب العالمين يعني نفسك وحياتك، مثل ما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بين أخذه للأسباب وبين توكله على الله سبحانه وتعالى كان الميزان الأساسي الذي نحتاجه نحن اليوم الثقة بالله. كيف كانت الثقة صلى الله عليه وسلم بالله؟ كيف كان حسن ظنه بالله؟ كيف كان رضاه صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل؟ لذلك قال في الحديث آخر الحديث هذا لما قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني هم حينفعوك في الظاهر اللي بتاخذه أنت بالأسباب حينفعوك، لكن هذا النفع منين جاء؟ بشيء كتبه الله، هيك هو جايك جايك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، يعني إلا بشيء سيحققون لك فيه المضرة، لكن هذه المضرة مش منهم ولا شط، لا لا لا، شيء كتب رب العالمين عليك. المعادلة هنا، رفعت الأقلام وجفت الصحف،
كم بيعطينا هذا الحديث من ثقة بالله سبحانه وتعالى.

0: واطمئنان لأمر الله. ما اليوم نحن لما بنتكلم عن قاعدة الحفظ في حياتنا يا جماعة، وبنعرف أنه نحن أمة محفوظة بحفظ كتابها، وأن كتابها محفوظ، وأننا نحن محفوظون أيضا بما أرسل الله عز وجل من ملائكة تحفظنا. يعني معقول هذا المعنى مش قادرين نحققه في حياتنا؟ طب ما أنا بمرض، كيف ربنا حافظني؟ طب ما أنا ابني ما نجحش، كيف ربنا حافظه؟ طب ما أنا ابتليت بمشكلة، كيف ربنا يعني حافظني؟ هنا بدنا المعادلة الإيمانية الحقيقية اللي لازم تصل لنا. كيف نستطيع أن نفهم أن الله يحفظنا ويرعانا ومع ذلك قد نصاب بابتلاءات ومصائب ومشاكل؟ هذه المعادلة يفهمها المؤمن، اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، وفي كل خير. اليوم لما أنت تفهم المعادلة على الله سبحانه وتعالى أن ما أصابك كان يمكن أن يصيبك شيء أكبر منه، لكن الله حماك ومنعك، هذا حفظ من الله. لما تعلم أن الله إذا ابتلاك بشيء وأصابك شيء، فإن الله سبحانه وتعالى قد صرف عنك ليس ما هو أشد منه، بل ما هو أكثر إيلاما أحيانا منه، هذا حفظ من الله. لما تعلم أن الله سبحانه وتعالى قد ابتلاك بشيء استطعت أن تنجح فيه، فاعلم أنه قد صرف عنك شيئا لو ابتلاك به لم تستطع أن تنجح. وهذا معنى أنك أنت يعني عالم الغيب الذي لم تطلع عليه قطعا، لو اطلعت عليه لاخترت الواقع الذي أنت فيه، لأن الله لا يختار لك دائما إلا ما هو خير. فتريد أن تميز بين حفظ الله سبحانه وتعالى لك وبين ما تصاب فيه من الابتلاءات. حفظ الله لك أن تصيبك هذه الأمراض أو هذه الأوجاع أو هذه المصائب أو هذه المشاكل. اليوم اللي حاسس حالها متضايقة لأنه في مشاكل بينها وبين زوجها، أو هو حاسس لأنه في مشاكل بينه وبين زوجته، أو لأنه شاعر أنه أنا حياتنا بدأناها وصعوبة، حتى في وضعنا الاقتصادي، حتى في حل مشاكلنا، حتى في تربيتنا لأولادنا. معليش يا جماعة، ما هذا كله ابتلاء الحياة، هو نكهة الحياة. مستحيل تكون الحياة هكذا، ما هي تعب وشقاء. ما هو الإنسان رب العالمين لما قال عن آدم: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، يعني بدك أنت تعيش الحياة الدنيا بما فيها من مكابدة وعمل وشقاء وتعب. هذا التعب أنت كيف تتعامل معه؟ هنا الميزان الحقيقي عند المؤمن الذي ينظر إلى هذه المعادلات بميزان الله سبحانه وتعالى، حتى يتقبل على الله أمره، حتى يرضى ويستسلم لأمر الله. وهنا معادلة مهمة جدا يا إخوة يا أخوات، والله أرجوكم هذه قيمة مهمة كثير نعيشها اليوم في حياتنا. مثل ما ورد أيضا قال: فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. يعني معادلتك بيدك، أنت بدك تعيش راضي ومرتاح، ولا بدك تعيش قلقان وتعبان؟ يا أخي ما أنا الظروف من حولي وحساباتي وقلقي واضطراباتي. لا لا لا لا لا، شوف، كن صادق مع نفسك وواجه نفسك، والمسألة واضحة جدا. هذه تحتاج منك أنت إلى إرادة صادقة. إذا عرفت الطريق نحو أن تتخلص من قلقك وتعبك وشقائك، ما عليك إلا أن تسلك الطريق. لا يمكن، ربنا قال: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وحنيجي إن شاء الله تعالى لسورة طه، لسه ما جتناش في الطريق، حنمر عليها ونتكلم كيف الإنسان يحقق منهج رفع الشقاء عنه، لكن الآن في السياق نذكره بأنه لا يمكن لا يمكن لا يمكن أن يجتمع القرآن والشقاء في حياة الإنسان. فما يصيبه إذن من ابتلاءات وأمراض وأوجاع، هذه ليست شقاء، هذه ابتلاءات تحسن عندك جودة إيمانك، ويبتليك الله عز وجل بها ليرفع درجاتك ولتتصل فيها مع رب العالمين، فيصفى قلبك وتنقى نفسك. هذا هو الذي نحتاجه اليوم نحن. فما تقول لي لما نقول لك هذا الأمر بإيدك يقول لي: لا أنا مصاب بقلق وبحسب حسابات وتعبان. إرادتك أنت، هذه الأفكار اللي عندك وتحولها لمشاعرك، ثم تحولها للسلوكيات اللي عندك، خليك أنت عايش في قدرتك على ضبط السلوك المنعكس عن مشاعرك. يا أخي واحد بيقول لي: أنا مش قادر، يعني أنا منفعل أو أنا ضايقت أو أنا زعلان من شيء. وليكن، طبيعي جدا، طبيعي أن نحن ننفعل، طبيعي أن نتضايق، طبيعي أن نحن نغضب وإذا استغضبنا، وطبيعي أن نزعل. السؤال بعد ذلك: هذا الشعور اللي بيجي جواتنا هل بينعكس إلى انفعال وبالتالي إلى سلوك؟ شوف رب العالمين لما قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ما قال والذين لا يغتاظون طبيعي إنسان يصيبه الغيظ، لكن قدرتك على التحكم في السلوك الذي يمكن أن ينتج عن الغيظ هنا البطولة الحقيقية. لذلك قال والكاظمين الغيظ، يعني أنا قد أغتاظ من موقف، قد يزعلني موقف، قد يغضبني موقف، لكن قديش أكون قادر على أني أنا أتحكم في انفعالاتي هذه ولا ينتج عنها سلوك، هنا البطولة الحقيقية، هنا الصحة النفسية كما يقول متخصصون في علم الصحة النفسية. هنا طبعا هذا برشدنا إلى القرآن الكريم، وهذا بدلنا عليه القرآن الكريم. فاليوم لما بنقول يا جماعة نحن نحتاج إلى إرادة، نعم عارفين الطريق، عارفين كيف نحافظ على استقامتنا، عارفين كيف نحقق حفظ رب العالمين لإلنا في نفوسنا على الأقل، على الأقل في المستوى اللي بتكلم فيه اليوم أنا أو الآن في هذه اللحظة، كيف أحافظ أول ما أحافظ على توازني النفسي، على توازني الداخلي. ما أكثر اضطراب بصيبنا من الداخل، نتيجة قلقنا على أولادنا، قلقنا على أموالنا، قلقنا على مستقبلنا ومستقبلهم، قلقنا على صحتنا وأمراضنا وأوجاعنا. إذا اطمأننا لأمر الله عز وجل بأخذنا للأسباب وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى وسلمنا لأمره وارتحنا واطمأننا لما يقضيه لنا رب العالمين، عشنا هانئين مطمئنين. وهذا معنى لما قلنا فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أنت بيدك تقرر أن تعيش حياة الرضا وبالتالي حياة الهناء والاطمئنان والسعادة والاستقرار، أو لا قدر الله أن تختار حياة السخط والتذمر والتسخط والتشكي الدائم. كثير من الناس بتلاحظوهم كيف بيكسبون هذه زي ما قلنا عنها مرة طاقة سلبية، بيظلوا يتشكون من كل صغيرة وكبيرة، إذا صابوا المرض بتشكون، وإذا صابوا الفقر والعوز بتشكون، وإذا أولاده مش عارفين. ولسه في ناس بيكون عندها ما لو كان عند غيرها لحمدت ربها، ومع ذلك بيبقى إيه؟ غير راضي، لأنه ينظر إلى ما فوقه. بالمناسبة النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة حتى نأخذ الميزان علمنا، قلنا في أمور الدنيا ننظر إلى من هم دوننا، وفي أمور الآخرة ننظر إلى من هم فوقنا، لأن هناك التنافس الحقيقي. واحد بيقرأ القرآن، بيحفظ القرآن، بيشتغل للدعوة وللدين، هذا اللي أنت انظر إليه وقول له يا ليتني أكون مثله، وهنا غار منه واشتغل أنك تكون أحسن منه أيضا. واللي في الدنيا أعرف أنه هذا عابر سبيل، يعني في النهاية ماذا سيأخذ معه؟ لن يأخذ معه إلا العمل الصالح. لكن لما تيجي أنت تقارن نفسك، إذا أنت مريض غيرك غير مريض، تقول طب ليش أنا مريض وهو مش مريض؟ إذا أنت ابنك عنده مشكلة وذاك ما عنده، تقول طب ليه أنا ابني اللي عنده مشكلة؟ إذا عندك مشكلة زوجية ليش أنا اللي عندي بس مشاكل زوجية وزوجتي ما بتطيعني؟ أو هي تقول ليش بس أنا زوجي السيء واللي مش كويس، وشوف والله فلاني صاحبتي ولا قريبتي زوجها من أحسن ما يمكن. يعني ما تنظر إلى من هو دونك في الدنيا حتى لا تزدري نعمة الله. كأن النبي يريد أن يقول لك ارضى أنت بأنك تقدر نعمة رب العالمين عليك. احنا نسينا موضوع الاتصالات، ناخذ ام خالد. معليش ام خالد، السلام عليكم.
1: يعطيك العافية دكتورنا.
0: الله يعافيك ويرضى عنك، يا مرحب.
1: دكتور بدي اسألك، بتحكي عن الرضا وعن الحياة والغض، بدي اسألك كيف نوصل لهي المرحلة في بيئة انها يعني لا يمكنها تتصلح، كلها سنين نفس الاشي، فهل هذا يعني بيكون سخط؟
0: جميل. هل يعني فعلا يا ام خالد يعني حاولنا كل جهدنا وخلاص صارت البيئة اللي احنا فيها هي هيك؟
1: هي هيك، واصلا ما في محاولة، نفس الاشي والله يا دكتور.
0: منقدرش نغيرها؟
1: بالمرة.
0: طيب سهل نجاوبك ان شاء الله يا ام خالد، سهل جدا ان شاء الله. الله يرضى عنك، الله يرضى عنك. طيب نذكر بارقام الهواتف اذا كان في حدا بده في اخر خمس دقائق، مش مشكله يعني، على 516 20 20، 516 40 20، 516 50 20، و 516 20 60. لمن يريد ان يتواصل معنا قبل ما ننهي موضوع حلقتنا جاهزين ان شاء الله تعالى. سؤال اختنا ام خالد بدي الخص فيه، ترى انا بالمناسبه كل ما قلناه من بدايه حلقتنا الى الان كونا قاعدين نتكلم عن انه السوره سوره الحفظ، والحفظ يكون بالاصلاح، وانك تعتمد فيه على رب العالمين، وتعرف انه الله هو اللي بيحفظك، وانك تدور في فلك يعني حفظ الله عز وجل، لانه كل الحياه فيها متغيرات كثيره. في كل حياتنا بتتغير كل شيء، نظريات كبرى وصغرى بتتغير في كل مجالات حياتنا، الشيء الوحيد الثابت عندنا حقائق الدين والايمان. هذه الخلاصه اللي احنا قلناها. انا بدي اجاوب على سؤال اختنا ام خالد، كيف استطيع ان احقق الرضا في حياتي؟ اولا ما نعتقد يا جماعه على انه هذه وصفه بروح اخذها من الصيدليه او اخذها من شيخ في المسجد او من برنامج معين واطبقها وخلاص بتصير مباشره، لكن هي مشروع لازم نحن نعيشه ونجرب فيه اشياء كثيره ونكابد فيها. هذا واحد. الأمر الثاني، قبل ما أصل إلى مرحلة أني أنا أرضى ولا ما أرضى، لازم أناقش الشيء اللي بتعامل معه. هل في مجال أني أنا أغيره؟ هل في مجال أني أنا أصلحه؟ هل في مجال؟ إذا كان كذلك بها ونعمت، إذا لم يكن على الأقل ففي مجال أني أتركه حتى ما يأثر علي سلبا. مش قادر ولازم أني أكون، يعني فرض علي بيئة معينة، ظرف معين، عمل معين، أسرة معينة وما استطعت، طيب ممتاز، هنا نأتي للخطوة التي بعد ذلك، أن نفهم أن الرضا لا يعني الاستسلام للخطأ. يعني إذا خلاص صار هيك طبيعة زوجتي أو طبيعة زوجي أنا بسلم وبرضى في الواقع، لكن لا يعني أني أنا أسلم في الخطأ وأمشي فيه. أنا بتعامل في الحد الأدنى في أني أمشي ظروف حياتي في الجوانب الأخرى، والخطأ هذا أكون أنا بعيد عنه، أو الغلط هذا أني أنا ما أساويه. إذن لا يعني الرضا أنه استسلام وقبول للخطأ. هذا معيار مهم، صاروا 4 تقريبا. معيار آخر خامس، أن الرضا حتى أحقق هذا الرضا في حياتي معناه أني أنا أكون لاجئ إلى الله وأقول يا رب بدي أعتبر أنه هذا ابتلاء وأنا بدي أصبر وأتحمل، لكنني سأبقى أدعو وسأبقى أبذل جهدي لأغير هذا الأمر إلى الأفضل وإلى الأحسن. هذا حياخذ مني وقت، وهنا حيأتي الاختبار الحقيقي اللي بيتدخل فيه الشيطان، تدخل فيه النفس. هنا بتجزع ولا أنك أنت بتبقى راضي؟ المعادلة هنا في هاي المتغير انك تربط امرك بالله سبحانه وتعالى. خلي كل شيء بتساويه لله، ربنا بثبتك وبأيدك وبيسر لك امرك. ولذلك قلنا في هذه المعادلة تكميلا لها، اذا كانت من امور الدنيا فانظر الى من هو دونك، دائما تذكر قل طب ما غيري مبتلى، طب ما غيري عنده مشاكل الدنيا، طب ما غيري اسوأ مني في الظروف الاقتصادية، غيري اسوأ مني، حماتي منكد علي، طب ما غيري شوفوا شو مسوي فيها حماتها مثلا، اولادي مش رادين علي، طب شوفوا غيري. انظر الى من هو دونك مش الى من هو اعلى منك، حتى لا تزدري نعمة رب العالمين، حينها سيحقق لك هذا الرضا والسكينة. كلمة اخيرة، لا يعني الرضا بالضرورة أنك إذا رضيت أن يتغير الحال الذي أنت فيه، لا خلاص سترضى، ولكن أنت كسبت هدفا عند رب العالمين وكسبت الجزاء الأوفى عند رب العالمين. أعتقد بهذه الطريقة ممكن يعني نمشي خطوات عملية باتجاه تحقيق الرضا. طيب، حتى ما يعني نضيع آخر دقائق معنا إن شاء الله تعالى، بهمنا جدا ونحن بنتكلم اليوم عن حقيقة المتغيرات اللي في حياتنا وكيف نحافظ على أفهامنا وسلوكياتنا وأخلاقياتنا، إنه ما يغرنا الباطل وتقلبات الباطل يا جماعة. لذلك السورة الكريمة جاءت لنا بقصص مثل قصة إبراهيم عليه السلام وقصة لوط وأصحاب الأيكة وغيره من المنحرفين واللي انحرفوا، مشان تقولنا حقيقة واحدة، إنه أنت بدك تكون ثابت على منهج الله. إذا كان رب العالمين قد حفظ منهجه، أنت ينبغي أن تكون ثابتا على منهج الله حتى تحقق لك معنى الرضا ومعنى الاستقامة ومعنى السعادة، تكون قائم على هذا الأمر. وآخر ما تختم به السورة رسالة أنا أوجهها أولا لنفسي وأوجهها لكل من يستمع إلي، ودائما القرآن يركز وسور القرآن تركز على هذا الجانب، لأنه القرآن عملي يا جماعة، بيعطينا مهام عملية ومواقف عملية. كأنه السورة أرادت أن تقول لنا لو أنك أنت آمنت بالله وعرفت أن الله قد حفظ كتابه وأن الله يحفظ دينه وأن الله قد حفظك، وتعلم أنت أن الله سبحانه وتعالى سيزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائك، وعلمت أن الله حفظ المطر وحفظ الغيوم، والسورة تكلمت ترى عن كل مظاهر قدرة الله في حفظ الإنسان وحفظ ما يحيط به، كل ما يصلح حياة الإنسان محفوظ، لازم تكون أنت مطمئن. على فرض أنه حصل هذا الشيء وإنه أنا بدي أحقق الرضا في نفسي وفي حياتي والاستقامة والسعادة، هنا يأتي السؤال العملي الحقيقي، وأرجو أن ننتبه إلى هذه الرسالة. هناك سؤال يخطر في بالنا دائما، إذا كنت أنا فهمت على الله والتزمت أمر الله وعرفت كل شيء، فهل هذا معناه أنه لن يضيق صدري؟ بالعكس، يعني أنا كوني مؤمن لن أصاب باضطراب معين أو بألم معين أو بضيق في الصدر أبدا، ما رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم أصيب به، إذن كيف ذلك؟ الفارق أنك أنت إذا عرض لك ما يصيبك فإنك لا تستسلم إليه ولن يستولي عليك، بل ستكون عندك القدرة على أن تتخلص منه وأن ترميه عن نفسك بشكل مباشر وبشكل سريع. بدليل ما ختمت به هذه السورة الكريمة، فقالت لنا قول الله سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يعني النبي يضيق صدره صلى الله عليه وسلم بما يقولون، يؤلم ويتعبه، فإحنا عندنا أشياء حوالينا بتضايقنا وبتألمنا. طب شو الحل؟ إذا استسلمنا إلها هنا المشكلة، نحن اللي خسرنا مش الآخرين اللي بينكفوا علينا بالكلام السيء، نحن اللي خسرنا. الحل إنك أنت تكون قوي، فقال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. عندك مهارتين اثنتين بيخلصوك من أي ضيق نفسي، إنك أنت تسبح لله وتذكر رب العالمين وتتوجه إليه بالدعاء وتكثر الصلاة والسجود إلى الله. إخواننا، ما بقول لك جرب، الله لا يحتاج أن يجرب، لكن أنا بقول لك طبق هذا الشيء. إذا في شيء مضايقك، إذا شيء حاصر على صدرك، فقط توجه إلى الله بالذكر، بالدعاء، بالمناجاة، بالصلاة، والله سيفرج الله ضيقك وكربك وهمك ويزيل عنك كل ما فيك من غم. هذه معادلة قرآنية دقيقة واضحة ثابتة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا وإياكم بعين رعايته. نشكركم أعزائنا المتابعين على متابعتكم لحلقتنا هذه، وهذه تحيات أخونا محمود فتحي من الهندسة الإذاعية، وأخونا عبد الرحمن أبو رياش من تلفزيون حياة، وأخونا الحبيب عبد الله دعاجة من المتابعة والتنسيق، وهذه تحيات محدثكم سليمان دقور. إلى الملتقى في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: سليمان الدقور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفعوري.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم كيف نقرأ القرآن، وقد وصلنا معكم إلى الصفحة رقم 266 من المصحف الشريف. نحن معكم في الجزء 14 من كتاب الله تعالى في سورة الحجر. سأتلو بعون الله هذه الصفحة الكريمة رقم 266، ثم نسعد بالاستماع إلى تلاواتكم باتصالكم على أرقام البرنامج 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020. استمعوا إلينا يا الكرام الهاتف أم على 104.7 في عمان وزلقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع العالم الموقع الإلكتروني حياة.fm. فضل الكرام فتح المصاحف على الصفحة رقم 266. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين.

كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين

كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.

لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل

0: سيمين صدق العظيم. إذا دعوني الكرام مع القراء والقارئات. الأخ محمد تفضل سيدي.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء على

0: تتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون.
1: أحسن الله عليك أخي محمد تلاو ممتاز شكرا لك. أخت فرح تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا تفضلي.
2: وتحمل أثقالك إلى بلد تهتم
1: طيب بس نبعد على الهواء يا فرح حتى ما يكون عندنا فوضى في الصوت إذا سمحتي. يلا وتحمل أثقالكم إذا سمحتي.
2: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكن بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها
1: وزينة. انت في منطقة يا فرح فيها هوا كأنه بالشارع شيء؟
2: لا أنا في السيارة.
1: طيب ما مشكلة بس ضبطينا الوضع. يلا.
2: ويخلق ما لا تعلم وعلى الله قصد وعلى الله

أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيرون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل

0: لقوم يعقلون وما درأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: طيب بارك الله فيك يا فرح ممتاز. الأخت آيات تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، تفضلي.
0: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.
1: ما شاء الله عليك، ممتاز يا آية، شكرا لك. شكرا أبا عوني، تفضل سيدي. تفضل يا أبا عوني.
3: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم.
1: نشدد القاف، تشاقون فيهم.
3: قاف تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
1: الله يكرمك يا أبا عون، تلاوة حسنة، شكرا لك. أخت أسماء تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، حياك الله، تفضلي ستي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لو شاء الله،
1: لا لا لا كمان مرة.
2: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه شيء. كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذين يختلفون.
1: لا لا لا لا، ليبين لهم الذي، كما مرة،
2: ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا

0: له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون.
1: طيب بارك الله فيك يا سيدتي، شكرا أخت أسماء. أخي محمد تفضل.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين.
1: جيب الإخفاء، فما هم بمعجزين.
2: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن
1: لا في إخفاء تخوف فإن أطلغني
2: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله
1: فشواه يا همزة يتفيأ ظلاله
2: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله
1: لا مرفوع ظلاله
2: عن اليمين والشمال
1: لا كمان مرة عيد من عند يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال إذا سمح
2: يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون.
1: أحسنت يا محمد، شكرا لك. الأخت هيا تفضلي.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وسهلا.
3: إن شاء الله غيبا إن شاء الله.
1: غيبا ممتاز.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل
1: المد
3: أيوة دكتور
1: المد ولكن يؤخرهم إلى أجل
3: مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وهم
1: النار شو حركة النار
3: أنهم النار
1: أيوة
3: وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: أحسنت بارك الله فيك شكرا لك. أبو حسام تفضل سيدي. أبو حسام
4: أيوة
1: تفضل يا أبو حسام يا أمير تفضل يا حبيبي تفضل.
4: الله حييك كيف حالكم
1: حياكم الله يا سيدي أهلا وسهلا بكم.
4: الله حييك رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا
1: لا بدنا نظبط فاسلكي سبل سين وباء مضمومات إذا سمحت
4: فاسلكي سبل ربك ذللا
1: صح
4: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون تفضل.
5: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله حياك الله تفضل يا أم حسام أهلا وسهلا
5: الله يسلمك
1: تفضلي. تفضلي
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم

0: الله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.
1: أحسنتما بارك الله فيكم وشكرا لكم. أخي جمال تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.

0: أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
1: الله يكرمك ما شاء الله عليك أخي جمال، صوت حسن وأحكام لطيفة، بارك الله فيك. إذا سنكون مع المزيد بعون الله بعد الفاصل فانتظرونا.

0: حياة أفهم نحبك يا رسول الله. كيف نقرأ القرآن؟
1: عدنا لكم مستمعي حياة أفهم لبرنامجكم كيف نقرأ القرآن مع قرآن وقارئات، بدأ مع الأخت القارئة فاطمة. تفضلي أخت فاطمة.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضلي.
2: حكي لي صفحة 76. أي صفحة؟
1: 276. إحنا في سورة النحل، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. 276.
2: يلا إن شاء الله.
1: تفضلي ستي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جنود الأنعام بيوتا بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: الله يفتح عليك، بارك الله فيك يا سيدتي فاطمة. أم سليمان تفضلي.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين كفروا وصدوا عن
1: بس نرقق الدال وصدوا
3: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا.

0: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن
1: لا مفتوحة ولا يبينن
0: لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون.
1: ما شاء الله تلو ممتاز يا ام سليمة شكرا لك. ام محمد تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: الله يعافيك العافية.
1: الله يعافيك تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
1: فلنحيينه
2: حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين
1: لا بدون تنوين
2: وهدى وبشرى للمسلمين
1: بارك الله فيك يا سيدتي ما شاء الله تلاوة ممتازة الله يرضى عليك طبعا إفادات كثيرة الكرام أرجو الانتباه إلى بس اللامات انتبهوا لها اللام ليست على درجة واحد في لامات مكسورة في لامات ساكنة اللامات اللي هنا كانت معنا لامات مفتوحة إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم لام القسم هاي طيب ولام التوكيد كذلك هنا كذلك في آية اللي هي فلنحيين هذه اللام لا يمكن تكون سائل المهم أن نحركها بحركتها فإنها مهمة مرت بنا بعض الكلمات المهمة يكون ننتبه لها في سورة الحجر كان فاصدع

بما تؤمر، لو وصلنا بما تؤمر وأعرض، يعني هذا مما تخفى على بعض الناس ممكن يسكنها، وهذا غير صحيح. ولما نقرأ واخفض جناحك، ما في عنا إدغام الضاد في الجيم، إن الضاد نخرج من مخرجها والجيم من مخرجها. بعض الأفعال اللي أفعال أمر، فاتقون فارهبون، في حالة الوصل ننتبه إلى حركتها، هي مكسورة. فاتقوني فارهبوني، انتبهوا له، لأن هذا فعل مضارع مبني على حذف النون، ولكن هذه نون الوقاية. كذلك بدنا ننتبه إلى الفارق بين الفعلين فألقوا وألقوا، هي الواردة معنا في مقرنا، لكن ألقوا ذا كفعل أمر، إحنا فألقوا اللي عنا فعل ماضي، وألقوا فعل ماضي، ألقوا فألقوا أفعال أمر ليست هنا، بدنا ننتبه إليها. في كلمة وإيتاء فيها مدان، المد الأول هو الهمز اللي بعدها ياء، وإيتاء هذا مد بدل وهو مد طبيعي، أما الهمز اللي موجودة تحت الياء قبل ألف هذا مد متصل. إذا الأول مد بنسميه مد بدل ملحق بالطبيعي حركتين، والمد الثاني مد واجب متصل يقرأ بقدر 4 أو 5 حركات، بدنا ننتبه إليها. كذلك بدنا ننتبه إلى وهدى وبشرى، هدى في تنوين لكن بشرى ما عليها تنوين، بدنا ننتبه إليها فإنها مهمة يكرم. مر بنا فعل قد يخفى على بعض الناس، الحمد لله اللي قرأ معنا قرأ كان مجيدا في الأداء، قال أينما يوجهه لا يأتي بخير. طب كيف تأتى الإدغام؟ كيف الإدغام؟ طب ما في عندها لكن ما عليها شيء، ما المقصود؟ هل أينما الآن من الجوازم تجزم الفعل المضارع، الآن لما جزمت الفعل المضارع جزمته بإسكان الهاء، الهاء اللي بعد الجيم، ولكن هذه الهاء اللي بعد الجيم اللي هي ساكنة بعدها، فلما يلتقى المثلان والأول ساكن فالإدغام، كما قال الشاطبي وما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إدغامه متمثلا. نقول أينما يوجهه لا يأتي بخير، ننتقل من الجيم المشددة إلى الهاء المشددة، انتبهوا له. يتفيأ، طبعا ما في بعد واو، الهمزة على واو وتنطق همزة، يتفيأ ظلاله. بدنا ننتبه الوقف الابتداء مهم والمعاني، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، الأصل نكمل المقطع، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، جملة لا يبعث الله من يموت هذا من كلامهم من افترائهم، إذن خطأ منا إذا قرأنا وأقسموا بالله جهد أيمانهم ووقفنا بعدين نبدأ بكلمة لا يبعث الله من يموت، كلام غير صحيح، سيبعث الله من يموت، إذن هذا قولهم الذي أقسموا فيه قسما كاذبا بالله تعالى. علم الوقف الابتداء يتابعنا الكرام بمختلف التفاصيل حتى نقول نكون قد تلونا بشكل سليم، حققنا الحرف بعيد عن الحرف، الحركة بعيد عن الحركة، يعني ما في أخطاء لا في الحركات ولا في الحروف حتى نفهم المعنى المراد. هنا إذا بتذكروا تكلمنا في الغين والخاء أكثر من مرة، مستوى الغين والخاء المكسورات في أدنى مراتب التفخيم، هذا نجده في قول مثلا بالغيه أو في كلمة والنخيل، أحد من قرأ معنا من الكرام قال والنخيل علها شوي، لا هذه التعليه هنا غير مناسبة، نقول بالغيه نقول والنخيل ومن غير ولكن مثلا خلقها هنا فيها تفخيم. إذاك لاحظوا مثلا كلمة خلقها كيف التناوب، الخاء مفخمة اللام مرققة، القاف مفخمة، الهاء والألف مرققات، وإذا كنا بدأ حركة سريعة وفم متريض، ما معنى الفم المتريض؟ أي مدرب، كما يقول الجزري وليس بينه وبين تركه إلا رياضة تمرئ بفكه، نقول خلقها، ولا مانع لو تأنى شوي الواحد عند نطق بعض الكلمات اللي فيها صعوبة، كما قرأت إحدى الأخوات كنا تأني شوي حتى نتقن. شوف مثلا فألقوا السلمة، هي الأصل مثلا فألقوا مثلا حبالهم، الواو ساكنة، لكن في هذا المقطع فألقوا الواو ساكنة والتقت بساكن بعده هو المدغم، فألقوا السلمة، فاضطررنا إلى تحريك الواو الساكنة بحركة عارضة، وأنسب حركة للواو هي الضمة، فصارت فألقوا السلمة وهكذا. إذا المهارات ليست سهلة لكن ننتبه إليها فإنها مهمة. حتى مهارتي الكرام
يعني أن يكون الحرف المراقق بين المفخمين. نحتاج في مثل والقامرة والقامرة، وهكذا لو تدربنا على الأفعال والأسماء التي يتجاور فيها المفخم مع المراقق فبذلك نستفيد. انتبهوا كثيرا إلى ما عندكم ينفد بالدال، معناها ينتهي ويتلاشى، بخلاف نفذ، هذاك معنى اخترق، هذا غير موجود. هذاك موجود يا معشر الجن والإنس، إن استطعت أن تنفذوا يعني أن تخترقوا. فمن هذا الباب التنوين الفتح إن وقفنا عليه أبدلناه ألفا، مثل كثيرا، سميعة، بصيرة. تنوين الضم إن وقفنا عليه حذفناه، مثل بشر بصير بشر، مثل سواء بصير سواء، وهكذا. فيعني علم التجويد علم دقيق للغاية، علم مهاري، علم يعتني بالحرف ويعتني بالحركة ويعتني بالسكون، حتى السكون له قيمته. يعني مثلا اللام الأمر ساكن. على كل حال أعيدوا الاستماع للتلاوات الطيبة حتى تستفيدوا. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتبعها سيرة الأمة كلها. نحن الآن في الفترة التي تلت بيعة العقبة الثانية التي أطلقت المجال للمسلمين ليهاجروا إلى يثرب المدينة الجديدة والعاصمة الجديدة للمسلمين التي ستصبح بعد ذلك العاصمة الأولى للمسلمين وأول دولة فعليا يقيمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول إمام لهذه الأمة وإمام الناس جميعا. بعد أن بايع أهل المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة وبدأت الفكرة خلاص قد اختمرت، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فعليا بالهجرة. على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الهجرة سابقا للصحابة، يعني في حديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في البخاري موجود، عن السيدة عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين لابتين. اللابتين اللي هم الحرتين اللي هي المنطقة السوداء الصخور البركانية، هذه الحرة فعليا تحيط بالمدينة. طبعا هناك رواية أخرى إيش بتقول؟ بيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها للصحابة: إني أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل فكنت أظنها هجر. يعني واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الرؤى، في رؤياه صلى الله عليه وسلم أري في المنام الدار التي سيهاجر إليها المسلمون، وبالتالي فكرة الهجرة كانت موجودة ومعروفة حتى على فكرة من اليوم الأول. تذكروا أول يوم لما نزل عليه الوحي إيش قال له ورقة بن نوفل؟ قال له: ليتني أكون جذعا حين يخرجك قومك. فهو عارف أنه النبي صلى الله عليه وسلم عارف أنه سيخرج، لأنه ورقة قال له هذا الكلام من أول يوم. فبالتالي الآن بعد 13 سنة هو يعرف ذلك. طبعا هجر اللي مذكورة في هذه الرواية فكنت أظنها هجر هي الأحساء اللي هي شرق السعودية اليوم، قريبة على البحرين، تقريبا قريبة على حدود السعودية الشرقية مع البحرين. هذه المنطقة هجر تشبه المدينة على فكرة، فيها اليوم معروفة بأنه فيها أكبر مزرعة نخيل في العالم، وبالتالي هي تشبه المدينة حتى سكانها سبحان الله في طبيعتهم وفي يمكن حتى في شكلهم يشبهون أهل المدينة. المبدأ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يبدأوا التجهيز ويهاجروا، وبدأ الصحابة يهاجرون سرا. طبعا للعلم الهجرة كانت قد بدأت قبل بيعة العقبة، يعني هناك البعض هاجروا مباشرة لحالهم، مثل مثلا أبو سلمة اللي هو زوج الأول لسيدة أم سلمة أم المؤمنين. طبعا أبو سلمة له قصة محزنة في الهجرة، لما أراد أن يهاجر قبل بيعة العقبة أراد أن يهاجر إلى يثرب المدينة الجديدة، لأنه سمع أنه الإسلام تقبله هؤلاء الناس فأراد أن يهاجر. فإجوا أهل زوجته أم سلمة قالوا له: أنت بدك تهاجر وين يمسهل؟ هذه بنتنا بدك تخليها عنا. فانتزعوها منه، فجاء أهله وقالوا: أنتوا بتأخذوا بنتكم، هذا سلمة ابننا، وبالتالي بده هو يهاجر وهي بدها تضل عندكم، هذا الولد إلنا. فتنازعوا الطفل الصغير فخلعوا كتفه، يعني كتفه انخلع، يعني مش قطع لا هو خلع، وأخذوا الولد. ففرق بين أبي سلمة وأم سلمة وسلمة، هاجر أبو سلمة وبقيت أم سلمة في قومها، وبقي سلمة عند قوم أبي سنة كاملة وهي تبكي عليه، كانت تخرج بالأبطح وتبكي وتبكي حتى حزنوا لأجلها وقالوا: يعني خلاص تتركون هذه المسكينة تهاجر. فهاجرت وذهبت إلى أهل زوجها وأخذت ابنها سلمة، ثم هاجرت إلى المدينة. وتذكر الرواية حتى إنها هاجرت وحدها راكبة على جمل لحالها ولا معها حدا، فلقيها فعليا رجل من المشركين. طبعا هذا الرجل مين هو؟ هذا الرجل عثمان ابن طلحة. عثمان بن طلحة كان رجلا مشركا لكن عنده هذه الحمية وعنده هذه النخوة، فقال لها: إلى أين يا أمة الله؟ وين يمسهل؟ قالت له: إلى يثرب. فقال لها: اركبي خلص أنا ببقى معك. فسار بها لا يكلمها طوال الطريق أسبوعين حتى وصل عند قباء، فأرسل يعني فأشار إليها وقال: زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله. فذهب وعاد إلى مكة. من القصص المعروفة في الهجرة، طبعا الهجرة كانت مشروع خطير، كانوا يهاجرون سرا، من القصص المعروفة أن واحدا من الصحابة فقط هاجر جهرا. طبعا هذه القصة بعض المؤرخين يختلفون عليها، بيقولوا لك لا لم تصح إلى آخره، لكن أنا أرجح صحتها، وهي هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر على فكرة ما هاجرش لوحده، لما إجا يهاجر تواعد مع الرجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عياش بن أبي ربيعة اللي هو أخو أبو جهل عمرو بن هشام طبعا لكن من أمه، وهشام ابن العاص بن وائل. الثلاثة هذولا تواعدوا في منطقة التناضب من شجر بني غفار، وقالوا سنلتقي هناك. عمر بن الخطاب أنا لا أستبعد عنه أنه فعلا هاجر جهرا. ليه؟ لأنه إلها عدة محاسن وعدة إيجابيات، يعني أولها مثلا أنه يغطي على عياش وعلى هشام وعلى من يريد أن يهاجر سرا، فبالتالي هذه نقطة أولى مهمة جدا. النقطة الثانية المهمة أن عمر بن الخطاب كان معروفا أصلا من اليوم الأول أنه واحد بحب مكايدة المشركين. يوم ما أسلم عمر بن الخطاب في السنة الخامسة للبعثة خرج بنفسه إلى المشركين وراح عليهم واحد واحد، راح على أبو جهل وقال له أما علمت أني قد أسلمت، وراح لهذا أما علمت أني قد أسلمت، أما علمت أني قد أسلمت. وبالتالي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من أنصار مكايدة هؤلاء المشركين بأي شكل يغضبهم ويسخطهم. فتقول الرواية إنه ركب ناقته ثم جاء وأناخها عند الكعبة، وحمل قوسه وحمل السيف وحمل العصا وكل أغراضه جاهزة، ثم صلى بين الناس وسلم يمينا ويسارا، والناس مجتمعون ينظرون إليه عليه ثياب السفر ويجهز نفسه للسفر، فنظر فيهم وقال شاهت الوجوه لا يرغم الله إلا هذه المعاطس. طبعا هذه يعني ببهدل فيهم بين قوسين، يعني بسب عليهم، يعني هذا لمن لم يفهمها بالعربية الفصيحة. فقال لهم اعلموا أني مهاجر، فمن أراد أن تثكله أمه أو ييتم ولده أو يرمل امرأته فليلحق بي خلف هذا الوعد. فما حد تجرأ أبدا أن يلحق بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان هذا يعني نقطة مهمة جدا في هجرته رضي الله عنه. طبعا هاجر الثلاثة ومعهم مجموعة من الناس التقوا بالطريق، ولما وصلوا إلى المدينة أبو جهل شق عليه الأمر، فذهب إلى المدينة وحاول أن يستدرج عياش أخوه من أمه، فاستدرجه وأخذه أعاده إلى مكة المكرمة وبقي محبوسا حتى تمكن من الإفلات بعد ذلك. قريش انتبهت إنه المسلمين قاعدين يعني تقل أعدادهم في مكة المكرمة، وبالتالي فهموا أن المسلمين يهاجرون إلى يثرب. يعني هم فاهمين إنه هناك فعلا قصة وهناك شيء كبير حدث في يثرب، هناك تغيير، فعرفوا أن الأمر إن لم يتم تداركه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصيا سيهاجر. وهذا الأمر بالنسبة لقريش كانت كارثة، يعني هذه إن حدثت ستكون بالنسبة لقريش كارثة. ليه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم إن خرج من بين أيديهم إلى المدينة اللي هي كان اسمها يثرب، إذا خرج من بين أيديهم سيصبح دولة، وإذا أصبح دولة سيصبحون هم في خطر، وستصبح تجارتهم إلى الشام، هاي النقطة المهمة، في خطر، لأنه لازم تمر تجارتهم من ناحية الشمال. فتخيلوا لما يلقوا في طريقهم عدوا لدودا، يعني في طريق بعد أن عذبوا المسلمين طوال 13 عاما، يعني هذا العمل الشنيع الذي قاموا به ومواجهة هذه الدعوة طوال هذه السنوات، فبالتالي ما رح يتوقعوا أن المسلمين رح يفرشون لهم الأرض ورد وياسمين ويقولون لهم يلا الله معكم. فبالتالي تجمعت قريش على فكرة خطيرة جدا، وهي منع من استطاعوا من المسلمين من الهجرة. فلما قلت أعداد المسلمين خلال شهرين من بداية البيعة، بيعة العقبة حدثت في أيام التشريق في ذي الحجة، والهجرة بدأت مباشرة بعدها، وخلال هذين الشهرين محرم حتى بداية صفر كان أغلب المسلمين قد أخرجوا أو خرجوا فعليا إلى مكة المكرمة، ولم يبقى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيت أبي بكر وغيرهم، وعلي بن أبي طالب موجود في مكة. فلذلك اجتمعت قريش على قرار خطير، وهو منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهجرة بأي شكل من الأشكال، إيش ما كانت الوسيلة. ولهذا السبب دعت قريش إلى اجتماع خطير في دار الندوة ليجتمعوا ويقرروا ماذا سيفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف سيمنعون النبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة. طبعا قبلها بفترة بسيطة كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يفكر بالهجرة يعني، فبالتالي ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أنا أريد أن أستأذنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رويدك يا أبا بكر لعل الله أن يجعل لك صاحبا. أبو بكر الصديق يا جماعة شوفوا علاقة هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، بيفهمها على الطاير، مش محتاج حتى إنه النبي صلى الله عليه وسلم يحكي له أنا المقصود، ففهم ما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلا انتظر واشترى راحلتين وأعطاهما رجلا من المشركين حتى يعلفهما ويجهز نفسه لليوم العظيم الذي سيغير الدنيا كلها، يوم الهجرة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: فوالله فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله

موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى

بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي،
1: من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في هذه الحلقة الجديدة من حكايات الضاد. في عصر ملوك الطوائف في الأندلس أخذ عقد الممالك ينفرط لتسقط واحدة واحدة، وكان من بين هؤلاء الملوك ملك كانت الدنيا تفتح له أبوابها والريح تجري بركابه، ملك سجدت له القوافي في إشبيلية. ثم التفت الزمان التفاتة غدر فإذا بالعرش يصبح أغلالا من حديد في زنزانة ضيقة في صحراء أغمات. وذاك بعد بسط المرابطين سيطرتهم على الأندلس بعد أن عاث ملوك الطوائف فسادا في البلاد. في صبيحة يوم عيد الفطر والناس في بهجة وزينة، كان المعتمد بن عباد يقبع في قيده يسترجع شريط الذكريات حيث كان يأتي العيد، ولكنه انفصل عن لحظات ماضيه حين انفتح باب السجن ودخلت عليه بناته أميرات الأمس كسيرات اليوم. دخلن عليه خاشعات منكسرات الأبصار تملأ الحسرة عيونهن، إذ لم يكن يرتدين الحرير ولا الديباج، بل أطمارا بالية تستر أجسادا أضناها الجوع وأيادي ناعمة صارت تغزل للناس. نظر المعتمد إلى أقدامهن فتقطع قلبه، تلك الأقدام التي لم تكن تطأ إلا المسك والكافور يراها اليوم تطأ في الطين حافية بخطى مثقلة. وجوههن التي كانت كالأقمار غدت شاحبة لا يبللها إلا دمع الحسرات الذي ينهمر مع كل زفير. جادت قريحته إثر ذلك فقال: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا،

0: ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسنيم خاشعة، أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية، كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، لا خد إلا تشكى الجدب ظاهره، وليس إلا مع الأنفاس ممطورا، أفطرت في العيد لا عادت إساءته، فكان فطرك للأكباد تفطيرا. وقف المعتمد في زاوية السجن يرسل بصره وراء القضبان، تاركا لنا وللتاريخ صرخة باقية ما بقي الزمان، صرخة تحذر كل من سكر بخمرة الجاه، وأغرته أضواء السلطان، فقال: قد كان دهرك إن تأمره مؤتمرا، فردك الدهر منهيا ومأمورا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مغرورا. لقد انطوت صفحتا الملك والملك، وبقيت القصيدة شاهدة على أن الدهر لا يدوم لأحد، وأن العز الحقيقي ليس في التيجان بل في كرامة الإنسان.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: حياة FM. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قاعدة مهمة أيضا ضمن القواعد السابقة، ممكن اللي ما بيعرفها عن جد يأثر على مستقبله بإيده. القاعدة بكلمتين: احفظ الود مع مؤسستك، أو بالعامية احفظ خط الرجعة. كل شركة بتشتغل فيها مش مجرد محطة وبتنتهي، هي استثمار طويل المدى بسمعتك المهنية. ليش هاي القاعدة ممكن عن جد تكون مصيرية بمستقبلك المهني؟ لأنه السوق صغير، المدير اللي تركته اليوم ممكن تلاقيه مديرك بكرة، أو شريكك بمشروع، أو الشخص اللي بتتصل في شركة جديدة لتسأل عنك. التوصية بتشتغل اليوم بصمت في عالم التوظيف، فأكثر فرص العمل النوعية بتيجي عبر الشبكة الشخصية والعلاقات، مش من الإعلانات والمقابلات الوظيفية المباشرة، ولا بتيجي أصلاً من توصية من شركة أنت حرقت جسورك معها وطلعت منها بمشاكل. كتير ناس رجعوا لشركاتهم القديمة بمناصب أعلى لأنهم تركوها بكل احترام، وفعلاً حفظوا خط الرجعة معاهم وحفظوا الود بينهم بين شركاتهم، وغيرهم انغلق عليهم الباب للأبد. في 4 أخطاء بتأثر عليك وبتحرق خط رجعتك فعلياً لهاي الشركة يوم الأيام، وبتأثر حتى على سمعتك المهنية لو بدك تروح شركات أخرى. النقطة الأولى إنك تترك شركة فجأة بدون إشعار، ولا إنك تسلم مهامك. النقطة الثانية إنك تنتقد بشكل علني، تصير تحكي عن مديرك بعد ما تركت الشركة، أو عن شركتك بسوء على لينكدإن، أو بمقابلات الوظيفية، أو أي جلسات عامة. النقطة الثالثة إنك تأخذ شغلات مش لإلك، ملفات، عملاء، أسرار. هذا طبعاً مش ذكاء، هذا بنسميه حرق سمعة. إنك تقطع التواصل التام مع زملائك في العمل السابقين، لو حتى كانوا بدهم يسألوك عن عمل أنت كنت بتشتغل فيه بهاي الشركة، فما بترد عليهم ولا أكنهم كانوا موجودين. الموظف العادي بيطلع من الشركة زعلان، بيحرق كل الجسور اللي بينه وبين شركته، وبفكر خلص خلصت من الشركة للأبد. الموظف المثالي بيطلع بمستوى احترام أعلى من اللي دخل فيه، وبيحفظ الود بينه وبين شركته، وبفهم إن كل علاقة في هاي الشركة هي استثمار مش مجرد فترة وعدت. 5 قواعد عملية طبقهم بتحفظ فيهم فعلاً خط الرجعة لشركتك، وبتكون شخص مهني. إذا بدك تقدم استقالتك، قدمها مكتوبة وبفترة إشعار كاملة. سلم كل مهامك بترتيب، ووثق كل إشي. أشكر مديرك وفريقك علناً قبل ما تترك الشغل. ما تنتقد الشركة بعد ما تتركها، لا بمقابلة وظيفية ولا على السوشيال ميديا. ضلك على تواصل دوري معهم ولو بتهنئة بمناسبات. الخلاصة، اللي بيحفظ الود بيحفظ فرصه القادمة. كل شركة اشتغلت فيها هي مرجع إلك للأبد، لا تتركها بطريقة بتخليك تخجل تذكر اسمها بالسيرة الذاتية تاعتك. بتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وسمعتك بسوق العمل أغلى من أي زعل مؤقت.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين. إخواننا الكرام المستمعين، أخواتنا الكريمات المستمعات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. نحن بفضل الله في رحلة مع سورة البقرة فسطاط القرآن. توقفنا عند الآية 79 بعد 100، وذلك قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إخواننا، هذا القرآن فيه تنظيم كل شيء. من ضمن القوانين التي قننها القرآن موضوع القصاص: القاتل يقتل، رجل برجل، امرأة بامرأة، أيا كان، عبد بعبد، حر بحر، هذا قانون الإله سبحانه. ولكم في القصاص، قصاص معناها المساواة والعدل، حياة، حياة للمجتمع، لأنه من علم أنه سيقتل إن قتل يكف عن القتل، لكن إذا كان حيحبس 10 سنين أو بالدية والصلح ولفلف القضية تتشجع القوى الشريرة على القتل. إذن لابد أن يكون تفعيل لأحكام الله عز وجل حتى تنتهي ظاهرة القتل في المجتمع إطلاقا. ولكم في القصاص حياة، أنت بتقتص من واحد، لكن تكتب بهذا القصاص حياة للمجتمع، للأمة، للوطن، للشعب، للناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أصحاب العقول، يعني هذا العقل الله تعالى خلقه فينا ليفعل، ليعمل به، يؤخذ بتوجيهاته طبعا مع الدين، لعلكم تتقون. وترك تتقون مفتوحة، تتقون الله، نعم، تتقون خراب الأوطان بجرائم القتل إذا فشت، نعم، تتقون الجريمة، تتقون احتمالات لا تنتهي. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني مسافر مثلا وأحس أنه اقترب الأجل، يعني شاعر أنه مسألة دقائق أو ساعات، فيوصي مسافر غريب: إخواننا، أنا غريب ديار، اكتبوا عني وصيتي، عندي أرض في المكان الفلاني توزع وفق الشرع، الأولاد والبنات كل يأخذ نصيبه، يكتب وصيته بإيده أو يمليها على الموجودين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وقد يكون بين أهله فيوصي في أمور يمكن ما تعرفوهاش. أنا لي أسهم في شركات مثلا، فهذه توزع على الإخوة والأخوات كما وزع الشرع، كما نظم الشرع، وهكذا. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، من له ميراث ممكن توصيله برضا الآخرين، ما في بأس، ما في بأس. أب مريض يحتاج إلى علاج مكلف، لو زدنا من نصيبه برضانا ما في مشكل. بالمعروف حقا على المتقين، يا سلام، لما يكون مجتمع كله صفة التقوى والالتزام بالدين، والله نصبح كأننا في الجنة، أو كأن البشر أصبحوا ملائكة. لا خلافات، لا نزاعات، إلا أقل القليل. فمن بدله بعدما سمعه، اللي هو نص الوصية، يعني بدل الأرض الفلان يعطوها لفلان، غير وبدل. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. الوالد اللي مات ما عليه إثم، لأنه أعطى التقسيمات على الشرع. جاء واحد بدل لصداقة مع شخص من أولاد الميت، أو له مصلحة، أو عاوز عينه على قصة أرض يشتريها منه، إلى آخره. إن الله سميع عليم، إثمه على الذين يبدلونه. وختم الآية: إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا، ظلما، جورا، تغييرا أو إثما، فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يعني أنا غريب مانيش علاقة، لكن هذا الوصي أقول له: اتق الله يا أخي، لا تغير ولا تبدل، إحنا إخوة نتناصح، تغضبش مني، أنا ناصح لك وناصح للمجتمع ولأصحاب الوصية. فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذه الآية الكريمة في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة هود.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة هود.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، لازلت أقول إن أخطر شيء في الدين سلامة العقيدة، ومن سلامة العقيدة أن تملك تصوراً صحيحاً لحقيقة الكون ولحقيقة الحياة الدنيا ولحقيقة الإنسان. فالإنسان في حقيقته هو المخلوق الأول، وقد خلق للجنة، وإنما جاء إلى الدنيا كي يدفع ثمنها، كي يحمل نفسه على معرفة الله أولاً، وعلى طاعته ثانياً، وعلى التقرب إليه بالعمل الصالح ثالثاً. فحينما يفهم الإنسان أن هذه الدنيا دار ابتلاء ودار التواء وليست دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. حينما يوقن أن هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء، إنا كنا مبتلين، عندئذ يتقبل هذا الابتلاء وينجح في هذا الابتلاء ويفوز برضا الله في الدنيا وبجنته في الآخرة. هذه حقيقة كبرى في الإسلام. لذلك أيها الإخوة، المحن التي يعاني منها المسلمون اليوم ليست استثناءً بل هي القاعدة، لأن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يكون بين عباده صراع مستمر من آدم إلى يوم القيامة، صراع بين الحق والباطل، صراع بين الخير والشر، صراع بين العطاء والأخذ، صراع بين العدل والظلم. هذا صراع من أول الخليقة وإلى نهاية الدوران. فالمحن التي يمر بها المسلمون والمحن التي يمر بها أهل الحق بشكل عام هي محن ضرورية لتربيتهم وتمحيصهم. استمع إلى قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إذن لا يكفي أن تقول آمنت بالله، لا يكفي أن تفهم الأمور فهما نظريا، لا يكفي أن تستمع إلى خطبة فتقتنع بها، لا يكفي أن تقرأ كتابا إسلاميا فتسر به، لا يكفي أن تسمع شريطا فتعجب بقائله، لا بد من عمل، لا بد من منعكس لهذا الفهم. لذلك ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أيها الإخوة الأحباب، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ سنة الله في خلقه أن يبتلي عباده المؤمنين لأنهم مؤهلون. الصبي خارج المدرسة لا يمتحن، ليس له مستقبل، من المشردين. أما إذا دخل المدرسة فلا بد من امتحانات. فحينما نوطن أنفسنا على أننا اخترنا الله ورسوله واخترنا الدار الآخرة، إذن لا بد من الامتحان ولا بد من التمحيص. فالامتحان له هدف تربوي وهدف كشفي إن صح التعبير وإن صح القياس، يكشف حقيقة الإنسان. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاءه نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. آية ثانية: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. آية ثالثة:
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. سهل جداً أن تقول ما شاء، وأن تمدح نفسك كما تشاء، وأن تصف إيمانك كما تريد، لكن الله متكفل أن يحجمك، أن يضعك في خانتك الصحيحة، أن يضعك في حجمك الحقيقي. فلذلك يقول الله عز وجل في آية بليغة، وكل كلام الله بليغ: إنا كنا مبتلين. وما هذه الأحداث الجسام التي يمر بها المسلمون في العالم إلا من هذا النوع: إنا كنا مبتلين. أيها الإخوة الكرام، لماذا في مناهج البحث يعتمد المنهج التاريخي كمقدمة للبحث؟ لأن التاريخ يضيء الحاضر، التاريخ يضيء الحاضر. أنا أضعكم أيها الإخوة مع بعض الأحداث التاريخية التي قد تلقي ضوءاً كاشفاً على ما يعانيه المسلمون في هذه الأيام. قتل أصحاب الأخدود الذين حفروا الأخدود وأحرقوا فيه المؤمنين. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إذن الله جل جلاله على من أثنى في هذه الآيات؟ أثنى على الذين احترقوا وثمن عملهم ووعدهم بجنة عرضها السماوات والأرض. وعلى من غضب؟ على الذي فعل هذا. فما هو النصر الحقيقي؟ أن تكون في سخط الله أم في رضوان الله؟ النصر الحقيقي أن تكون في رضوان الله، وأن تكون ثابتاً على المبدأ، وأن تكون صحيح العقيدة، سليم المنهج، مؤمناً بالله، متوكلاً عليه، راغباً فيما عنده، تخشاه ولا تخشى معه أحداً. هذا هو الإيمان الحقيقي. وكما قلت قبل قليل، معركة الحق والباطل أزلية أبدية، قديمة قدم الإنسان، ومستمرة مع الإنسان إلى نهاية الدوران. والدليل: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. لماذا؟ إن الإنسان أودعت فيه الشهوات، والشهوات يقتضي أن يمارسها الإنسان بلا قيد ولا شرط. هذا طبع الإنسان، لكن المنهج يضع له حدوداً، والحدود يظنها الجاهل قيوداً، ويفهمها العالم ضماناً لسلامته. فما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قنوات نظيفة تجري خلالها. لكن أهل الكفر والفسق والعصيان والفجور وأهل الدنيا يريدون ممارسة شهواتهم بلا قيد ولا شرط. يا أيها الإخوة الكرام، الأمور واضحة وضوح الشمس. كان هناك ألوان لا تعد ولا تحصى رمادية، الآن أبيض وأسود، حق وباطل، ولي وإباحي، ظالم ومنصف، محسن ومسيء، أخروي ودنيوي، رباني وشيطاني. الأمور توضحت وضوحا لا شك فيه. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، يريدون الطرف الآخر. الطرف الآخر يريد أن يمارس الشهوات بأوسع زاوية لها من دون قيد أو شرط. منهج الله يضع حدودا، ما من شهوة أودعها في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. هذه القناة ضمان لسلامته في الدنيا وسعادته في الآخرة. أهل الكفر والفجور لا يريدون هذه القنوات، يريدونها مياها سوداء، يريدونها قنوات مالحة فيها كل شيء.
فلذلك يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. بربكم أيها الإخوة، لو أن إنسان وقف في رابعة النهار وتوجه إلى الشمس وأراد أن يطفئ نورها بنفخة من فمه، أين مكانه في حياتنا المدنية؟ في مستشفى المجانين. فإذا كان الإنسان عاجز عن إطفاء نور الشمس فلأن يكون عاجزاً عن إطفاء نور الله من باب أولى. أهل الأرض لو اجتمعوا على أن يطفئوا نور الله لا يستطيعون. إن هذا الدين العظيم من يحاول أن يقمعه كمن يطفئ النار بالزيت، وما ضر البحر أن ألقى فيه غلام بحجر، ولو تحول الناس إلى كناسين ليثيروا الغبار على الإسلام ما أثاروه إلا على أنفسهم ويبقى الإسلام متألقا. لماذا كل هذا الضغط على الإسلام؟ لأنه منهج إلهي. هناك مئات الديانات الأرضية الوضعية، أتباعها بمئات الملايين، وليس هناك مشكلة إطلاقاً حولها. السبب ليس معها منهج، معها طقوس، تمتمات وحركات وسكنات لا تقدم ولا تؤخر. أقم هذه الطقوس وافعل ما تشاء. مثل هذه الديانات لا يمكن أن تثير مشكلة في الحياة، لكن الإسلام منهج الله، فيه افعل ولا تفعل، فيه قيود، أو في الأصح فيه حدود لسلامتنا. لذلك الذين أرادوا التفلت من أي قيد يحاربون هذا المنهج بكل ما عندهم من قوة، وهذا ليس جديداً إنما هو قديم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. الشيء الذي لا يصدق أن محنة الحق والباطل أزلية أبدية، وأن معركة الحق والباطل أزلية أبدية، وأن المؤمنين دائماً يدفعون الثمن باهظاً لأنهم يدفعون ثمن الجنة، وفي النهاية الانتصار للمؤمنين. اقرأوا تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء الذين نصروه وعززوه ودافعوا عنه ونشروا دعوته، أين هم في التاريخ؟ هم في لائحة الشرف. أيها الإخوة الكرام، قل للذين كفروا ستغلبون. زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق هذه الآية، لكن للباطل جولة، للباطل جولة ثم يضمحل. إن الباطل كان زهوقا. زهوق صيغة مبالغة، تعني مهما يكن الباطل كبيرا زهوق، ومهما يكن متعددا زهوق. المبالغة تعني الكم والنوع. إن الباطل كان زهوقا. ومستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تكون قوة عاتية جبارة طاغية ظالمة وأن تخطط لمستقبلها ومستقبل أبنائها على حساب بقية الشعوب وعلى حساب كرامة الشعوب وعلى حساب حرية الشعوب وعلى حساب ثقافة الشعوب، وأن تنجح خططها على المدى البعيد. نجاح خططها على المدى البعيد لا يتناقض مع عدل الله، بل مع وجوده، مع وجوده. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الأعلون إن كنتم مؤمنين، الإيمان الذي أراده الله. أيها الإخوة الكرام، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كل بطولتك أن تحقق جنديتك لله عز وجل، أن تكون جندياً للحق. إن كنت كذلك فأنت المنتصر ولو بعد حين. أيها الإخوة الكرام، نبدأ بسيدنا إبراهيم عليه السلام، أبي الأنبياء. أعلن على الملأ إيمانه بالله وكفره بما يعبد هؤلاء من دون الله. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟
أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ما في حل وسط، الحق حق والباطل باطل. ماذا فعلوا به؟ ألقوه في النار. من المنتصر؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سمح الله لهم أن يعتقلوا، وسمح لهم أن يوقدوا نارا عظيمة ولم تطفأ بمطر غزير، جعل الجو مناسبا لتألق هذه النار، وسمح لهم أن يأخذوه وأن يلقوه. وفي آخر الحلقات قلنا يا نار كوني بردا، لو قال بردا لمات من البرد، وسلاما، ولو قال بردا وسلاما لتعطل مفعول النار إلى يوم القيامة على إبراهيم فقط. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أنت إذا آمنت بالله مع من؟ مع خالق الكون، مع خالق القوانين، مع مفعل القوانين. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ هل من محنة أعظم من أن يلقى الإنسان في النار؟ فإذا كان مع الله أصبحت النار بردا وسلاما. هذه أشد حالة يتصورها الإنسان. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة الحج.

0: أليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الحج.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. استأذنت بكارة الهلالية على معاوية بن أبي سفيان فأذن لها، وهو يومئذ بالمدينة وعنده رهط منهم مروان بن الحكم وعمر بن العاص، فدخلت عليه وكانت امرأة قد أسنت وعشي بصرها وضعفت قوتها، فسلمت وجلست، فرد عليها معاوية السلام وقال: كيف أنت يا خالة؟ فقالت: بخير يا أمير المؤمنين. فقال: غيرك الدهر؟ قالت: كذلك هو ذو غير، من عاش كبر ومن مات قبر. قال عمرو بن العاص وقد كان جالسا: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين يوم الصفين: يا زيد دونك فاحتفر من دارنا، سيفا حساما في التراب دفينا، قد كنت أذخره ليوم كريهة، فاليوم أبرزه الزمان مصونا. فقال مروان: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين: أترى ابن هند للخلافة مالك، هيهات ذاك وإن أراد بعيد، منتك نفسك في الخلاء ضلالة، أغراك عمر للشقى وسعيد. قال سعيد بن العاص: هي والله القائلة، قد كنت أطمع أن أموت ولا أرى فوق المنابر من أمية خاطبا، فالله أخر مدتي فتطاولت، حتى رأيت من الزمان عجائبا، في كل يوم للزمان خطيبهم، بين الجميع لآل أحمد عائبا. ثم سكتوا. فقالت بكارة: نبحتني كلابك يا أمير المؤمنين، فقصر محجني وكثر عجبي وعشي بصري، وأنا والله قائلة ما قالوا، لا أدفع ذلك بتكذيب، وما خفي عليك مني أكثر، فامضي لشأنك، فلا خير في العيش بعد أمير المؤمنين، تقصد علي بن أبي طالب. فضحك معاوية وقال: ليس يمنعنا ذلك من برك، اذكري حاجتك. قالت: أما الآن فلا. مضت بكارة ولم تذل لحاجة، فكان صمتها الأخير أبلغ من كل خطاب.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمعوا إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة يونس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة يونس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، إخواننا وأخواتنا حياكم الله، سلام عليكم ورحمة الله. كنا توقفنا يعني آخر آيات الصيام، الآن دخلت الآيات في موضوع المعاملات. الآية 88 بعد 100: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إخواني، موضوع المال والمعاملات المالية بها تكتشف الناس حقيقة. بتصلي معه في المسجد، تتجاملوا، مرحبا كيف الحال، من آخره. المعاملة المادية المالية هي اللي تكشف الناس. اقترضت أساس تسد بعد شهر، مشى 6 شهور ولا شفناك. يعني هذا الحقيقة، المال كشاف كما يقولون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نص مفتوح ومطلق. المال الحرام لا تقربوش. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الربا طبعا حرام باطل، وتدلوا بها إلى الحكام. يعني أخذت منك 10,000 ما سددتهمش، برشي وسيط، برشي حاكم، مقاضي، إلى آخره. ولا تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. يعني بمعنى توسط لدى الوسطاء ولا غيره أنه يقضي لك، أنه اصبر عليه يا أخي، خليه يقسط لك المبلغ مثلا ويدفع لك إياهم، إلى أخذهم جملة يدفعهم بعد سنوات. تعطلتني، عطلت عملي. إذن ولا تأكلوا أموالكم، موضوع المال حساس جدا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، مش المال معبود معاذ الله، لكن تمشيش الحياة إلا بالمال، مش لنعبده للمرة 20 بعيد، لكن تمشي مصالحنا. يعني أحتاج ربطة خبز للأولاد مثلا، أحتاج دواء لمريض في بيتي، فالمال هذا هو. لكن مش أجعل المال إلها، أعوذ بالله، معبودا أي لا، أو ماديا معك إرش تسوى إرش. هذه جريمة، الأمثال هذه جريمة وانحطاط. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام، أي القضاء، يعني لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بالخطأ، الخطأ معفو عنه، نسيت والله. مثلا يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. ما السؤال؟ متى الهلال مثلا؟ مثلا ممكن يسألونك عن كيف نحسب الهلال. إخواني، الآن موضوع الأهلة بيختلفوا فيها، مثل ما قلت نستطيع أن نحسم الموضوع والله بثانية. العلم ماذا يقول؟ نخلص، ما عنديش مشكلة أنه يعني نرى بالعين، ما في مشكلة، لكن ما محسوبة يا بوي. تفرض أنه الشهر كله أمطار وغيم، نعمل إيه؟ مش حتشوف. على كل حال، يسألونك عن الأهلة، يعني حياتهم كانت مربوطة بالأهلة، غياب الهلال، حضور الهلال، الخلاص تولد الهلال. قل هي مواقيت للناس في معاملاتهم، والحج أنه الصوم على الأهلة، والحج على الأهلة، الصلاة على وقت الأذان معروف. إذن للناس والحج، بسدك الدين بشهر رجب إن شاء الله تعالى، بكون عندي دين لناس، على ناس ما بسدوني ولا بسدك، معروف. إذن هي مواقيت للمعاملات، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، مش حرفية أروح عمل نقب في سقف البيت، ليس هذا الكلام. يعني البيت يدخل من بابه، هذا مثل تقريب المسألة، بمعنى أنه يمشي في الشرع من الباب الذي يفتحه الشرع، مش تسلقا، مش يعني تعبط شرا، لا. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. التقوى في القلب، التقوى هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. وأتوا البيوت من أبوابها، دائما في مداخل الأشياء، مداخل المعاملات، مداخل الأمور. أخي الكريم، دينك اللي علي، والله إني انكسر معايا في السيارة شيء ودفعت مبلغ، أخرني شهر الله يكرمك. على كل حال، واتقوا الله لعلكم تفلحون. اجعل بينك وبين غضب الإله حاجزا لعلكم تفلحون. تقوى الله سبب الفلاح. جعلنا الله وإياكم من المفلحين، آمين. معنا 190 يكون اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. في فرق كبير بين شخص بيبدأ الشغل وشخص بوصله للنهاية، الفرق اسمه المتابعة، وهي القاعدة من قواعد العمل الأساسية اللي رح نحكي عنها في حلقتنا اليوم. المتابعة هي اللي بتضمن إنه الشغل ما يضيع بالنص. كثير ناس بتبدأ مهام لكن ما بتتابعها فبتتأخر أو بتضيع أو بتنتسى. أرسلت إيميل، تابعه، طلبت شغلة من حدا، تأكد إنها انعملت، بدأت مهمة، لا تتركها مفتوحة. الموظف المحترف ما بترك إشي بدون إغلاق، كل مهمة عنده إلها بداية، إلها متابعة، إلها نهاية. وأهم نقطة في المتابعة، حدد موعد نهائي، ديدلاين. بدون موعد الشغل بتمدد ومع الوقت بيضيع، سواء منك أو من غيرك. عشان هيك اسأل دايماً متى لازم تكون جاهزة وتابع على هذا الأساس، واستخدم أسلوب التذكير اللي هو جزء من شغلك، لكن اعمله بأسلوب ذكي واحترافي. مثلاً حاب أذكركم بالمهمة الفلانية، متابعة بسيطة بخصوص. التفكير مش إزعاج، التفكير إدارة. بدي أعطيك موقف عملي بسيط. لو انطلب منك مهمة كيف تطبق قاعدة المتابعة، مثلاً مديرك طلب منك إعداد عرض معين لعميل مهم، اشتغلت عليه ووصلت لمرحلة متقدمة بس ما تابعت مع المدير وما أعطيته أي تحديث. قبل يوم العرض المدير اكتشف إن الشغل ناقص وفي نقاط أساسية مش موجودة. النتيجة توتر، ضغط، تعديل في آخر لحظة، وانطباع سلبي عنك. على الطرف الثاني في موظف ثاني بنفس الموقف، طلب منه المدير يعمل عرض لعميل أيضا مهم. بعد ما بلش الشغل أرسل تحديث بسيط، وصلت لهون في العرض، حاب أتأكد إذا الاتجاه صحيح قبل ما أكمل. المدير راجع وعدل والمشروع كمل بشكل ممتاز. الفرق بينه وبينك مش المهارة بس، الفرق المتابعة. لو أنا كنت مدير وطلبت من أحد الموظفين تجهيز تقرير مهم خلال 3 أيام، ما بكتفي إني أعطيه المهمة وبس. بعد أول يوم برجع بسأله وين وصلت في التقرير؟ هنا ممكن يرد علي بلشت لكن في نقطة مش واضحة. دوري كمدير إني أوضح له من البداية وأوفر عليه وقت كبير. بعد يوم تاني برجع بتابعه مرة تانية، في أي عوائق في التقرير؟ ممكن يحكي لي في بيانات ناقصة، بساعده يوفرها مباشرة. شو النتيجة؟ الموظف يسلم التقرير كامل بدون تأخير وبدون أخطاء. أما على الطرف الثاني، لو كان في مدير أعطى نفس المهمة وما تابع أبداً، ظل يستنى لليوم الأخير واكتشف إنه الموظف مش فاهم المطلوب ومتأخر وفي أخطاء كبيرة، فصار في ضغط وتأخير وإعادة شغل. الفرق بينه أنا كمدير وبينه كمدير مش الخبرة بس، الفرق المتابعة. هذا بعطينا درس مهم، المتابعة كقاعدة ليست مسؤولية الموظف، المتابعة مسؤولية المدير أيضا. سواء كنت موظف أو مدير، الشخص اللي بيتابع هو الشخص اللي بينجز فعلا، أما اللي ما بيتابع رح يضل دائما متأخر خطوة. بتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النساء.

0: إلى.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النساء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا

0: أقسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: لا

0: الشاكرين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الحديد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة البقرة.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الشعراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: سلم.
1: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

0: وبحمده سبحان الله العظيم.
1: قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

حولي. عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.